يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

أمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا مهجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن إسماعيل والحان وغناء موسيقى الأجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جيا الشعري، فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيد المجري والحان الشاذلي أنور وغناها شحرور الخضراء يوسف التميمي. سافر ما جناش.

كانت هذه رائعة يخيل سالم، وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي، زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على دسفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد، الحان الشيخ سيد مكاوي، وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية أوقاتي بتحلون.

كانت هذه وردة جزائرية وقاتي تحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشهري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من روائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي يا خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غذر.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحار.
5: الحمد لله جماعة،
6: الحمد لله.
5: خمسة صبايحية وعشرة بخازنية كانوا معي قايد أحمد زروق، كانوا في الزاوية عند الشيخ وخرجوا يتوكين.
3: وانت تبعتهم علالة بعدوا عزاوية ولا ناوين يرجعوا؟
5: لا سيدي بن غذاه، نايا تأكدت اللي هما بعدوا وشبوا في طريق الحاضر، وكي سهل سيدي الشيخ قال لا يتلفتم.
7: انتوما يا جماعة ثرتوا على الظلم وعندكم مطالب مشروعة، او امضوها على السرايا، ومادامكم مظلومين طالبين رفع الظلم عليكم يلزمكم تهديوا الأوضاع.
3: الكلنا نعرف قنصل الفرنسيس كذب على حكام بلاده في باريس ويقول لهم الثورة مازالت قوية والمملكة التونسية بكلها فوضى، وعلي بن غذاهم على بواب تونس. وكلنا نعرف اللي هو يقول كشمات في مصطفى خزندار اللي متحامي بالانجليز.
6: حتى الثورة يا سيدنا بن غذاهم بدأت تتفتفت، ومشايخ العروش ترخوا، دي حتى مطالبهم تحسها سلمية.
5: صحيح منو، ما يجي على بالهم كان العفو العام البي على رجال العروش اللي شاركوا في الثورة معانا ضد السراي.
6: واغلب طلباتهم التنقيص للضرائب للنص وتسمية قواد من رجالهم في عوض الاتراك والمماليك.
7: انا في الاول حرت كيريت شيوخة العروش مالوا للصلح وما عادوش متشجعين برشا على العصيان، اما توا اعذرتهم ما دام نحنا هدفنا رفع الظلم وتحقيق مطالب نعتبروها مكاسب من حكم السرايا، وعلى هذاك باش تحمينا وتحمي صغارنا.
3: مشايخ العروش خافوا لا يندموا كيف ما يسيروش السرايا ويطيعوها، والخوف ينتقموا منهم عسكر البي والسرايا تنقص عهد الصلح اللي عملته معاهم.
6: حتى انا يا راي يا جماعه نزيدوا مطالب جديده نضمنوا بها ارواحنا.
7: ايه معقول،
5: صحيح يلزمنا نخرجوا من الطرح رابحين يا جماعه.
7: صحيح،
3: ما دام التفاوض مع السرايا قاعد يجيب فنتيجه نستغلوها فرصه وناخذوا من السرايا اللي زازينا من فوائد وغنايم فيها الثوره.
7: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي

0: عفتهم متحمسات كيفنا، اللي يعورهم يعورنا واللي يوجعهم يوجعنا. تهني فضة تهني فضة بنيتي، توجو توجو ما يصح كان الصيع. الحمد لله الحمد لله، ها مداويت العروج تلموا في الطريق وجايين جينا فضة. راحي راحي شوف فيهم راحي، شوفي كيفاش ما عندي بثية. شوفي
1: الحمد لله الحمد لله كيف يقوت وحده. حلوا ليهم الباب يا بلاوي. نحن تلمينا اليوم باش نحكوا على وضع بلادنا ونصفوا قلوبنا ونتوحدوا على الخير. الرجال ما قصروش وانتم ما قصرتوش، حميتوا ظهورهم وتحملتوا الخوف والجوع والمذلة والكلام الدوني والسرقة والنهبة وتمرميد العسكر والأبيار اللي تردمت في وجوهكم.
2: انتم بنويت اللي عاونتوا رجالكم واخوتكم واولاد عمامكم علشان يرفعوا الظلم.
1: ديما طمنوهم بالكلمة الدافية لحنينة، ديما سجعوه وخلوهم متحمسين فايقين للعسكر الترك والمخازنية، ديما متشقذين على السين عثنية.
0: ليه سمعت الرجال يحكوا قالوا فرنسا تحب تدخل من الغرب من جهة الجزائر. يا جماعة الفرنسيس يساعدهم الوضع اللي صاير في المملكة التونسية، قاعدين يتفرجوا ويستنوا في الوقت اللي يساعدوا.
2: ايه حتى انا يا بنويت علالة قال لي برشا مشايخ توسطوا بين السرايا والعروش وحابين يسكتوا بنغذاهم بحاجات. تقالوا لي اطلب واش تحب، السرايا حال باب التفاوض خايفة من ضغط الفرنسيس.
1: نايا كان جيت من جماعة بنغذاهم نطلب حاجات صعيبة مدامهم تحت الزرزة.
0: حتى ثورتنا ضرب الضربة توجع جماعة، 400 شيخ وعيان من الحروش باش يقدموا الطاعة باسم 14 عرش طلعوا لصايت باردو
2: طالبين باش ينقصوا لينا الخلاص من 10 ريالات حتى للنص.

0: سيدنا ناوي تعفو على علي بن غذام وجماعته؟
1: أنا نعفو على ثائر قيم القيام عليا؟ لا، وزيد سماوه باهي الشعب. ما لا أنا باهي شنو؟
0: أنت
1: باهي عصرايا ولا تصويرة هكا قدام القناص؟
0: حشاك حشاك سيدنا، أنت البي محمد الصادق ومن دراك؟ هذوكم قاعدين يخلوذوا مهبلة سيدنا.
1: ساعات المهبول يوجع وما تنجمش ترجع ليه، على خاطره محمي بهباله يا خير الدين.
0: بالحق هذيك المعضلة سيدنا، أما هذا ما يمنعش اللي يلزم يتعاقب.
1: يا أخي نجمتوه؟ نجمتوا توصلوا له انتوما؟ لا نفع فيه العسكر ولا نفعت فيه مفاوضات.
0: سيدنا أنا خبرتي كل باش نوظفها لتحصيله، عطيني نهيرين برك ونقول لك اش باش نعمل. ما تنساش اللي احنا راهو متحضرين من العربان، إذا نزيروا عليه يحتمل يقفوا معاه وهكاك يخرج الوضع على السيطرة.
1: يعطيك الصحة يا خير الدين، أنا ذكاك نستحقه برشا، وما تبرد لي على قلبي كان انت يا خير الدين.

0: بنخذاهم بنخذاهم جماعتنا نقصوا برشا رجال خافوا رجعوا لعروسهم.
1: ما نظنوش كان خافوا اللي طلعوا معانا من الاول رجال ضعف كعبه كعبه. اما اقول هدوهم بعيل بصغارهم وماليهم ورزاقهم والسرايا والصوبيات والقياد عندهم كلابهم يوكلوهم ويسيبوهم وسط العروش يبيعوا ويشوا في الذنب.
0: زعمة سلموا على زال غزوليهم صغارهم هجماعة
2: ونحن هربنا مالينا لعروشنا البعيد.
1: ما يمالهم تحد كل حد وظرفه هم حرايمية يصطادوا في ضعفنا.
0: حتى سرايا استعملت شيوخ تترق الصوفية وخاصة الرحمانية ضغطت عليهم باش يقنعوا العربان ويدرسوا لهم وهكاكا يحبسوا الثور ويخلوهم يتراخوا ويسلموا.
3: أذابي الشيوخ أحبوا يتوسطوا على نية باش يطلبوا العافهم الباقي ويحقنوا دم المسلمين.
1: الشيوخ على نيتهم أما سرايا لا لا لا. ذهبي موقف السرايا وراه نواية خبيثة يا جماعة. يحبوا يفرقوا بين الرجال ويحلوا الثورة ويذوبوها ويزيدوا وينتقموا من اللي شعلوها.
0: تي نحن حتى باش نهربوا ولينا ماناش محميين يا جماعة. ظهورنا معرية تي ما عادش نعرفوا منهم عانوا منه ضدنا خلاص.
3: صحيح الذهب

0: اجا نرتاح ويزروق. انا تعبت مثنيه صحيح راكب على الحصان، اما الحق المسافه اللي مشيناها من حاضره بورسوق طويله برشا.
1: اسمعني نقول لك خير الدين، انا متاكد ان علي بن غداه متخبي في برد بورسوق هو وجماعته، اما وين العلم عند الله.
0: احنا محسوب مشقنا البر الكل، انا باقي شك اللي هو هوني. نخدهم يعرف اللي عنا اكثر من وشق بين باشا والكاف حتىش لحدود زير.
2: شمشي من الهلال برا، هذاك جينا لنا نار زرو، وهذاك كسب لك يا ربي خيالي نزير الكبير انت عبي يا حلو. يتسني اللبد هنا ونسط الوير نتدرج ونسبح بيت.
1: الدين سايس سايس ليوخر بيك الحصان، جيبوا من هكا جيبوا، هذاك لازم شاف حاجة وصل حشيش.
0: ليش ممكن يراه؟ قل لي بربي شنو
1: مادام وش فل، لازم شاف هايش ولا حنش من الحلوش. سايس بشوي بشوي بشوي
0: باش كيفاش إيش نهبط واربط السروجة هوني في الشر.
3: أخفوا يا خيالة واستناوا هوني.
0: إيش صاروق إيجا معاي إيجا هاي ساقي ملش بل هوني تقول عليها مواش بحر طالع هابط والزرع يعمل 66 كيف.
1: أنا قاعد نسمع في حاجة تتحرك ورا الشجر.
0: جلوني جلوني اش تعمل فيها البر؟
4: نايا البهلول ودي العجمي.
0: شنو
1: عرفتوا عرفتوا هدايا ولي تسارح في ناقص في مخه يا خير الدين. معروف يا هالبر دي مسارح مع الغنم. هاي بر برقصد ربي هز شياهك بعدهم على ثنية تحرك.
4: هيا سبق سبق واللي يبتا يا الحق، هيا سبق سبق واللي يبتا هيا الحق، هيا سبق سبق واللي يبتا.

0: فكرة ويتبدل الحال بحال ما دامها قوية عزيمة الرجال.
1: هو أخي شهلة في دار وش هالجاية العزيزة؟
0: النية ساعة نتفقد خالتي زعرة محسوب 10 منوبي.
1: 10 ماله واشي، ربي يدومها ويروّمها. تكلمني ونكلمها.
2: وش منوبي؟ ايش توشوش؟ ايه سايبوا الطفلة وراح ارتاح. أراك صابع ألف جاري سارح وليدي.
0: وش قلت يا خالتي زعرة؟
1: ناية ماشي نتمد، لازم نرقد مليا على جاد الفجر، نفز ونلحق على ابن خذاه مجمع. ما لوش لازم نهز ليهم شكارة السلاح، وربي يسلك الأحوال. وكو
2: أمين يا منوبي. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين.

0: النوم ما بغاش يدور بيا. نات فكرت بيا حسونا كي قال لي
1: امنوا بها وليدي كون رجال على الناس اكتم اسرارك للذج من عسر الاحوال تقلق تفشي اخبارك لابد الخير مازال تزهى ويجلى غيارك
0: ان شاء الله هبي من فمك الربي
2: وناي هبي حسون واش تقول لي
1: انت نقول ليك هفضة خيار الحرث بالثراء وخيار الكسكسي بالرواء وخيار الماخذة بالرضا
2: قلت الحق أبي
0: فهمتي وش يقصد أبيك
2: فهمت منوبي وخي ربي يقرب لي المكتوب
0: ونايا ما يقربوش لي
1: ربي يستركم هذراري بجاه العلي الباري
2: أمين
0: إيه الله يرحمك أبي.

0: يلزمنا نضغطوا على العربان.
1: كيفاش نضغطوا يا خير الدين؟ هذم ثوار رئيس مكاسح عروش ونيفة ولاد ماشر والأهمام وزلاص دي حتى بن عياد ما نجمهمش.
0: انتو مشاعلين هكا تخموا على أعصابكم وتحبوا تلقوا حل؟
1: إذا ما بتحكي بالثقة هذه أكيد عندك حل.
2: طب ويكينا نايا مدرق وسط العيش
0: شنو عندك؟
2: حلو ثنيك يا علالة واسمعوا وش يقولوا واسترها رب حنينة.
0: احنا مش نضغطوا على الثوار ونقصولهم جناحاتهم ونقطوا عليهم نفس كنزم. أول حاجة نحضروا شق مهمته يفك كل مونة خارجة من الحاضرة وماشي العربان. نحضروا شق ثاني مهمته ردمان الأبيار في كل منطقة.
1: وهكاك يقضي عليهم الجوع والعطش. الثوار يخافوا على عائلاتهم والعباد يطلبوا منهم يسلموا رواحهم ويطلبوا العفو من سيدنا.

0: نشوفوهم كيفاش يطيعوا بعد ما يجوعوا.
1: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بو علاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي.
2: ضيوف الشرف
1: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله.
2: تمثيل
1: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى الترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
2: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي.

0: مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأوصال.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

محسن. إخراج

بالأمس وكما تعلم كنت أشد أشرعتي لأكون عند ضفاك. كنت لا أخاف العوم وسط بحرك، وفجأة تسارعت أقدامي لتبتلعها الرمال ولأكون عند دوائر عجزي، عجز الذي بات يحرمني من الوصول إليك. وتلك هي مصيبتي، تلك مصيبتي بعد أن حرموني منك وبات الخوف يحرق أوراقي ويحرمني من اللجوء إليك، يحرمني

حبيبي حرموني منك، وباتت أيامي ليست أيام التي أعرفها وتعرف، وبات ليلي وحشتي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل حبيبي وسعادتي بين يديك؟ بالله عليك، بالله عليك دلني كيف الوصول إليك، ولكن لا تجعلني أهرب منك.

بعيد عنك، أشعر بالألم وأشعر بالخوار، أشعر بكل المرايا وهي تتساقط من الجدار، أشعر بكل أحلامي تتراقص أمامي، وأشعر أنني بلا وجه وحتى

علي قائلة: حبيبي، لوعة الآهي والألم والخوار، هي لوعة المحبين الراكضين خلف سراب في سراب. فلماذا كل تلك الأفكار التي تنتابك؟ لماذا ونحن لم نزل ننهل حبا يملأ أفقا ويزيد؟ فأعد المرايا كما كانت على الجدار، ولا تدع أحلامك تتراقص أمامك، لأنك حبيبي، لأنك تمتلك وجها ما زلت أعشقه، ولأنني يكفي حبيبي

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا الماضي تفسير سورة آل عمران، وتناولنا خلاله الآيات الست الأولى التي بيّنت أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على الأنبياء، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لأن غايتها واحدة وهدفها واحد، وهو إرشاد الناس إلى الحق والإقرار بتوحيد الله والاعتراف بوجوده. كما بيّنت الآيات أن إنزال الكتب والخلق والإيجاد في الأرحام والعلم بغيب السماء والأرض دون أن يخفى عليه سبحانه شيء أدلة وبراهين ثلاثة قاطعة تثبت الألوهية لله وحده دون مشاركة أحد من خلقه له أو اتصاف بشر بالألوهية. فذلك مما يزعم المبطلون، إذ أن الإنسان مخلوق ضعيف بحاجة إلى الخالق في كل أموره سبحانه، لا إله إلا هو، فلا خالق ولا مصور سواه، وذلك دليل على وحدانيته. فكيف يكون عيسى إلها مصورا وهو بشر مصور؟ ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الآيات الموالية حتى الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عبر الله عن القرآن بالكتاب لبيان تفوقه على بقية الكتب السماوية، فهو الجدير بأن يطلق عليه اسم الكتاب. وفي قوله تعالى هن أم الكتاب استعارة، حيث شبه تعالى الآيات المحكمات بالأم، فهي بمنزلة الأم للكتاب، وسائر الآيات يتبعها أو يتعلق بها كما يتعلق الولد بأمه. إذن يخبر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وفيه آيات محكمات وآيات متشابهة في دلالتها تشتبه على كثير من الناس أو بعضهم. فالمحكم هو الواضح الدلالة الذي لا التباس فيها على أحد، كآيات الحلال والحرام. والمتشابه هو الذي لم يظهر معناه ولم يتضح المراد منه، فهو يحتاج إلى التدبر والتمعن، أو هو ما استأثر الله بعلمه مثل موعد الآخرة وأحوالها. فالآيات المتشابهة اختلف العلماء في مدلولاتها التي لم تكن واضحة مثلما كانت الآيات المحكمة. ومن أمثلة المحكم قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما بعدها من الآيات. وقوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات الثلاث بعدها. وقوله عز وجل في سورة الزخرف في شأن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهذه الآيات وأمثالها، وهي تمثل أغلب القرآن في تبيان أصول العقيدة والحلال والحرام، كلها واضحة الدلالة على المعنى المراد، ولا تحتمل أي معنى آخر، وهي أم الكتاب، أي أصل القرآن وعماده ومعظمه، وغيرها متفرع عنها تابع لها. فإن اشتبه علينا آية منها ردت إلى المحكم وحملت عليه، كقوله تعالى في سورة النساء في شأن عيسى عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يحمل على قوله تعالى في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ومن أمثلة المتشابه قوله تعالى في عيسى عليه السلام في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى عن ذاته في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله عز وجل في سورة الفتح: يد الله فوق أيديهم. فهذه الآيات تحتمل عدة معان، ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد. فليس للنصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وإنما عليهم الوقوف عند محكم التنزيل مثل قوله تعالى في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومعنى المتشابه والمحكم هنا يختلف عن معناه في آيات أخرى، فقد وصف القرآن كله بالمحكم في قوله تعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته. والمراد أنه ليس فيه عيب، وأنه كلام حق، فصيح الألفاظ، صحيح المعنى، أحكم نظمه وأتقن، واشتمل على الحكمة. ووصف القرآن أيضا بالمتشابه في قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والهداية والسلامة من التناقض والاختلاف، كما قال تعالى في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مستمعي الكرام، إنه من رد المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى، وإن عكس فقد ضل. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي فأما الذين في قلوبهم ضلال وميل عن الحق إلى الباطل فيتبعون أهواءهم، فيأخذون بالمتشابه الذي يتمسكون به، ويمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، ويتركون المحكم الذي لا التباس فيه بقصد إيقاع الناس في الفتنة في الدين وإضلال أتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على مزاعمهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم، كما فعل النصارى الضالون حيث اعتمدوا على قوله تعالى في سورة النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليستدلوا على أن عيسى بن الله لأنه روح منه، فادعوا ألوهيته وتركوا المحكم، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهم يفعلون ذلك أيضا بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته وتحريفه على نحو ما يريدون، متبعين أهواءهم وتقاليدهم وموروثاتهم، وتاركين الأصل المحكم الذي بنيت عليه العقيدة، وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فأهل

وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تأويله أي تأويل المتشابه، وهو مدلوله وحقيقته. والراسخون في العلم هم الثابتون المتمكنون من العلم، وفي هذا التعبير استعارة أيضا، فقد شبه المتمكنين في العلم بالأشياء الثقيلة الراسخة في الأرض، وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم. وللعلماء في تفسير هذه الآية رأيان: الأول هو الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله والراسخون في العلم كلام مستأنف، أي أن هذه جملة أخرى المبتدأ فيها الراسخون في العلم وخبره يقولون كل آمن. وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فهو مما استأثر الله بعلمه أو ما خالف ظاهر اللفظ فيه المراد منه، فلا يعلم حقيقته إلا الله. وهذا رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة. الرأي الثاني الوقوف على لفظ العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويجعل قوله يقولون آمنا كلاما مستأنفا. وعلى هذا فالمتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون. وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. أما قوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فمعناه أنهم يؤمنون بأن كلا من المحكم والمتشابه من عند الله، وكلاهما حق وصدق، وكل منهما يصدق الآخر. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أصحاب العقول السليمة المستنيرة. ثم ذكر تعالى ما يدعو به هؤلاء الراسخون ليهبهم الله الثبات على فهم المتشابه، فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي إن الراسخين في العلم المؤمنين بالمتشابه يطلبون من الله أن يحفظهم من الزيغ بعد الهداية لدينه القويم وشرعه المستقيم، وأن يهبهم الثبات على الهداية، ويطلبون بفضل منه رحمة يثبتهم بها على دينه الحق، ويسألونه التوفيق إلى الخير والسداد. فهم يعرفون ضعف البشر وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول، فيخافون أن يقعوا في الخطأ، ويعترفون بأنه المتفضل على عباده بالعطاء والإحسان، فهو الوهاب أي كثير الهبات، والهبة هي العطية بلا مقابل، والواهب هو الكريم الذي يعطي إحسانا منه وفضلا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،
إن الله لا يخلف الميعاد، أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم لا شك فيه، وإنا موقنون به، لأنك أخبرت به وقولك الحق، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه، وأنت لا تخلف وعدك. يقول تعالى في سورة النساء: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وتعليمنا هذا الدعاء لنشعر بالخوف من الزيغ الذي يسلب الرحمة في ذلك اليوم، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقي منه. اللهم ثبتنا على الإيمان، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وارحمنا ولا تحرمنا، وقنا عذاب يوم عظيم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة آل عمران. نلتقي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الم

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر، وسنجزي.

الأمر كله، وإليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك، وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا، واقبل توبتنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

اللهم يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. ارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك يا رب العالمين.

0: اللهم إنا نسألك صدق الإيمان بلقائك، وكمال الرضا بقضائك، وحسن الصبر على بلائك، وتمام القناعة بعطائك. وأكرمنا يا ربنا بتفريج ما أهمنا وأغمنا، وعافنا.
1: الخامسة صباحاً.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري الله طرا واطلق في المديح لساني

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكدس للجلود الأضاحي في عديد الأنهج بإسفاقس رغم تحديد عدة نقاط تجميع. عمليات رفع النفايات المنزلية تعود اليوم إلى توقيتها الطبيعي بمعظم بلدية إسفاقس. في إسفاقس أيضا سوق الجملة الخضر والغلالي يستأنفون نشاطه غدا. أولى رحلات العودة لحاجيجنا الميامين يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، والجيش الكويتي يؤكد تصديه لصواريخ وطائرات مسيرة لم يحدد مصدرها. وجيش العدو الصهيوني يعلن بدء توجيه ضربات للبنية التحتية لحزب الله في مدينة سور جنوب لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 6:30. أترككم الآن مع عيشة بيار في أحلى صباح. يومكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، عيد مبارك وسعيد عليكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أهلا بكم إلى مشوار صباحي منوع أكيد ننطلق فيه من الآن ونتواصل بإذن الله حتى حدود العاشرة. نلتقيكم بتاريخ الخميس 28 من مايو 2026 الموافق للحادي عشر من ذو الحجة 1447 هجري، هو يوم القر، وغدا تنطلق أول أيام التشريق. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم أحباب ولمتكم أكيد جميلة مع أيام العيد. اليوم نؤسس معا هذا الفضاء الإذاعي الصباحي المباشر أنا وطارق بكور، طبعا في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية، وتؤانسنا سهام شعور في الأخبار في المواعيد الأخبارية تأتيكم بها كل نصف ساعة، والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم في وقتها أكيد 7:30. عطر الله صباحكم بسعادة تمحو الأحزان، ويقين يزيد الإيمان، وصحة تعافي الأبدان، ونسمات ملؤها الإطمئنان. سخر لكم الله من الأقدار أجملها، ومن الأمور أسهلها، ومن حوائج الدنيا أيسرها. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين.

مولاي عفوا، هذا هو محمد قنديل، 16 دقيقة بعد السادسة صباحا. ديما نقول أنا أكثر من التسبيح، من الحمد، من الشكر، من التهليل والتكبير مع هذه الأيام المباركة، أيام ذو الحجة، وإحنا في اليوم 11 من ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله ربي يعيشنا أزمنة عديدة في الحقيقة مثل هذه الأيام المباركة ومثل هذه الأيام الفضيلة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم ترفلون في محبة وفي سلام وفي ود إن شاء الله.

السكينة إلى قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تشهد عديد الطرقات والأنهج بصفاقس تكدسا لجلود الأضاحي في عديد النقاط رغم تحديد عدة نقاط تجميع. وفق رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب، فإن نسبة تثمين جلود الأضاحي بالولاية وفق تقديرات أولية بلغت 40%. تعود اليوم عمليات رفع النفايات المنزلية إلى نسقها الطبيعي ببلدية صفاقس، فيما يستأنف سوق الجملة للخضر والغلال نشاطه غدا. يستقبل مطار قرطاج الدولي يوم الاثنين القادم أولى رحلات العودة لحجيجنا الميامين من مكة المكرمة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، فيما أكد الجيش الكويتي تصديه لصواريخ وطائرات مسيرة لم يحدد مصدرها. بدأ جيش العدو الصهيوني فجر اليوم في شن غارات على عدة مناطق في مدينة سور جنوب لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام أسابيع. يومكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.
1: إذاعة صفاقس معاكم.

العيد مبروك وسعيد، إن شاء الله صباح عيد دائما وأبدا مبروك وسعيد، إن شاء الله صباحاتكم الكلها مبروكة وصباحاتكم الكلها سعيدة إن شاء الله، مع كل يوم جديد تشعروا بالسعادة في داخلكم، مع كل يوم جديد فما راحة فما طمأنينة فما أحساس بالرضا، وهذا أكيد كبير برشا الأحساس هذايا ويخليكم سعداء على طول، وشكون منا ما يحبش يكون سعيد. إن شاء الله لمتكم لمة حلوة وإن شاء الله أجواءكم تعديت مزيانة زادة مع أول أيام العيد، ومازلنا نعيشوا أجواء العيد في ثاني أيام العيد في 11 من ذي الحجة، ونعيش على واقع زادة أصدقائنا أحبابنا أصحابنا ناسنا وتونسنا الكل في الحقيقة، اللي موجودين التوانسة اللي موجودين في البقاع المقدسة، موجودين في الحرمين، موجودين في أكبر الشعائر بتبيعة شعائر الحج، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى باش يكونوا من حجاج بيته الله هذا الموسم 1447، إن شاء الله يعودوا بخير، وإن شاء الله أيضا يأديوا مناسكهم في أكبر الظروف. وتقريبا البارح من خلال أيضا الأخبار اللي جينا من الحج الأجواء كانت مميزة جدا، التحذيرات كانت كبيرة والاستعدادات أيضا كبيرة، وعلى مستوى حجنا التونسيين كلهم بخير والحمد لله، وإذا ما أكدوا طبعا بعثة الحجاج التونسيين ومكتب شؤون الحجيج أيضا التونسيين وكل الأطراف ووزير الشؤون الدينية كيف كيف الحج سنة الحمد لله أجواءهم كلها مميزة وطيبة، وإن شاء الله يرجعوا في ظروف أيضا مميزة جدا. كل عام وأنتم بخير، أحلى الصباحات نرجوها لكم، معكم اليوم تعويض طبعا الهندة اللي مفروض تكون معكم كل صباح خميس، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير زادة، وتحية لكل أصدقائنا وين ما هم موجودين وصلهم صوتنا، احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح حتى حدود العاشرة في هذا الصباح الجديد صباح العيد، ونرجع بكم بعد شوي إن شاء الله للحج والحجاج، إن شاء الله يكونوا معنا بعض الحجاج في مصافحة مباشرة، ونذكر من خلال أخبار وكالة الأنباء السعودية أيضا أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة دون تسجيل المنظومة الصحية في موسم حج هذا العام أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة، ونذكر بعدد الحجاج لهذا الموسم 1707 حاج وحاجة وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، منهم 1546 و655 حاج، ألف معناتها مليون نقطة مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وخمسة وخمسين حاج قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، نذكركم حجاج السنة مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثمائة واحد حاج من مختلف طبعا أصقاع العالم وحده في كلمة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ومن بين الأخبار أيضا تقريبا سبع لغات مختلفة منذ بداية موسم الحج الجاري حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني في إطار استقبال نحكي على صحيا معناتها استقبال مركز الاتصال المنظومة الصحية الموحد اللي هو 937 في السعودية، استقبل تقريبا أكثر من مليون اتصال بسبعة لغات مختلفة بداية من موسم الحج الجاري حتى اليوم العاشر من ذي الحج، هو طبعا المركز الذي يسهل الخدمات الصحية ويسهل أيضا تقديم الخدمة في الإبان، والخدمات هذه الخدمات المركز قدمت تقريبا باللغة العربية الإنجليزية الأندونيسية التركية الفرنسية الفارسية والأردية، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور الناس كل، وإن شاء الله اللي ما طعمهمش ربي يصنع جاي يكونوا من حجاج بيته الحرام، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في محبة، وكل عام وأنتم أيضا في صحة جيدة. الخمسة 46 دقيقة احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح، يسعد صباحك يا حلو، ورجعين بعد لألوان أخرى في هذا الصباح الجديد.

0: الدرج من أخبارنا عناوين النشرة السابعة. نمشي بكم للبقاع المقدسة ونستقبل واحدة من حجاجنا الميامين. صباح النور يا حاجة.
1: صباح الخير.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: أعطاكم ربي وإن شاء الله كملتوا الأجواء ومناسك الحج في ظروف طيبة وإن شاء الله كل عام حين بخير وحج مبرور إن شاء الله.
1: عايشك عايشك عايشك أختي عايشة عايشك. هذه تحية توصلكم، تحية عسيرة من أم القرى مكة المكرمة وبالتحديد من مخيم ميناء من أخت أم هوا سقسق وزوجها منع بن عيد. حقيقة كانت أجواء ممزوجة بالخشوع والاستغفار والدعاء، حيث اختلط الشوق بالخوف والرجاء والتذلل إلى الله.
0: نعم.
1: الأعين صارت بالدموع، الدموع هي تعبر، هي تعبر تعبير لغة صامتة، هي تعبر ولكن هي لغة صامتة لا تسمعها الكلمات. تلقى روحك بين يدي ربي وانت هكا ذليلة، معناها في غير ما تشعر
0: خشوع تام،
1: شعور لا يوصف بالحق. بالحق انا باللي يحكيوا لي باللي معناها كي تشوف انت على على على, على, على العين المكان، معناها حاجه اخرى، معناها الحمد لله. فهو الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله
0: ونعم بالله ونعم بالله والحمد لله. الحمد لله تيسر لك سنه باش تمشي الحج انت وزوجك ومعاكم حد من العائله وحدكم، عرفتوا على الناس حجيجنا الميامين الكل.
1: اي بحذية صديقتي العزيزة هناء بن عمار، هي زادة حاجة معايا ورفيقتي، وأنا نقرأ في القرآن وندعي
0: شوية تعبتش شوية حاجة معها ولا
1: بالطبيعة هو الحسيب في سبيل الله. وأنا ننصح كل واحد يمشي صغير سواء عمره أو حجة، الحمد لله صغيرة بقى، ما زلت صغيرة الحمد لله يا ربي، يقيتش مشاكل تعب، أما فيه حب، فيه راحة، فيه لذة
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: في لذة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا.
0: الحمد لله. عيد مغايرة للعيد العادة، معناتها عيد في الحج ها استثناء والحمد لله.
1: معناها تحس معناتها في روحك أنك في مع أخوة، صدقني شبيبي يوم البعث.
0: الحمد لله الحمد لله. العائلة اسمع فيك، ما هالعائلة من هوني من صفاقس شنو تقول لهم؟
1: أبا نعيد على أمي وبابا الغاليين برشا عليا، ربي والله ربيعة بن عم أمي وبابا الغالي اللي يستحق ربي يشفيه، حتى أمي كيف كيف ربي يشفيها، عملوا معايا الباهي برشا وعاونوني برشا في الحجة متاعي. أخويا زاد حسين عاوني برشا بالحق، معناتها نشكره برشا. أنا بنتي زادة وجهها معناتها تحية كبيرة برشا، وسامح ولدي كيف كيف، ومحمود إذا مصغار زادة نعيد عليهم، معناتها حقيقة معناها كل ما عاونوني وشجعوني وكلموا فيا، وبالحق محلية العائلة كي تبدأ هكا تحسها معناها
0: قلب واحد قلب واحد. نعم
1: نعم. زادة كيف كيف كلهم معناها هكا ياسر، معناها عملوا معايا الباهي، اللي يعلب اللي يشري، اللي محليه العائله كنت تكون هكا بتنسى. اخوتي زاد اخوي امال، خويا حسين، خويا حمادي.
0: تحيه لعائله مها تقطق الكل يسمعوا فينا. نحييك يا مها، يعطيك الصحه انت زاده. نحيي من خلالك الحجاج الكل الموجودين بحذاك، ان شاء الله حج مبرور لكم الناس كل. شنو برنامجكم اليوم تقريبا في اول هو يوم القر، هو اليوم غدوه يبداوا ايام التشريق، اليوم شنو برنامجكم؟
1: اليوم الثاني للتشريق اليوم عندنا.
0: نعم.
1: اي احنا توا اليوم الثاني، هو امس يوم النحر من جبهه العقبه او ليله في السماء، وقمنا بالتحلل الاصغر،
0: عملتوا طواف الافاضه.
1: اي
0: نعم.
1: لا ما زلتوا من قمنا برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وان شاء الله غدوه ثم بعد نصلي الليله، بعد نصلي كملوا رمي الجمرات الثلاثة زادة، وبعد نتحولوا لمكة إن شاء الله باش نقوموا بطواف الإفاضة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وربي يكمل مناسككم في خير وكل لباس بخير. حبيت من خلالك أنت نطمنوا على كل حجاجنا الميامين، هذه عينة من تبارك الله من عدد كبير من حجاجنا الميامين التونسيين، نتمنوا لهم الخير ونتمنوا لهم أيضا يكملوا الأجواء الكل في ظروف طيبة ويروحوا أيضا سالمين إن شاء الله غانمين. حج مبرور وذنب مغفور. ألف تحية ليك وليك انت ومن خلالك الكل عائلتك والكل الحجاج اللي بجنبك الكل. تحياتنا لكم يعطيك الصحة. شكرا شكرا ان شاء الله ربي يدعم الناس الكل. تحياتي لك. شكرا.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد وعيد مبارك للجميع. في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكدس لجلود الأضاحي في عديد الأنهج بصفاقس رغم تحديد عدة نقاط تجميع. 40% نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس وفق تقديرات أولية. عمليات رفع النفايات المنزلية تعود اليوم إلى توقيتها الطبيعي بكل البلديات. في صفاقس أيضا سوق الجملة للخضر والغلال يستأنف نشاطه غدا. أولى رحلات العودة لحجيجنا ميامين يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولية. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، والجيش الكويتي يؤكد تصديه لصواريخ وطائرات مسيرة لم يحدد مصدرها. غارة صهيونية مكثفة فجر اليوم على مدينة صور جنوب لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة والنصف. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة دايمة
1: إذاعة صفاقس معاكم في

0: صلاة وسلام. هذا دفيت يوسفين الزيدي ودرساف الحمداني. 7:11. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تفاقس. يومنا وعدكم أحلى صباح، صباح العيد إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. نمشي بكم للميتيو مع بلال اليحيوي.
1: ميتيو
0: أحوال طقس نهار اليوم كما أمس تقريبا ما تغيرتش برشا، ديما درجات الحرارة هي السمة المميزة للنهارين هذوما. يأكد لي الكلام سي بلال يحيوي، صباح النور وكل عام وانت بخير.
2: صباح النور أخت عايشة، كل عام وانت حي بخير وصلى عيد مبارك ليك وكيف تسمعي ذات
0: يعيشك لك انت ولكل زملائك زادة ولعائلتك وان شاء الله كل عام حين بخير. آي سي بلال
2: كما قلت معناتها تقريبا ما فماش حاجه معناتها اللي متغيره كثير على يوم امس. درجه الحراره تقريبا معناتها نسبيا مرتفعه في نفس المعادلات اللي شدناها معناتها خلال الفتره الفارطه. تتراوح اليوم القصوى عموما بين 27 و 31 درجه قرب السواحل المرتفعات وبين 31 الى 35 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. طقس مستقر قليل السحب في بعض الاحيان معناتها او في اغلب الفترات خاصه معناتها باش تكون السماء صافيه. اخر العشيه وفي الليل تصبح مغيم جزئيا معناتها عموما على اغلب المناطق. الريح مازالت من القطاع الشرقي متوسطة ضعيفة إلى معتدلة من جو السرعة حتى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر أيضا قليل الاضطراب. يوم غد الجمعة إن شاء الله 29 ماي بش يكون طقس مغيم جزئين بأغلب مناطق البلاد. العشية مخر معتها أو في فترة من بعد الظهر أو المساء تتكاثف نسبيا السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وكذلك بأقصى الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح متوسطة من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، ودرجة الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 33 إلى حدود 37 درجة بالنسبة لبقية الجهات. نهاية الأسبوع إن شاء الله يومي السبت والأحد باش تميز كيف معتدل حالة الطقس خاصة في فترة ما بعد الظهر بظهور خلايا رعدية خاصة على المناطق الغربية. الريح يوم السبت تغير تصبح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف. ونهار الأحد إن شاء الله كيف معتها أمطار وتكون مؤقتة رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط وأيضا بالجنوب مع استقرار ودرجة حرارة في نفس المعدل تقريبا.
0: نعم يعني الاستقرار هو العامل المميز ونهاية الأسبوع إن شاء الله تكون ممطرة إن شاء الله. ربي يرحمنا.
2: آمين إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سي بليل. شكرا جزيلا ليك وصلنا معاك للـ 7:14. نحيي كل أصدقائنا اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع. أنتم في الاستماع لي موجاتي تاع تفاقس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا على التحايا متاعكم، شكرا على تهانيكم اللي وصلتنا لنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا للعياري طاهر العياري، الأم منذر، الأسعد بن سليمان، لأبو مريم دريرة، كيف السوار الزويري، كل عام وانتم حين بخير. طربلتي سومية، أحلام المعالج، لميا عزيز العفيس، صديقتنا سعاد القلسي، أحلى صباح لك انت زادة ولكل المستمعين. هند أبو عزيز عبد الناظر، صديقتنا سيدة ترودي من دمام من السعودية، أحلى صباحات ليك وعيد مبارك عليك ولكل العائلة متاعك. فوزية تريكي من قليبيا، صباحاتك الجميلة انت زادة وشكرا لكم الكل على التفاعل. رياض العفيس، أحلى صباحات، يقول وين وصلت حملة تجميع جرود الأضاحي في الحاويات المخصصة لها مدى وعي الناس إن شاء الله. ويقول 40% تقريبا نسبة التثمين كما سمعت قبيلة في الأخبار مع زميلتنا سهام. مزلنا بعد شوية نحب التثمين الكلي في الحقيقة لجرود الأضحية ومن القواش هنا وهناك، ويظل حتى مستوى النظافة أيضا مهم جدا نحافظ عليه. حس ما شفت صباح ما شفتش برشا فضلات معناتها متاع البارح، وإن شاء الله الكلنا بدرجة وعي كبيرة نخليه المكان نظيف، وأيضا حتى مجهود البلدية أكيد لابد يشكروا عليها. كيف نحيي أحمد حاج عمر، نجاح المنصر، ابتسام شريف، عبد المولى، أحمد كيف تحية الأمال الخرات ليكم الناس الكل. يا وجه السعد نقول يا وجه السعد هكا نغني لكم في أحلى صباح عبر موجات إذاعة تفاقس. مواصلين معكم الرحلة 7:30 تجيكم النشرة، وأكيد عندنا عودة. مازلنا معكم في منوعة أحلى صباح حتى للعشرة.

يمين الله أصالة 27 دقيقة. أحلى الصباحات لكم، فيها محبة فيها مودة فيها خير فيها برشا حب، مع صباح جديد إن شاء الله نتمنه لكم فيه برشا برشا برشا محبة كبيرة تجمعنا أكيد. وإحنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، طبعا ثاني أيام عيد الأضحى بتتواصل الحكاية الجميلة، لكن تبقى رائحة القهوة ولمة العائلة أجمل تفاصيل الصباح. إن شاء الله صباحكم خير، صباحكم فرح وعيدكم فرح أيضا، وأيامكم سلام ومحبة أينما كنتم. طبعا الشعار والعيد فرحة، والفرحة ما تكتمل كان بالمحبة وباللمة المزينة وبالناس اللي دايرة بينا، وهذا هو الأجمل أكيد. أنه صباح العيد حين يصبح الدفء عنوان البيوت، إن شاء الله بيوتكم يكون عامرة بالمحبة والخير والتفاصيل الجميلة هذه. نرجع لكم بعد نشرة الصباح، طبعا بعد نشرة 7:30 مع سهام، باش أمنوا لكم عدد كبير من الاستضافات الصباحية، خاصة نحكي على العادات والتقاليد في بعض الولايات التونسية، باش نحكي وزادة على الأكلات المستحبة في الأيامات هذه مع صديقتنا شيف هادية، وباش نحكي وزادة على لمة العائلة وصلة الرحم أكيد باش تكون مع شيخنا بعد شوية الإمام محمود أمين برمش. هذه بعض التفاصيل اللي تجمعنا بكم من هوني حتى للعشرة، بقوا على نفس الموجة الإذاعية إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: صباحكم سعيد وعيد مبارك للجميع. فاليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تكدس لجلود الأضاحي في عديد الأنهج بصفاقس رغم تحديد عدة نقاط تجميع، و40% نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس وفق تقديرات أولية. في صفاقس أيضا عمليات رفع النفايات المنزلية تعود اليوم إلى توقيتها الطبيعي، وسوق الجملة للخضر والغلال يستأنف نشاطه غدا. أولى رحلات العودة لحجيجين الميامين يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، والجيش الكويتي يؤكد تصديه لصواريخ وطائرات مسيرة لم يحدد مصدرها. ومقتل جنديين صهيونيين شمال الأراضي المحتلة، وغارة صهيونية مكثفة على مدينة سور جنوب لبنان. ما زالت العائلات تعيش أجواء العيد، عيد الأضحى المبارك في يومه الثاني، قبل أن تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي غدا مع استئناف العمل والدراسة. واليوم سيتميز الطقس بارتفاع طفيف يصل إلى 36 درجة بالجنوب. وبعد راحة العيد تعود اليوم عمليات رفع النفايات المنزلية إلى نسقها الطبيعي بكل البلديات على غرار بلدية صفاقس والشحية والعين وجرمدة. عمليات رفع الفضلات ستواجه صعوبات مع تعمد عدد من المواطنين إلقاء جلود الأضاحي بمختلف الطرقات والأنهج، ما تسبب في تكدسها في نقاط عشوائية رغم تحديد عدة نقاط تجميع وتركيز حاويات بمختلف البلديات. وفي انتظار أن تتم عمليات التنظيف والتجميع تجنبا لظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة وتفاديا للمخاطر البيئية والصحية، أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية حوالي 40% خلال السنة الجارية، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. ذويب قال إن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية وإعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة، كما أعلن أنه تم خلال سنة 2020 تصدير جلود أضاحي نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، معتبرا أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات، خاصة أن معدل وزن الجلد الواحد يقدر بحوالي 4.5 كيلوغرام. وفي علاقة أيضا بالبيئة، ورغم منع الانتصاب لشواء الرؤوس والأطراف بالطرقات الرئيسية وتخصيص أماكن محددة لذلك، ورغم الدعوة إلى ضرورة نظافة المكان قبل المغادرة، فإن عددا من مزاولي هذه الحرفة لم يلتزموا بهذه الشروط وغادروا أماكن الشواء تاركين وراءهم كميات من فضلات الشواء والحرق. وفي اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك تكون السفرات البحرية بين صفاقس إلى جزر قرقنة في الساعة 8 صباحا، 10:30، منتصف النهار والنصف، 8:30، 2:30، 4:30، 6:30، 8 ليلا، 10 ليلا. بالنسبة للسفرات من جزر قرقنة إلى صفاقس في الساعة 8 صباحا، 9:45، منتصف النهار، و15 دقيقة، 2:15، 4:15، 6:15، 8 ليلا، 15 دقيقة، وأخيرا 9:45. نبقى مع أجواء العيد. ومع مرور الزمن وتغير نمط الحياة تلاشت عديد العادات اللصيقة بعيد الأضحى، وأصبحت عديد العائلات تفضل الاستعانة بالقصابين للذبح والتقطيع خارج البيت واللجوء إلى من يتكفل بغسل الأمعاء وشواء رؤوس الأضاحي بحثا عن الراحة واختصارا للجهد. روبرتاج زهور الحبيب.
0: وكل شيء على برا معناتها كل شيء عند الززار.
1: دخان خرج نهار العيد برا كيشبي برا ياخذ الحمر عند الززار يقابله خير يذبح عند الززار كل شيء عند الززار هيك الحوسه نتاع العيد كليك ما عادش فما
0: يجيبوا الحمام مقطع
1: كثرت العباد زاد فيها بورتمونات كثرت العمارات كليك ما عادش عندهم هيك السباس لوين يحطوا الحوسه نتاعهم قال تعب تصير هذيك هي ريحه العيد هيك هي البنه والشارمه نتاع العيد في الغسيل هكاك في الحوسه نتاعه
0: ما ترى فيه حد شيء الراس يتشوشط البرا وكل شيء البرا ما اسلم هنوكا
3: بنسى ما عادش يحب واحد يتعب كيما قبل
4: جينيراسيون تاع توا ما تجمش اللي عنده والدين قدموا كل شيء يعملوا له
5: عطيه حماتي يا ماما تغسلوها
1: يجي خالك ويقص العلوش والاخر يذبح والاخر يسلق والاخر يغسل في الدم من هنا وامك تغسل في الدواره وكليك تو هذا كله ما عاد كل واحد يعمل حاجه
6: شارك في الايتاش كل نهار العيد
1: حتى الدواره يطيشوها ما عادش لا يغسلوا الدواره لا حتى حتى كان المراه تحب الدواره تمشي تزيدوا فلوس للزازار تقول له يغسل الدواره برشا هكاك يعملوا برشا
6: نجيب نقوموا الساعه 5 6 نتاع الصباح نجيب علوش ونهزو للززار نعدي نهار كامل عند الززار نستنى يذبح ويسلخ ونعملو دوارة في الدار
5: ما نجمهاش روايح متاحها وحوستها وما نجم
7: وهو نحكي لك حاجة والله الجو على الغسلين الدوارة وعلى هكا ايد بيد وهكا نبدأ ونشوي مع بعضنا اما توتنا والله ما عاش نحس به العيد
1: النكهة نتاع كل شيء نقصت عليش
7: القوم نتاع العيد الحقيقة فيك الحوسة.
2: ورغم الواقع الجديد الذي حتمته متطلبات الحياة تبقى الذكريات الجميلة حاضرة في وجدان أجيال عاشت أعيادا بطعم مختلف وحين يتحدث كبار السن عن عيد الأضحى لا يستعيدون مناسبة عابرة بل يفتحون أبواب ذاكرة مليئة بالصور والروائح والأصوات.
0: ناخذوا حتى العلوشة قبل بشهر نبداو شيخين بيه قبل نحكي لك في السبعينيات روا قبل كان جو اخر وقاعد يخرج بالعلوش وفي الحومة ويدور بيه ونحنيه له حتى وين الشوشة متاعه معناتها نبداو نتفوخروا هكا بالعلوش ودعلوش هكا مزيان وبقرون وكذا جو اخر جو اخر نتلمدوا بطبيعة حاجة الباهية في العائلات السباقسية نتلمدوا مع بعضنا بازين وخلايا حاجة اخرى حاجة اخرى العلوش حتى كي مش تاخذوا قبل بجمعة بعشر أيام مع تنهار الوقفة نمشي ونجيبوه وكاو السلام طوين عندك باش تخليه ساعة تبدأوا تناطحوا مثلا انك العلالش جو آخر جو آخر قبل كنا نعملوا كما قلنا الكركوش وكنا نعملوا المسلي وكنا نعملوا المرقاز كل شيء حاضر معناته تو كل شيء تلقاه حاضر ولا تخلى علينا فهمتي هلا القلاية بالبقري وتعمل بنزين بعد البتيداج معناتها تعمل بتيداج تذبح بعد تعمل لك البنزين بالقلاية العلوش كما قلت لك في الدار ونذبحوه احنا معناتها بابا يذبح العلوش تبول رب العائلة هو اللي يذبح العلوش بعد ما يصلي صلاة العيد وكذا يجي ويذبح العلوش واحنا نعاونوه بل ثمك الجو وكل اللمة العائلية
4: بالحق العيد قبل موش كما تو في اللمة العائلية معناها كانت العباد الكل تتلمى بعضها تو كل واحد وحده وكل انسان وظروفه اللي مشيش ريد مش مشيش قبل الناس كل كانت تتلمد فرد دار يعيدوا مع بعضهم الناس كل الجد والصغار والعمومات والعيد كبير راهو يلزموا اللمة بويا الله يرحمه كنا نشيو العلوش قبل بشهر وبشهرين ويتربى معنا اما توا واحد يمشي ياخو علوش يحطو عند مولى الشرام الفلاح نهار الوقفة يمشي يجيب
3: كنا قبل بشهر وبشهر ونص ناخذوا العلايلش والصغيرات تدور بيه وشيخة بيه مع بعضنا نتلموا مع بعضنا الاخوة والوالدين يتعدى عيد بيه محلاها هكا تتعدى عيد سمح بالحق الواحد يعمل حاجه كل واحد يتلهى بدواره واحد يتلهى بالراس واحد جو فيه ياسر اما تو شيء حسره شيء بعض منه تو ياخو فيه سقيطه ويمشي وكاو الجو تا يبدا بالصغيرات وبالكانون يشعلوا المشوي والبزين والقلايه والخير كانت اللمه وكانت العيله وكانت
0: حسره يا حسره على يدك اش نقول راهو كل عام يمشي ينقص علاش يمشيو مع والدينا الله يرحمهم يمشيو مع الناس الكبار قبل علاش تجي وتتذبح وتتسلخ
8: احنا انا مازال كانت عندي اللمة هذه. نتلمدوا الكل واخواتي انا ملي صغاري نتاع 5 سنين شدوا العلوش نديروا به الكل. بنتي تعرف تسلخ شويه ترمي ديها وتشد وتعمل حياه كيف راهي لذة. ربيناهم على حاجه كيما هكا ويزبها تتواصل. مالي لي لي نعيد هو
9: لا مازلت اللمه في بقايا ما بقايا انت والعائله. قبل اول نهار نتذكر الدواره اول نهار تتعصبن وتتريقن والنخيه طيب والكمونيه طيب وكل اللي تلمدوا ويصبحوا مع بعضهم ويتعشوا مع بعضهم.
2: أمد الله في أنفاس كبار العائلة ورحم الله المتوفين منهم. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. يستقبل مطار تونس قرطاج الدولي يوم الاثنين القادم أولى رحلات العودة لحجيجنا الميامين، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا. غدا آخر أجر لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات التي أعلنت أنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. إلى أخبار العالم، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم أنه هاجم قاعدة جوية أمريكية بعد أن شن الجيش الأمريكي ما وصفها مسؤول في واشنطن بغارات استهدفت عملية لطائرة إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أفاد بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران. التصعيد الأخير يسلط الضوء على التهديدات التي تواجه وقف إطلاق النار الهشة بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل الماضي، ما أضعف الأمل في التوصل إلى اتفاق وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا. وقال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي أسقط 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية وقصف مركز التحكم الأرضي في مدينة بندر عباس الساحلية كان على وشك إطلاق مسيرة 5 وفق زعمه. ومع إقرار الجيش الأمريكي بالقيام بضربات عسكرية ضد قاعدة جوية أمريكية لم يسمي المدينة المقام عليها، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لصواريخ وطائرات مسيرة معادية دون أن يحدد مصدرها، ودعا الجميع في البلاد إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. ولم تذكر الكويت التي تستضيف قاعدة جوية أمريكية أن التهديدات مصدرها إيران. إلى لبنان، وفيما أعلن جيش العدو الصهيوني مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في عمليات للمقاومة اللبنانية شمال الأراضي المحتلة، بدأ العدو غارات جوية فجر اليوم على مدينة سور، حيث أعلن أنه بدأ توجيه ضربات ضد البنية التحتية لحزب الله. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، تكدس لجلود الأضاحي في عديد الأنهج بإصفاقس رغم تحديد عدة نقاط تجميع، 40% نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية إصفاقس وفق تقديرات أولية. في إصفاقس أيضا عمليات رفع النفايات المنزلية تعود اليوم إلى توقيتها الطبيعي. أولى رحلات العودة لحجيجنا الميامين يوم الاثنين المقبل بمطار تونس قرطاج الدولي. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، والجيش الكويتي يؤكد تصديه لصواريخ وطائرات مسيرة لم يحدد مصدرها. مقتل جندي صهيوني شمال الأراضي المحتلة وغارة صهيونية مكثفة على مدينة سور جنوب لبنان فجر اليوم. في الختام أجمل تحيات سهام شعور، أترك الآن المصدح للزميل فتح الصامت، والأكيد أن الخبر الأهم في هذه النشرة الرياضية احتفال النادي الرياضي صفاقس اليوم بمرور 98 سنة على تأسيسه. إذن أكثر تفاصيل عن هذا الحدث مع فتحي طبعا مع أخبار رياضية.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
11: إذاعة صفاقس
12: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
11: عشرة ديمة
10: سبور نيوز سبور نيوز.
13: تسعة وأربعين دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا حبيبي في كل مكان، صباح الخير، عيدكم مبروك، سنين دايمة. أكيد اليوم 28 ماي النادي الصفاقسي يحتفل بمرور 98 سنة على تأسيسه.

0: نادي السفيقسي كما قلنا يحتفل اليوم بمرور 98 عام على تأسيسه، مسيرة حافلة أكيد بالإنجازات بالبطولات، الذكرى تعد مناسبة تاريخية أكيد مميزة لجماهير النادي السفيقسي لاسترجاع أمجاد الفريق اللي يعتبر من أعمدة الرياضة التونسية. النادي السفيقسي اللي كان تأسس في 28 بمبادرة من ثلة من الوطنيين أبرزهم زهير العيادي، وكان يعرف في بدايته باسم النادي التونسي ويحمل اللولين الأحمر والأخضر كرمز للمقاومة. و25 أكتوبر 62 تم تغيير الاسم إلى النادي السفيقسي واعتماد اللونين الأبيض والأسود. النادي السفيقسي اللي حصد عبر تاريخه أكثر من 100 لقب في مختلف الفروع رغم بعض الهزات اللي رافقت مسيرته الرياضية، يبقى دائما شامخ واحد أبرز المدارس والقلاع الرياضية. كل عام والنادي السفيقسي بخير. إذن على مستوى أخبار الوطنية الآن نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي. التحاق علي العابدي لاعب نادي نيسا الفرنسي بالأمس بتراوس المنتخب الوطني لكرة القدم الجري حاليا في مدينة برقة ضمن استعداداته لنهاية كأس العالم المقرر بالولايات المتحدة كندا المكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعادل نادي نيس سلبا مع مضيفه سانتيتين في إطار ذهاب ملحق ضفاد النزول بالبطولة الفرنسية. أكيد بالتحاق علي العابدي يكتمل نصاب اللاعبين على ذمة الإطار الفني للمنتخب التونسي اللي كان أجرى حصة تدريبية صباح أمس نهار عيد الأضحى بمقر طرابلس. نذكروا إلى المنتخب التونسي باش يجري زوز مقابلات ودية استعدادا لنهاية كأس العالم، وذلك بملاقات منتخب النمسا نهار الاثنين غورت جوان في 8:15 بتوقيت تونس، وبلجيكا نهار السبت 6 جوان في الساعتين كذلك بتوقيت تونس. ونذكروا المنتخب الوطني التونسي باش يخوض نهاية كأس العالم ذكروا في المجموعة السادسة مع منتخبات السويد نهار 15 جوان اليابان 21 جوان وهولندا يوم 26 جوان. بدأنا مع أخبار منافس المنتخب الوطني التونسي الودي. نحكي في البداية المنتخب البلجيكي، رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكي كان أعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة المنتخب التونسي والكرواتي وديا استعدادا للمونديال. قائمة غارسيا عرفت حضور لوكاكو مهاجم نابولي السابق، دوكو كذلك نجم مانشستر سيتي، تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وتروسارت لاعب أرسنال، بالإضافة لماتياس فرنانديز جناح نادي ليل الفرنسي. في المقابل بشغيف دي بروين بداعي الإصابة. على مستوى الوطني دائما نرجع لمقابلة دور نهائي لكأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي نهار الأحد جاي بداية من الساعة 4 عصرا بملعب حمد العقربي براد. استقام التحكيم اللي باش يدير هذه المباراة نضال طيف وحكم الساحة، خليل الحساني حكم مساعد أول، أحمد الضيوي حكم مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، أمان الله الحجري الحكم الاحتياطي، مجدي بلاغة هو حكم الفار، حسني النيلي مساعد حكم الفار الأول، وعمر بريدع مساعد حكم الفار الثاني. دائما مع المقابلات على الصعيد الوطني حيث يدير الحكم فرج عبد اللاوي بعد غد السبت نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 4 عصرا. نذكر الحكم أمير لوسيب شيكون في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطس. كذلك تم تعيين حسام بن ساسي كحكم للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تجمع غدوة بملعب مصة بن جنات انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال لقاء تقدم سقيت الدائر والأمن الرياضي بحمام سوسة. نذكر حسام بن ساسي باش يكون هو في إدارة المباراة وباش يساعده كل من محمد أمين منسي كمساعد أول ومحمد علي درويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي كحكم رابع. في أخبار الأندية أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي عن تفاقم الأزمة المالية للفريق بعد تراكم الديون تجاه اللاعبين والمزودين والإطار الفني لمدة 8 أشهر مما يهدد مستقبل الفريق، وحملت الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي الممول الرئيسي للنادي مسؤولية هذه الأزمة وطالبت السلطة الجهوية بالتدخل السريع. أخيرا على المستوى الأوروبي، لقب أوروبي جديد ينضاف للأندية الإنجليزية بعد فوز أستون فيلا بلقب الأوروبا ليج. جاء دور كريستال بالاس ليحرز لقب آخر ولقب دوري المؤتمر بالأمس بعد الفوز على رايو فاليكانو الإسباني بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية. ذكر المهاجم الفرنسي أماتيتا اللي كان لعب البارح هو مش يشارك مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، هو اللي سجل هدف المباراة الوحيد البارح بالنسبة لفريق أستون فيلا لفريق عفوا اللي كان فاز البارح لفريق كريستال بالاس اللي كما قلت توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فريق رايو فاليكانو. إذن امتياز كبير للأندية الإنجليزية، كما قلنا أستون فيلا حامل لقب الأوروبا ليج وكريستال بالاس حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. 54 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا اشارت التوقيت على مجدات صفاقس نقطة النهائي السبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور وفتح الصامت وأكيد عايشة تكمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

إشهار. القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. هو كتاب جماعي شارك في تأليفه فريق أكاديمي، كتبت نصه بالعربية الدكتورة أسماء البقلوطي، وصاغ نصه الفرنسي الدكتور ناصر البقلوطي، ترجمه إلى اللغة الإنجليزية الدكتور سفيان الملولي، وأنجز خرائطه الدكتور رياض بوعزيز. والكتاب جاء تحت عنوان صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. جاء تحت هذا العنوان لأنه ألف بهذه المناسبة التي أثير حولها الكثير من الجدل. كتاب يحاول تسليط الضوء على أبرز خصوصيات صفاقس بأوجهها المتعددة، ويتحول التاريخ والحاضر والمستقبل هنا إلى شيء جميل. فصفاقس قطب اقتصادي، وصفاقس من المدينة التاجرة إلى الحاضر الجهوية، وهي تلج القرن الحادي والعشرين بمشاريع لمنشآت حضرية ضخمة.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 كتاب يسخر متنه بشواهد شعرية قديمة وحديثة تبرز ما تتميز به صفاقس من خصائص فريدة. فالشاعر علي التنوخي قال منذ القرن العاشر الحادي عشر عن صفاقس، قال: بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا. ما بين الحربين العالميتين زار الشاعر محمد الفايز القيرواني وأنشد فيها: حي صفاقس حي الفضل والأدب. وفي الستينات من القرن العشرين يعترف نزار القباني بأن صفاقس هزمته.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 كتاب سلط الضوء أيضا على عدد من الأعلام والأسماء التي أضاءت سماء صفاقس، منهم سيدي بلحسن الكراي مؤسس الطريقة الكرارية في صفاقس خلال القرن السابع عشر، والذي جعل الموسيقى مرافقة للذكر الصوفي. صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 كتاب شارك في تأليفه فريق أكاديمي، وهو موجود بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

0: أحلى صباح يرجع لكم من جديد ونوعدكم الصباحية المباشرة نواصلوا معكم الرحلة حتى للعشرة. صباح الخير، صباح العيد، صباح الفرحة، صباح اللمة المزينة، صباحكم أحلى الصباحات على موجاتنا. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة موجتي ذات صفاق الصحنة. نفرحوا برشا باللمة هذية معكم انتوما، ونفرحوا برشا أيضا بالتفاحكم حول إذاعتكم. إن شاء الله كل عام حيين بخير وعيد أضحى مبارك عليكم. الناس الكل قلوبكم كلها فرحانة سعيدة إن شاء الله دائما وأبدا مع عائلتكم مع أحبابكم، لأنه ديما راهو العيد يمشي تقعد اللمة وتقعد القلوب اللي هي تود بعضها والقلوب اللي تخبم في بعضها والقلوب اللي تحب الآخرين. مهم جدا أن نثروا المحبة وين ما كنا موجودين. نحب نحييكم من جديد، نرجعوا لكم نواصلوا الرحلة مع طارق بكور في الإخراج الفني لمنوعتنا. شكرا لسهام شعور، شكرا لفتحي كانوا معكم في الأخبار في تأمين مختلف الفقرات طبعا الإخبارية، وإحنا نرجع معكم عايشة على موجة إذاعة صفاقس في منوعتكم. أحلى صباح، باش نرجعوا بالاستضافات، نرجعوا بالتحايا، باش نرجعوا بالرسائل اللي فيها برشا محبة، فيها برشا مودة أيضا لكم أنتم الناس الكل. طبعا نبدأها برسالة الصباح، ونبدأها بحكمة الصباح، ونبدأها بشعار الصباح هذايا، الصباح اللي قلنا ونعاود ونأكدوا أنه صباح العيد صحيح، لكن يصبح الدفء عنوان البيوت. هذا هو اللي نحبوه، نحبوا الدفء، نحبوا المحبة، نحبوا اللمة العائلية، نحبوا البهجة العائلة تكون ديما موجودة صحيح، على حسب الظروف، على حسب الإمكانيات، على حسب الفترة اللي جيت ربما كل إنسان وشنية طاقة استيعاب وشنية ظروفه، لكن إن شاء الله تبقى ديما المجال هذا يكون موجود دائما وأبدا ونحافظ عليه. نبدأ يومنا بابتسامة، نبدأ يومنا بإقبال على الحياة، نبدأ يومنا بحاجة نحبوها تكون مزيانة، نترحموا على اللي فقدناهم صحيح، لكن أيضا نحب نكونوا موجودين ديما معكم في اللمة هذه المزيانة. نبدأها بالشيخ الإمام الخطيب محمود أمين برماش، نقول صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات.
0: اللهم أمين يا رب.
1: وفي البداية نحب نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة صفاقس ولكم أستاذتي الكريمة على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذه المساحة المباركة.
0: أنت تنور الحديث.
1: نعم الله يبارك فيه. الحديث في هذه الأيام العظيمة على أيام التشريق وما تحمله من معاني الإيمان والفرحة والطاعة وصلة الأرحام وذكر الله سبحانه وتعالى، ونسأل ربي أنه يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين صالح أعمالهم، وأن يجعل هذه الأيام أيام رحمة ومغفرة وبركة على الجميع.
0: اللهم أمين يا رب. نعم،
1: وإحنا في أول يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق هي من أعظم أيام الله تعالى، وهي أيام مباركة جعلها الله تعالى تتم لعيد الأضحى، وأيام للفرحة والسرور والذكر والطاعة وصلة الأرحام وإظهار نعم الله تعالى على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا محمد يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فهذه الأيام أيام فرحة ومحبة وانسجام وتواصل، وفيها من الخير الكثير الكثير. وأيام التشريق تبدأ من اليوم، اليوم 11 ومن ذي الحجة ويوم 12 من ذي الحجة ويوم 13، هذه تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم أي ينشرونها في الشمس لتجف وتحفظ. يقول الإمام مالك بن أنس: هي الأيام التي تلي يوم النحر، وهي من الأيام المباركة التي عظمها الشرع، وربي في القرآن العظيم يقول عليها: واذكروا الله في أيام معدودات. يقول سيدي ابن عباس: هذه الأيام هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام التي كذلك يبيت فيها الحجاج بمنى ويفعلون واجب من الواجبات الحج، وهذه الأيام يرمون فيها الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى. وإحنا في اليوم هذا اللي هو أول أيام التشريق يسمى عند المسلمين
0: يوم القر،
1: بيوم القر. نعم هذا هو، لأن الحاج يقر فيها بمنى، وهو أفضل أيام السنة بعد يوم النحر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يعني أنت تعيش في أيام عظيمة ومباركة وفيها من الخير الكثير، ويوم القر هو سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى أي نعم. يقيمون بها أي أيام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب. هيك علاش نحبوا هالأيام تتعدى في فرحة وسعادة وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هيك علاش هالأيام هذية نحاول نوسع على العيال ونقول الكلمة الطيبة ونحب بعضنا ونظهر نعمة ربي سبحانه وتعالى. ومن فضل ربي علينا أنه أعطانا هالعيد هذا باش نفرحه. وشوفوا أنه ربي سبحانه وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم حتى الصيام في هذه الأيام باش تكون أيام فرحة. جاء في مختصر سيدي خليل وحرم صوم يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق. يعني شوفوا هالأيام هذه نحبوها أيام أكل ومتعة وأيام
0: وذكر
1: خير
0: وذكر
1: لله. نعم. نعم. أول حاجة نشكر ربي لأنه على ما أنعم علينا به من أكل اللحوم الأضاحي ومن الأضحية. ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نشكروا ربي سبحانه وتعالى ونفرحوا ونحاولوا أنه نخرجوا أنفسنا من كآبتها ومن ضجرها ومن ضيقها. وكل إنسان حتى أنه الظروف عنده قاسية ولا عنده بعض المشاكل يحاول في الأيام هذه يصنع لنفسه جو روحاني وإيماني فيه الفرحة والسرور. وأكثر حاجة أكثر حاجة تجيب لك الفرحة والسرور هو ذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم. علاش ربي يجعلها أيام وذكر للحجاج ولغير الحجاج. فهذه الأيام يجب نذكروا فيها ربي وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم.
1: وهيك علي سيدنا البيش قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فينبغي أن تلهج ألسنتنا جميعا بالتكبير والتهليل والتحميد وهذا هو فيه خير كثير. وحتى أنه ربي سبحانه وتعالى باش نعرفوا أهمية الذكر في هذه الأيام يستحب عند المالكية عند الإمام مالك وإحنا مذهبنا مدرستنا مالكية أنه من يوم النحر من صلاة الظهر بعد صلاة العيد من صلاة الظهر من يوم النحر أن نكبر عقب كل صلاة مفروضة ثلاثة تكبيرات ويستمر هذا التكبير إلى اليوم 13 من صلاة الصبح.
0: نعم.
1: يعني شوفوا أهمية التكبير في هذه الأيام وراه والذكر راه عنده ثمرات عظيمة. فما بالذكر راه تحصل لك السكينة حتى أنت تكون قلقان وتاعب ولا فاشل ولا عندك هموم وغموم.
0: يقول لك الذكر ربي تهدى بطبيعة تهدى الخواطر
1: والقلب يطمئن والإنسان يأمن الخوف ويجيه السكون. هيك علاش أحد الصالحين قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. والذكر هو تجارة رابحة مع ربي سبحانه وتعالى. راه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء نهار للصحابة مش نعرفوا احنا نحبوا هالأيام هذه نعمروها بالذكر وما نجم نعمروها كما نعرفوا قيمة الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء للصحابة قال لهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في الدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم.
0: شوفوا أكثر من هذا الكل
1: يعني أعطاء يحب يدلهم على عمل خير من أنك تنفق الذهب والفضة وخير من أنك تجاهد في سبيل الله. قالوا بلى يا رسول الله.

0: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: نعم.
0: يعني الذكر عنده خصوصية
1: أكثر من هكا ما فميش شيء وسهل.
0: ولا وربي سبحانه
1: نعم من عند الله سبحانه.
0: وحاجة مهمة وقت اللي ذكر ربي ربي به بك الملائكة. هيك علاش النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي جاء للصحابة هم قاعدين مجتمعين قال ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله. قال والله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا والله ما أجلسنا غيره. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة.
1: الحمد لله.
0: نحن ما نزلنا كن نجتمعوا مع صغيراتنا مع والدينا ومع أهلينا وزوجاتنا
1: في حلقات الذكر جميلة
0: نذكر ربي. نعم نذكر ربي ونسبحوه وحتى ما نحاولوا حتى نخليه الذكر في سواء في التلفاز ولا في وعلى الحاسوب ونسمعوا صغيراتنا وليداتنا الذكر وربي راهو العبادات الكل أمرنا بعد بكم معلوم إلا الذكر شو يقول ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أرى قديش ربي أمرنا بالذكر وقال الحب الذكر كثير وحتى صعبت عليك الدنيا وصعبت عليك العبادات وقت اللي جاء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فنبئني بشيء أتشبث به. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وقصة لي باش نعرفوا أهمية الذكر في هالأيام هذه وأنه الذكر راهو عنده خصوصية عند ربي وعنده بركة في حياة الإنسان.
1: نعم.
0: وينال بذلك السعادة والتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. يروى أن نفرا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الناس وأسلموا مع بعضهم فالنبي وقت لقاء إسلامهم أشهر إسلامهم قال للصحابة من يتكفل بهم. يقول سيدنا طلحة أنا نتكفل بهم. فكانوا يعني في كفالة سيدنا طلحة. نهار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجهاد فبعث لأحدهم يخرج ليجهد مع رسول الله فاستشهد. وأعاد النبي مرة أخرى بعد فترة وبعث للثاني وليخرج معه للجهاد فاستشهد ومكث الثالث ومات على فراشه. يقول سيدنا طلحة رأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة يعني ورأيت أن ملكا سيخرج ليبوئهم منزلتهم من الجنة. ونعرفوا الجنة منازل للعمل متاعه أكثر وميزانه أثقل يدخل الجنة الأول. فإذ به يرى سيدنا طلحة أن الذي مات على فراشه يدخل الجنة أولا.
1: نعم.
0: اندهش سيدنا طلحة ومشى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما العجب في ذلك يا طلحة؟ قال له يا رسول الله هذا مات على فراشه والآخرون ماتوا وهم في جهاد في سبيل الله. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره. أرى
1: ما أكثرش من هكا نعمة من عند ربي سبحانه. عنا حاجة سهلة وما نعرفوهيش ما أنت بالحق تكثر من الذكر مهم جدا يعني
0: تكثروا وهي فيها
1: راحة
0: وانتجام وفيها طمأنينة وفيها خشوع وتخلي الناس ريت الذكر هو شحنة إيمانية
1: طاقة كبيرة فيها طاقة
0: وخرج القلب من قسوتها. وإحنا الإنسان الذاكر نلقاه وصل للأرحام بتاعه وهيك علاش أنا حبيت نوصل. إذا اليوم أنت تروحك ما تنجمش عندك عداوات وعندك ناس ما تحبهمش وناس إذا تحب هالقلبك يرق ويلين ويحن ويخرج نفسه من هيك الكبرياء ومن هيك الشحناء ومن هيك العداوة إلزم طريق الذكر ستجد نفسك للأرحام واصلة.
1: جميل.
0: وإحنا بعد الذكر نتحدث على صلة الأرحام وما أدراك ما صلة الأرحام. راهي هذه الأيام أيام التشريق فرصة عظيمة باش نزور أقاربنا. رانا ولينا اليوم في العصر متاع السرعة والعصر متاع كما نقولوا إحنا
1: مساجيت وسلام سلام
0: تليفون وساعات ننساوي
1: سلام سلام
0: ما كلمتش فلان ولا فلتين. هذه فرصة لينا باش نزوروا أقاربنا وباش نصلحوا الخصومات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
1: إن شاء الله عليه الصلاة والسلام
0: من أحب أن يبسط له في رزقه إذا تحب أنت مالك يزيد وينمو وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا تحب أنت يزيد رزقك واسمه

0: يقعد يعني كما نقولوا احنا يحط بصمته. فعليك ان تصل الناس وان تصل الارحام. وسيدنا النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه.
1: نعم.
0: وراه ردبان
1: كلها معاني جميله وكلها اي
0: حاجه اخرى. راه ردبان راه العيد فرصه لنا باش نترحموا وباش نتواصلوا. راه نخليه نخلعوا من قلوبنا هيك البغضاء والشحناء.
1: ان شاء الله
0: وراك انت خاطر النبي. نعم. عليه الصلاه والسلام يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يعني هنا اش معناتها انت اخوك المسلم بسنين وانت متقاطع معاه وانت ما تحكيش معاه على امور دنيويه واحنا نحب هذا يوم فرحه الناس تبدا فرحانه وربي سبحانه وتعالى يقول فمن عفا واصلح فاجره
1: عند الله.
0: حتى واحد ظلمك وغلط في حقك
1: كون انت المسامح وكون انت سباق للخير ان شاء الله والحسنات.
0: ربي سبحانه وتعالى يكافئ وربي يعطيك الخير وربي سبحانه وتعالى راهو يحب عباده اللي يسمعوا الكلام.
1: ما شاء الله عليك يا شيخنا ما شاء الله عليك. طولنا ياسر فقط في كلمه ربما بر الوالدين في النهارين هذوما.
0: نعم
1: في كلمه مع سيرة الرحم.
0: نأكدوا على بر الوالدين ومن اجمل الطاعات في العيد انه بر الوالدين والاحسان اليهما واحياء معاني الرحمه والمحبه للوالدين. ورب سبحانه وتعالى يقول وبالوالدين
1: إحسانا.
0: إحسانا فجاء الأمر بالإحسان مطلقا في كل وقت وفي كل حال ويتأكد ذلك في هذه المواسم لأن الوالدين يفرحان باجتماع الأبناء والزيارة والكلمة الطيبة والاهتمام والشعور بأن أبنائهم لم ينسوهم
1: ولله الحمد.
0: وربما تكون دقيقة سرور دخلها على قلب أمك وأبوك في العيد أعظم عند الله من كثير من النوافل. من سوش والدينا وزوروهم هما أول وحيد نحرصوا أن نكونوا أول من نبدأ بهم ونقبلوا يديهم وروسهم وندخلوا عليهم السرور بالكلمة الطيبة والجلوس معهم وبالهدايا وربي إن شاء الله يرضيهم علينا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشدهم صحة
1: أحياء وأموات إن شاء الله. يعطيك صحة
0: ربي يجمعنا على الخير
1: يا رب.
0: إن شاء الله ربي يهدينا الناس الكل إن شاء الله
1: ويجعلنا
0: على الخير مجتمع وأحبابنا للأرحام متواصلة وربي إن شاء الله يثبتنا وينجحنا وينجح وليداتنا إن شاء الله.
1: آمين. اللهم آمين. ربي يبارك لك ويجزيك عنا كل خير. شكرا للشيخ الإمام الخطيب محمود أمين برماش. صحيح طولنا عليكم أمل معاني كبيرة جدا في ليمة هذه المباركة أيام التشريق كما قلنا صلة رحم محبة مودة. العيد راهو هذا هو الكل هذا الكل فقط القلوب الصافية والقلوب المحبة للآخرين. 28 دقيقة احنا متواصلين معكم في احلى صباح من بعد نغيروا الموجة نحكيوا شوية عادات وتقاليد نحكيوا شوية عادتنا الغذائية خاصة نعرفوا لمة العين تلموا على الماكلة اكيد جدا تو هذا الكل نحكيوا فيه من بعد واحنا مواصلين معكم حتى العشرة في منوعتكم احلى صباح وصليوا على النبي.

0: حصلت على نبي 38 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين انتم موجودين، يوصلكم صوتنا. هذه أجواء العيد معاكم على موجة إذاعة تسويق سوما. سلين رحلتنا، فتحنا الباب توا للعادات والتقاليد، وأكيد نقول اللمة نقول الماكلة بدرجة أولى. صحيح القلوب تود بعضها تحب بعضها، فما ساعات فما عادات وتقاليد عند بعض المدن التونسية يتلموا بالذمة نهار الثاني عيد باش كل واحد يختار حاجة ويطيبها ويودوا بعضهم أكيد ويذوقوا بعضهم عادات وتقاليد كل بلاد ورطالها، لكن ديما تبقى لمتنا مزيانة وماكلتنا مزيانة زادة وأجواءنا ونفس كما يقولوا الماكلة نفس بالحق معناتها بالحق. هذه موجود شيف هادي تلتحق بينا في الاستوديو، ما نجمش تكون حاضرة ما تحضرش نهار عيد، ما نجمش ما تحضرش نهار عيد.
1: صباح النور،
0: نهارك زين، كل عام وانت بخير وسنين دايما.
1: كل عام وانت بخير وعلى مستمعين صفاقس وتونس كاملة، وحج مبرور للي في الحج.
0: اي والله وعدتهم باش نرجع لهم انا بعد شوية ان شاء الله، إذا فما إمكانية نرجعوا لهم أصدقائنا حجاجنا الميامين، خذيناهم 6:30 تقريبا، أجواءهم ممتازة وظروفهم طيبة جدا والحمد لله.
1: عقبة ليلك وعقبة
0: مشي واجمعين
1: إن شاء الله. إن شاء الله علاش لا،
0: تعرفش عند ربي ولا يصطفينا ربي إن شاء الله ونكونوا من حجاجه العام القادم إن شاء الله يا ربي. شايف هادية تقريبا هالعيد كملنا حوست العيد،
1: كملنا
0: مش نحكي برشا على الحم وما إلى ذلك أما أكيد، وأنا شفتها حتى مع شيفين يعني عالميين خليني نقول، يقول لك صفاقس معروفة بالقلية متاعها، يزمها تحضر القلية نهار العيد ولا ثاني عيد كل واحد وكيفاش يحب، لكن القلية سبيسيال
1: هي
0: صفاقس قليتها زي ما أنت.
1: هي نهار العيد حتى اللي مش يحضرها من علوش، وخطر طول عبيد الكل ولا تخليه العلوش يحضروها يشريوا قبل بنهار ويحضروها لنهار العيد، أما نهار العيد ما نرقدوا كان حضرنا قليتنا من علوشنا اللي هو سهلة وبنينا على الأخر. احنا ما نفوحوش في صفاقس،
0: سي
1: ديجا ناخذوا اللحم نقطعوه نخليوه يتصمت بالملح بالقدا اللي نطيب بريسك طاب، ناخذوا قدا مش حم نقليوهم على نعملوا في طنجرة أخرى نقليوهم لين يخرجوا زيتها، نعملوهم بسبسوهم بشوية ملح ونخليوهم حتى لين يحمر ويخرجوا يقروا الزيت متاحهم والبنة متاحهم، بعد نزيدوا عليهم شوية زيت زيتونة ونرمي اللحم والكبدة اللي طابت نكملوا نرميها فوق
0: كل ما بعضه
1: كل ما بعضه يتقليوا دريجين هكيكة مع بعضهم، بس ديجا
0: طيبين
1: للكولور وكو، نرشوا شوية في الفلكحة وثم اللي يعمل يزيد توش هكايا مسكته شويه ثم اللي يعمل اي ثم
0: خلي بنت الحمل على
1: الصحبه هكاك وياكل بالشفا
0: في الفلكه والملحكه وراه ما فوحوش معروفه في صفاقس ما تفوحش، اما فما عباد تحب التفويح وتحب كذا
1: هما الولايات الاخرى الكل راهو بريسك يفوحوا.
0: انا قليت صفاقس وحده
1: احنا خضرها زيد
0: نقول لك على السيده،
1: احنا عندنا البنزين يزيد يبننها خمناكلوش
0: اليوم يحضر اكثر بزينو القلي. يعطيك صحه شفيده باش نرجع لك في بعض الولايات وباش نرجع لك اكيد في الحلويات، خاطر يزمنا حاجه حلوه مع القلي. مش قولك في قصر هلال عندكش فكره على بعض العادات وتقاليد في قصر هلال؟
1: والله نعرف هكا شيره مستير والكل عندهم هيك الدواره بريسك راهو تختلف من ولايه لولايه، وعندهم المجامع نعرفش مستير يعملوها
0: نشوفوا تهاني صديقتنا الصحفية تهاني اللي ما يمس بح النور. كل عام وانت حيا بخير،
2: نهاركم زين وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير يا للا، نهارك زين وعيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك ان شاء الله، مبروك عليك على الشيف هادي وعلى كل الموجودين والزملاء في ذات
0: الساق. اش قول شنو جوكم في قصر هليل، شنو اجواكم عيدكم كيف هو، وانت العيد في العائلة كيفاش يا تهاني؟
2: والله الحمد لله العيد مهما يكون أجواء العيد تكون ممتازة وجو فرحة يعني الكبار والصغار والحمد لله.
0: مازالتك اللمة مازالتك الكثافة العائلية موجودة توا، خاطر العائلات قلت شوية نقول زوز ثلاثة في العائلة ما أكثر، توا رجعنا شوية للهكا لميت ولا لا؟
2: أي هو أكيد مازال التوصنية يمكن زادت بحكم السعر متاع الأضاحي اللي ارتفع، دونك أغلب العبيد عيدت عند العائلة الكبيرة يعني تلمت عند الجد وعند كانت الأجواء عائلية وممتازة
0: الحمد لله. الحمد لله رب زارة نافع، ساعات الواحد يرجع للمة هذيك مع بعضنا معناتها غير واحد حمل الجماعة ريش كما يقولوا الناس كل معناتها مهم جدا، وترجع كل لمة العائلية الكبيرة خاصة كنا قبل أب عن جد معناتها أجيال ثلاثة تقريبا
1: وربع يتلموا
0: على اللمة مهم جدا. شي أبرز الصور ربما باش تقدم هنا تهاني عن العيد؟
2: هو الحقيقة عيد السنة كان مختلف شوية على الأعياد اللي سبقت. كما قلت لك الحركية كانت مصباح قبل كي تخرج مثلا في قصر هلال تكون الشوارع خارغة والناس كل في ديارها واللي هي
0: بالعلوش
2: واللي هي بالعلوش. السنة البارحة طلعت 6:30 متاع الصباحة في قصر هلال ثم مقاهي محلولة العبيد ماشية جاية الصغيرات متزينين وماشيين لدار الجد يعني فما حركية البارح في قصر هلال غير معتادة على الأعياد اللي سبقت
0: الحقيقة.
2: وتحس انه العيد الكبير نحن نقوله جذب بالروح متاع العيد الصغير يعني كي تخرج تشوف عبيد متزينين والوليدات فرحانين وتشوف العبيد تدور في بعضها يعني بين العيد الكبير والعيد الصغير البارح فما أمبيونس ممزوجة
0: محلها والله محلها شفت ساعات
2: حاجات كان عنده طبع خاص
0: صحيح جدا. فما بعض العادات ربما وانا نحكيه على الغذاء يعني فما بعض العادات الغذائية تميز قصر هلال عن المستير مثلا ولا كلها كيف كيف
2: فما نحن عنا الكسكسي بالعصبين الكسكسي بالدوارة
0: يحضر نهار العيد
1: نهار العيد
2: يعملوه ما توا ناس بكري يعملوه نهار العيد كيف يعملوا الدوارة يطيبوا منها الغذاء
0: الفطور
2: وإلا واللي ما يلحقش يعملها عشاء يعمل مثلا الحمل ملهوس نحن نقولوا للحمل ملهوس في الغداء ويعمل الكسكسي بالدوارة ولا مقلونة بالدوارة في العشاء.
0: والملهوس هذا كيف نوع؟
2: الملهوس هما الحمل علوش الحمل علوش نحطوه كما هو معه شوية لية ويتحط يطيب في ماء ما يزيدوش شيء لا ماء لا حد شيء يحطوا له شوية ملح شوية فلفل أكحل وهو يطيب في ماء شوية زيت نقطة زيت باش ما يكسروش وهو يطيب في ماء بعد يحطوا له شوية كليل مثلا وشوية زعتر هيك يفوقوه شوية بعد ما يطيب معناتها هو هذا نقولوا احنا الملهوس
0: الملهوس هذا ما نقوله سريع زيدا هي تبركة أم حاضر هذه تقريبا أبرز السمات اللي موجودة نهار العيد العصبان والحمل الملهوس بعد شوية على المنستير ولا تقريبا
2: في مدينة فما عادة مزينة يسر لها هي عادة في مدينة المستير بالذات هذه صنعان المجامع وكنت حكيت عليها المجامع هما نوع من الحلو العجينة متاع البسكوي أما يحطوا فيها الزهر تكون فيها الزهر أكثر شوية زهر يحطوا فيها الزهر نكهة الزهر تكون موجودة يعملوا الدائرة من لوطة يحطوا فوقها عظمة بتبقى يغسلوا العظام بالكدي ويحطوا في وسطها عظمة عظمة أي والعظمة يدوروها يحطوا لها سيور سيور معناتها يدوروها كل قصة واللي كلها كل علاقة مزيانة خيط منها خيط منها خيط منها ويرشقوا فوقها عويد قرنفل ونشوف العادة المزيانة ياخذوا مفتاح متاع كما نقولوا مازالوا يستحضروا على مفتاح جلاس ولا خزينة قديمة ويزينوا بها كل مجامع هذيك يبدأوا يزينوا فيها ينقشوا فيها بالمفتاح
0: نعم نحلاها شرتني نشوف الصوره معناتها خلتني
1: لا هي منظرها الصوره معناتها تقش عليها حاجه نتاع جامع
0: انت ما رجبش تعملها هذه الجامع كيفاش تهني
2: قلت لك علاش المفتاح اختي عايشة خاطر يقول لك بس ربي يفتح علينا
0: حلين البيبان حلو حلو ما فماش حاجة هكك راهو تبارك الله عليه مجدادنا كل شيء مدروس معناتها وفيه قيم وفيه معاني مزيانة بالحق معناتها كمفتاح كل واحد على العادة متاعه أما فيها برشا قراءة معناتها لبيبان مفتوحة الحظ مفتوح زادة والدنيا مفتوحة إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله قدامنا خير
1: أكيد.
0: والجي يكون أفضل إن شاء الله الناس كل تسمع فينا العيد هذا إن شاء الله يفتح برشا أبواب للخير للناس الكل إن شاء الله يفتح أبواب للقلوب زي تكون مرتاحة ومطمئنة ومحبة للآخرين هذا الأساس لأنه ديما نقوله القلوب هي اللي تتصافى هي الباهي ما أنت راه مش الفايدة في الماكلة في الأخر راهي في الأخر القلوب كيف إن هي يعني هذا هو الأساس حاب نشكرك تهاني يعطيك الصحة
2: من
0: لك الخير ودوام الخير إن شاء الله ليك ولعائلتك الكل وكل عام وأنت حية بخير
2: يعيشك وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وإن شاء الله سنين دايمة وجمال الشعب التونسي فرحان يا رب
0: أمين يا رب يعطيك صحة شكرا جزيلا لك هادية شايف
1: جامع رين عملت سيديجا قالوا لي عليهم وعملت عليهم هكا دراسة بالحق ياسر يشربوا بهم قهوة الصباح نهار العيد العائلة كاملة قبل بنهار وما يحضرهم راي هي الرسيت متاع البسكوي العادي متاعنا القط صويبة احنا نقوله في صفاقس فهمت زيدوها وكل عطر شيء وبعد يزينوا يرميوا فيه عظمة من فوق نية ومن بعد يعملوا لهم
0: كل جراب تحكي هي معناتها
1: جست هكا يحلوهم شويه ويعملوا لهم كروازيه فوق العظمه ومن بعد يزينوهم بالعود الشركه من الفوق وكما قالت هي المفتاح مع
0: والعظمه دي شو مصيرها من بعد
1: تقعد في الفور خاطر
0: واضح
1: هي مش تدخل على 180 درجه هيك ربع ساعه هكاك الاربع درجه مش تطيب العظمه
0: حلوه ما رجع يعملها. هذه في المستير، فماش عادات اخرى ربما مقرونه بنهار العيد شفت
1: يا والله يا زيد ما عندي شيف بسمه نقدم لها تحيه اللي هما يعملوا المرقه الحلوه.
0: مرقه حلوه
1: هي راهي بريسك يعملوها في برشا ولايات، خاطر من بعد حكيت مع اصحابي والكل نلقاها ما يخدموا فيها في برشا ولايات.
0: مرقه الحلوه بالحمل على
1: اي بالحمل على شيء كيما ستيل زيد المغرب،
0: في بالي المغرب يحطوا برقوق ويحطوا
1: حتى هما يحطوا هكاكه
0: صحيح نقولوا احنا الفواكه الجافه،
1: يعملوا البصل بالقدا قاتلي وزيت ويعملوا يرميوا اللحم يخليوه هلين يذبال بالقدا ويتبرسك طاب. عندهم المشمش والبرقوق والعوينة الشيحة والكل يرقدوهم في الزهر، وديما كاريت الزهر ديما دي موجود
0: هذي حل البيبان زاد الزهر حلا نحكي عليه
1: وزبيب والكل رقدهم في الزهر ومن بعد ينشفوهم وفي الأخر وقت يطيب الحم ما يفوحوش برشا معناها لا طماطم لا حتى شيء، شوية كركب شوية في الأحمر في فلك حلو ملح لين يطيب يزيدهم بعد هذوما الفواكه الجافة ويزيدوا شوية فواكه جافة أخرى لوز والكل مقلي في شوية زيت.
0: نحكيو على غلة ونحكيو على الفواكه
1: شوية ثم ولايات يزيدوا ثم لا ومن بعد في
0: الأخر
1: يعملوا مغرف عسل وسكر
0: يعني على حلويات
1: سكري سلاهي هي
0: مرقة حلوة حلوة
1: حلوة حلوة قاتلي هذيك حتى الضيوف وقت يجيوا الكل يتلموا عليها
0: منها. ما شاء الله ما شاء الله هذه القروين تقريبا معناتها من ابرز العادات التقاليد. عيد حلو
1: اكيد
0: رغم العلوش فما الحلو تقول لك مخير انه الحمل العلوش يخليوها ديما بالبنه نتاعو ما نزيدوهاش برشا في حاجه يخير فما عباد تحب هكاك باش تحب تودنا اكثر شيف هذه ونخدموها البطاقه هذه
1: مش نعطيكم رسالة المغربي ساهل خاطر باش ما نطولوش برشا
0: العيد اللي حبي يحضر معناتها اليوم في يحضر في ساعه
1: في ساعه يزم يكون عنده الورقة متاع الملسوقة هي بريسك موجودة متاع البريك نقصها 5 سنتيم بريسك بين الأربعة والخمسة كل واحد قداش الطول، نزنو الخليط اللي هو 300 غرام بوثريوة نقليوها بالقدا نزيدو عليها 100 غرام لوز و50 غرام سكر محور ونرحيهم بلاند تروا بريسك تولي البات إيموجين وهكا طرية نزنو بريسك 14 غرام ونلفوها في الملسوقة ونرميها في الفور على 160 درجة درجي ويأكلوا بشفاء
0: مزيدوا حتى شيء من برا العسل حتى شيء
1: اللي حب يزيد من بعد يزين بشوية عسل وفرويسيك نوازيت ولا بيستاش ولا شوش ورد ولا حاجة
0: هي لفة مغربية تسمى
1: صحي لفة مغربية ثم اللي يقول لها محنشة كل واحد شنية التسمية
0: لا خليها لفة مغربية خير
1: كل واحد شي يقول لها
0: وحنا فاحنا نعملوا الصمصه لكثر يوم يعملوا اللفه معناتها
1: ما هذه اسهل راهو الصمصه خاطر فيها
0: التدويره زاده والشكل يجي مزيان لازمها كيف كيف
1: لازمها الشحور ويلزمها الفاكهه من برا
0: اللفه خليها ناتوريال
1: سهله مهله
0: بقلي وكهوة ولا حط في الفور
1: حط
0: أحسن.
1: في الفور حاجه صحيه
0: يعطيك صحه
1: نعيشك
0: وديتنا برشا حلو برشا حلو وديتنا برشا حلو مع الحمل العلوش ومع القلي كما قلنا اللي هي ميزة صفاقس في يوم العيد وأيام العيد بصفة عامة يقول لك بالحق ما أنت القلي تغني له على برشا حاجات. نحب ندوكم ديما بالخير إن شاء الله سالمين إن شاء الله صحتكم لاباس ديما قولوا لا أفراط لا تفريط في كل شيء راهو يقولوا أما ديما بمقدار في كل شيء ناكله بمقدار نظموا سلامتنا صحتنا
1: حتى الحم اللي كثر منه برشا يولي حاجة أخرى
0: لا من الحلو لا من الحم ما تكثروش
1: صحيح
0: هكا ولا
1: ونبعدوا على المواد الحافظة اللي فيها مواد حافظة بخسك راهو في العيد معناها وبالحق أمس حتى نحكي أنا وعندي دكتور التغذية قاتلي العبيد يضروا رواحهم الجازوز ترى شنو والله يهدي
0: ما قولك ما نجيش نعدي الحم
1: صحيح عصر قارص في كاس ماخي
0: ولا كويس جيدرو جاكا معناتها كما قلت أنت عصير فرشك على الأقل خير سواء كان سيترو ولا ليمون ولا أنه مش موجود برشا توا الفترة هذه أما به خذوا حاجه طبيعيه خير
1: اكيد
0: تكسحها شفاديا
1: عايشه
0: يومك جميل كل عام وانت بخير احلى ندوك بالعسل خاطر خليت الناش نزيدوك العسل مع الشحروره صباح في النغمه هذيه وراجعين معكم موعدكم المنوعه طبعا احلى صباح

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد وعيد مبارك للجميع. تشهد عديد الطرقات والأنهج في صفاقس تكدسا لجلود الأضاحي رغم تحديد عدة نقاط تجميع، وقد دعا عدد من المتسكنين في اتصال بالأخبار إلى ضرورة التدخل العاجل تجنبا لظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة وتفاديا للمخاطر البيئية والصحية. أعلن رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين الجلود جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وأكد أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية 40%. تعود اليوم عمليات رفع النفايات المنزلية إلى توقيتها الطبيعي بجميع البلديات التابعة لصفاقس. أعلنت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال لعدوانه على غزة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشير لسعيه للعودة لوتيرة حرب الإبادة بالقطاع، كما أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه خطر الانهيار نتيجة للجرائم الصهيونية وللانتهاكات المتواصلة، ودعت الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلزام العدو بها. استشهد 3 لبنانيين فجر اليوم في غارات للعدو الصهيوني على مبنى سكنيا في منطقة القيعة بصيدا جنوبي لبنان. عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تضامن بلاده مع سلطنة عمان بعد أن هددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدمير إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. أعلن سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة صباح اليوم أن إسرائيل أدرجت في القائمة السوداء للمنظمة التي تضم مرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، ووصف هذا القرار بأنه سياسي منفصل عن الحقائق والواقع وفق زعمه. تلتقون بالأخبار إن شاء الله في تمام العاشرة. يومكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: صباح النور.

دانا وصلنا للتسعة واربعة على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد. طبعا تحية نجددها لكل ما التحق بنا لين في الاستماع لصباحات على موجاتنا, وأحلى الأعياد أيضا معكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا على تفاعلكم وعلى تواصلكم وعلى اقتراحاتكم زادة الغنائية اللي نحاولوا إن شاء الله نبيو كل الأذواق هذه الموسيقية مع يوم العيد. إن شاء الله لمتكم حلوة, إن شاء الله أجواءكم تعمل الكيف, وهذا هو الأساس. أحلى الصباحات نتمناها لكل ما التحق بنا الآن فالاستماع. إقعاتنا متواصلة, هذا فريد بعد ما سمعنا وردة, ونرجع بعده للاستضافات الصباحية. ونذكركم أنه فما بعض التظاهرات اليوم, منها تظاهرة فيها اهتمام بالأطفال في قدي سند, باش تكون في إطار إدخال الفرحة لهم, نحكي عليها بعد شوية بعد ما نسمعوا فريد.

0: صباح نجدد لكم التحية كل ما التحق بنا الآن فالاستماع هذا السبيسيال عيد في الحقيقة مع الأجواء العيدية مع فرحة العيد مع لمة العيد ذولي كي تلقى صور زادة إيجابية في العيد مهم جدا شكون يخرج اليوم يخرجوا للمعايدات يخرجوا لصلة الرحم يخرجوا أيضا لي هكا الترفيه عن النفس لأنه نهارين عطلة على الأقل واحد يشوف الناس ويملي وحشة أو يعبي وحشة ربما من عباد ما شافهمش عنده مدة مهم جدا في العيد هذه فرصة على الأقل باش نتزاوروا ونتواصلوا وباش أيضا نترحموا خاصة كي فما جمعيات معينة يجي واحد إنسان يقوم بزيارة لها يقوم بمودة زادة للأطفال اللي هي تحتضنهم منهم جمعية أو شبكة غصن الزيتون اللي حبت تود الأطفال الأيتام في الحقيقة اللي هما في كفالتها تقريبا أكثر من 500 يتيم في كفالة الجمعية هذه والشبكة هذه وعلى مستوى الوطني عندهم عدد كبير زادة مكفولين عندهم تقريبا 2000 صغير مكفول يعني في الشبكة هذه شبكة غصن الزيتون ويسعدنا يكون معنا رئيس الشبكة سي حاتم العيادي في كلمة ربما نشاطهم اليوم في تحية منا لكل جمعية بادرت أنها تسعد الآخرين وتنثر الفرح وينما تكون موجودة سي حاتم صباح النور
1: صباح الفل يا ياسمين وكل عام وانتم بألف خير وكل مستمعي إذاعة الأثير
0: يعطيك الصحة وعدك عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير زادة ومحليها الفرحة كي نفرحوا الناس الأخرى خاصة أطفال تنشر الفرحة على وجوههم والابتسامة زادة على محيهم حاجة مهمة جدا وفيها بركة وخير كبير برشا
1: نعم صحيح احنا اليوم في محطة نوعية قمنا بواجبنا في نحت الابتسامة لأبنائنا المكفولين اليوم ثاني عيد يوم ترفيهي ليناهز 300 من أبنائنا المكفولين تتخللها يعني فطور وتوزيع اللحوم خاصة العائلات اللي ما ضحاتش من العائلات المكفولة من الشبكة هذا بالشراكة مع المصايف وجوالات وكذلك الكشافة التونسية ممثلة في فرع عين شقرحو
0: نعم الكشافة والمصائف والجوالات وأيضا نعم. شبكة غصن الزيتون فقط أنتم الفكرة جيت يعني نهار الثاني عيد يجوا معاهم العائلة متاعهم ولا يجوا واحدهم الأطفال تزوم
1: نعم هذه سنة حميدة
0: كل عام
1: شبكة كل سنة ما هذا إذا السنة السادسة أكيد مع يجي مع الأم وما أدراكم الأم
0: هي.
1: الأم اللي إن ليل ونهار باش تقوم بواجبها مع أبنائها وتشوفهم مع رجال تونس اللي يبنون المستقبل وما شاء الله اللي متفوقين في الدراسة والحمد لله كان لنا شرف اليوم أن نحصل الابتسامة لأبناء هذم ويكون يوم تاريخي ينحت الابتسامة لأبناء إن شاء الله
0: نعم هما الأيتام هذوما تقريبا يعني أنتم تكفلوهم عندكم مدة؟ ما همش جدد؟
1: نعم أي
0: قاعد العدد يكبر سي حاتم ولا لا؟
1: اي نعم احنا الان كافلين ما يناهز 2450 يتيم
0: على المستوى الوطني
1: بالتنسيق مع على الصعيد الوطني بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعدد عمال يزيد وربي الحمد لله انه
0: ربي يقدر
1: في الخير في بلادنا باذن الله تعالى امانه في رغبتنا وربي قدرنا ان نوصل بهم لاطارات يساهموا في نحت مستقبل البلاد
0: يعطيك صحة سي حاتم هذا واحد من أو جمعية من بين برشا جمعيات تخدم في المجال هذية تسعد اليتامى تسعد العائلات تكفل العائلات في الحقيقة يعني نجم نقولوا ذات الدخل الضعيف هشة وضعية هشة وأكيد أنه هذية ما نجمو كان نثمنو نقول لكم يعطيكم الصحة المجهود هذية وفي يوم عيد إدخال الفرحة راهي ما فماش ما يضاهيها أجرها كبير برشا خاصة على اليتيم يعطيك صحة سي حاتم العيادي رئيس شبكة غصن الزيتون اليوم عندهم يوم تنشيطي خاص بالأطفال الأيتام هما يكفلوا عدد كبير من الأيتام اليوم بيكونوا حاضرين معهم تقريبا 300 طفل في أجواء تنشيطية مرحة عيدية أيضا شكرا جزيلا ليك ربي يبارك لكم
1: شكرا
0: عفو يعيشك شكرا ربي يبارك لك مع هذية احنا راهو عيد أضحى صحيح لكن قادمين العيد قولوا لي وقتاش العيد نهار الأحد هو العيد الأمهات اللي برشا منا زادة محضرين رواحهم في تظاهرات خاصة في أنشطة معينة منها مندوبية شؤون المرأة والأسرة على الأقل نقول على النشاط نتاعهم مع جمعية أطفال تونس ذوي الحاجات الخصوصية والتوحد مع أيضا جمعية الخير في الحقيقة لكفالة المسنين الجمعية هذوما الخير الإحاطة بالمريض بصفاقس هذوما والمندوبية الجهوية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أيضا مندوبير جوي للشؤون الثقافية والصحة كيف تكونوا حاليا في يوم تنشيطي نهار الأحد اللي هو 31 مايو. تحية لكل أمهاتنا الأحياء طبعا، ربي يطول في عمرهم واللي توفوا غدونا الله يرحمهم. هذا سمير لوسيف ورجعينا.

يلا انا نذكركم فقط انه السعاده الحقيقيه مش في اللي نملكوه، انما في شكون يعيش معنا الملك اللي نملكوه هذايا، وشكون يعيش معنا الفرحه اكيد جدا وشاركنا فرحه العيد، لانه العيد في الاخر باش يذكرنا باجمل الاشياء اللي هي ما تشتراش بالمال بل تعاش وتقاس ايضا عليها. ان شاء الله عيدكم مبارك، الناس كله كل عام وانتم حيين بخير وسالمين وصحتكم لاباس، هذا الاساس السر في الصحه اكيد جدا، باش تجموا تعيشوا الاجواء هذه الموسيقيه. يلا

0: طبعاً هذه البداية وما زال تو باش نكمله في الحقيقة. عنا نكمله ما مش خلي المجال للسرور تبدأ هي جديد. ها هذه البداية الصحيحة عن سرور.
1: هذا جديد. صباح النور يا عائشة. إن شاء الله كل عام وانتي حيب ألف خير. هذا أول كدو هذا يجيني في العيد. نعرف في عيد ميلاد. فأنا حسابها كيكة. ما شكراً يا عائشة على الهدية. حقيقة في قيمة في حجم قيمتك الإعلامية عايشة. شكرا لك على الهدية هذه. يعيشك شكرا.
0: ما حتى مشكل
1: كش نحسب لك
0: كل عام وانت بخير.
1: كش نحسب لك عايشة رنشي تذكر راني شبعت بالكادوات. إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير
0: من ديما. ربي يحكي كل عام.
1: أنت قاعدة تو في استوديو أنت ويسرى وطارق ومتحق بينا منعم. نعطيك فكرة على الكياس كيفاش ناس
0: راقدة حسيت
1: يا عبيد
0: أنا هوني وحسيت هلأ
1: علاش راهو صباح العيد راهو
0: بلا قصرة الليلة تقول لي من صباح من نهار لأول عيد برك الله حركة كبيرة باش يمشيو للديار ويزوروا
1: الدور كل
0: ويدخلوا مع بعضهم معناتها بالحق حتى من الصغار لابسين دبج جديدة
1: صحيح.
0: وكأني في عيد الصغير
1: وكأني في العيد الصغير هو راهو خاطر العيد عادت ولكن العيد الكبير ديما معروف أكثر أنه مع اللمة
0: نرتاح وما اليوم نمشيو
1: اليوم
0: سيلوا رحمهم ومشيو تزوروا راهو عيد والعيد راهي مناسبة صغيرة معناتها مش طويلة برشا على الأقل إحنا ما نشوفوش بعضنا بضغط الحياة وبضغط الاهتمامات والمشاغل على الأقل في العيد مشيو شوفوا الناس ولا نشوفوا أحبابكم وأصحابكم
1: وأحبابكم وناسكم
0: سرور
1: وهليكم نجدوا لكم التهاني برشا حاجات وأكثر حاجة نستدعم عليها
0: هي.
1: خليهم توا يفيقوا شوية بعد الحداش تتذكر عايشة شهيرين ثلاثة شهور التالي فما تقنية اسمها ليكمو صارت في الإنعاش بتاع الحبيب بورقيبة إنقاذ شاب في عمر 36 سنة بالتقنية هذه كان اليوم عنده عيد معناتها أنه تكتب له عمر جديد قلنا علاش لا خلينا نجيبوه بحذنا يشاركنا الفرحة هذه متاع أنه ما كانش متخيل أنه
0: عاد إلى الحياة من جديد مهم جدا جديد.
1: اليوم شكون في ضيافتنا صديقنا بسيم الشلي اللي نتمنيه له إن شاء الله موفور الصحة والدكتورة كرامة بوشعالة هي اللي أنقذت حياته بعد طبعا فضل ربي بالضبط فبالحق أنا في حاجة هكا
0: فوالا
1: متأثرة على الأخر وفي حاجة أنهم هما يبعثونا أكيد طاقة السمحة المزينة خطر إحنا نصبح صباح شيء قالق وشيء معينوش بشي عايد وشيء وشيء شوفوا الناس رجعت من بعيد عادت للحياة
0: هم فرشة أمثلة في المثل الشعبي متاعنا ما ميساش في بني والناس يقول لك كنت يثهون عليك بلد لبس راهو العيد هذاك علاش نقول لكم مش فايدة في أنه تتوفر فيه ولا ما توفرش الإمكانيات المادية القلوب استعفية هي الأساس
1: صحيح.
0: اللمة هي الأساس الدفء العائلي هو الأساس
1: صحيح.
0: دونك شوفوا الناس اللي ناقصة شوفوا الناس اللي محتاجة شوفوا الناس وتذكروا روحكم أنتم في نعمة كبيرة أحمد ربي كل يوم
1: الحمد لله.
0: كل يوم كل يوم الحمد والشكر وطاقة الامتنان زي ما توفيش من عنا وذك على شليم هذية الذكر مهم جدا شكرا لكم الكل سرور بعد شوي تبدأ معكم أهلا
1: بالعيد وقبلها شوف ليلة الوهرة والكار
0: سونيا بن عمار
1: سونيا بن عمار ما نعرفش علاش متفقين الناس كل على اللون الأخضر اليوم
0: نهاية هو الخصب هو الحياة
1: لكولير هذه ياسر محلاها
0: أنا وسونيا وتلاء
1: شو أنا وسونيا وتلاء طاقة الفيردو محلاها
0: وانت بخير
1: لا بخير
0: نفدلك عليك انا نحب نقول والله لازم تصويره هذه يا يسرى بالحق لازم تصويره محلاها
1: نعملوا صوره
0: هكا نخليوا المجال للموجز وعايشه ديما تقول لكم احلى الاوقات على موجات اذاعه صفاقس عيد مبارك على الجميع كل عام وانتم بخير باذن الله تحياتي للجميع الى اللقاء

بخير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. تشهد عديد الطرقات والأنهج في ساقس تكدسا لجلود الأضاحي رغم تحديد عدة نقاط لتجميعها، وقد دعا عدد من المتساكنين باتصالهم بالأخبار إلى ضرورة التدخل العاجل تجنبا لظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة وتفاديا للمخاطر البيئية والصحية، لا سيما مع تسجيل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا. استشهد 6 أشخاص بينهم طفلان فجر اليوم في غارة صهيونية في بلدة عدلون جنوب لبنان، حيث تشهد عديد المناطق به تصعيدا عسكريا إسرائيليا مكثفا طال مدينتي صور وصيدا وقضى بعلبك، وسط مساع من جيش الاحتلال لفصل منطقة جنوب نهر الليطاني عبر قصف الجسور. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا دعمت إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز بعد أن باع عن أن طهران ستتولى إدارة المضيق بالتعاون مع مسقط. هي الموجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: إذا تسفقس معاكم في العيد.
1: عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبروك. إذا تسفقس معاكم في العيد.
1: عيدكم مبروك.
0: عيدكم مبروك.

هو بطبعه من أكبر الأستوديوهات طاقة ونشاطا وحيوية في العالم الكل، مش كان في صفاقس، نحكي على استوديو ذاع صفاقس، ولكن يتحول في الآن هذية في الآونة هذه إلى استوديو تصوير التقاط أجمل وأحلى صور، صور عيد أضحى 2026. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعة نكملوا بها منوعة أحلى صباح في الجو، في الموسيقى لبوني مير، الحاجات السمحة اللي نحبوها تكون حاضرة في العيد، التزاور، التحابب، التحايا، المعايدات. نعرف برشا منكم ما فضاش أمس خاطر حوسة العيد وجو العيد، أما اليوم فرصة باش نتلقاو، فرصة باش نعيدوا، فرصة باش نحكيو بالتليفون، فرصة باش نخدموا لليميتي اليوم في الانترنت وفي كل شيء، باش نتوادوا مع بعضنا ونتحابوا ونزيدوا نقربوا. إن شاء الله كل عام وانتم لله أقرب. عيد أضحى مبارك، نهاركم طيب، مرحبا بكم، نهاركم زين. فرحانة برشا أنه نكون حاضرة معكم في الوقت هذية، نشارككم أفراحكم ومناسباتكم السعيدة، على خطر في العيد صحيح عيد أضحى ولكن برشا ناس تبرمش بما أنه صيف على بواب، برشا قاعدين في أجواء فرحة، وبرشا ناس أخرين زادة فترة هذية في أجواء غصرة. مالا يقول لك امتحان البكالوريا على بواب، إن شاء الله ربي ينجح كل صغيراتنا، كل تلامذتنا، كل الظروف مهيئة باش ينجحوا، ربي معاهم وربي يفتح عليهم وبرشا هكا نعطيهم برشا ماكلة، برشا طاقة. اسمع كبدة العلوش بن لحمة متاع العلوش نعطيهم تلامذة الباك، هذه فرصتكم عاد تاو دلوا زيدوا في الدلال متاعكم، إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفق الناس الكل. احنا معكم، احنا اليوم فريق المنوعة، عيدكم مبروك في اجواء تتواصل معكم حتى للماضي ساعة. احنا سفيان خديم الله، احنا منعم الجمل، احنا سرور الهدار معكم وقدام الميكرو، احنا زادة فريق الديجيتال، هنشوف في فدوى جربي من قسم الاخبار سونيا بن عمار، نشوف في يسرى الغربي، نشوف في عاشة بيار، حصيلوا برشا اخبار وبرشا اجواء تلقاوها على الصفحة الرسمية لذاعة صفاقس. وقيت كان كنتوا مش من عائلتنا وقيت باش تنضموا لنا، وقيت زادة باش تبعثونا بتحياكم اللي توصلنا وتخلطونا، تلقاو البيبليكاسيون فيها تصويرتي بالعيد لابسة بالأخضر كولور دو مود، هكا الأخضر المزيان يعطي هكا برشا طاقة وبرشا برشا زين، ما نعرفش يبدأ اللون هكا ياسر ملهم. نحب نستنى تحياكم من داخل ولاية صفاقس، من معتمديتها ومن خارج زادة الولاية، وعلاش لا، وكيف ما كل عام وكيف ما كل مره مستمعينا من خارج تونس على www.radiosfax.tn تسمعونا وتبلغوا تحياتكم لعائلاتكم، لاكيد ما فاتتكمش لحظه من عيدهم، ولكن فيهي كي واحد يقول لك اسمع فلان يعيد على فلان مثلا. ها باش نبدا، سهيله سلامي من بريكسل ديما تبعنا وتسمعنا، ونحب نوجه لها تحيه، قول ان شاء الله عيدك مبروك وعائله بكار ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير. هذه البدايه ومازال احنا في سبرنا، وكيفاش نقولوا في مثلنا الشعبي، قول لك يحب له حضرة باش يفيق، هاكا بدينا ختمنا بالحضرة مع عائشة، وباش نبداو بالحضرة مع سرور، وإن شاء الله يا ربي ديما جونا حفالي في كل أعياد وفي كل المناسبات.

0: فقتوا لما زلتوا بالإثبات فقتوا شوية شوية أما البقية زيدوا في قوة. عبد السلام الترافلسي شكرا جزيلا لك. العشرة وربع في استوديوهات إذاعة سفاقس نزيدوا مع صوت ابن سفاقس صابر الرباعي وقف اللي غني
1: معاكم في
0: الرائع والراحل قاسم كافي.
2: هل كمون مني يا كحلة العين هل كمون مني يا كحلة العين يا نانا

0: السنين دايما
1: والعشرة دايما
0: والعشرة دايما.
2: عاد خويا صادق بكار كان من حفلو ايش نهار العيد وقتاش باش نحفلوها؟ تيدي فرصتنا حتى احنا منشطين وزملاء الكل برشا منهم قاعدين يسمعوا فرصة باش نحييهم سواء كان اللي قاعدين يخدموا وإلا اللي أحيلوا على شرف المهنة إن شاء الله بطول عمرهم يعرفوا هذه فرصتنا احنا باش نبداو هكا منطق هكا بعاد شوية عك التحضير والروتين اليومي متحضر ضيف أحكي مع ضيف جيب موضوع خرج موضوع اليوم وفيت الحصة غدوش باش نجيب جديد حصيلوا انتوما كل يوم تستهلكوا فينا يا جماعة تستهلكوا استهلاك صحي بطبيعة وإحنا زادة من ندخلوش حتى لحظة ولا حتى طاقة باش نسعدوكم باش نقدموكم الإفادة اللي هي مطلوبة الحقيقة في الإعلام العمومي وخاصة في ذات فقس اللي معهود عليها الثقة معهود عليها المصداقية معهود عليها ثنيين الركبة والخدمة. فشكرا على ثقتكم شكرا على وفاكم وعلى محبتكم. سي بون توا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة بديت نطمن عليكم اللي انتم فقتوا وصحصحتوا والحمل علوش عطاه الأكل متاعو سيبوه مدوخكم شهر وقتو ناشتين. شكرا ليكم هكا بالإثباتات على العام والخاص وإن شاء الله يخلطني ربي باش نجم نوصل هالتحايا الكل هذية. باش نبدأ صديقتنا صدوف الكشو هذية كان في العيد صدوف يظهر لي تسمع لذاعة كان في العيد تحية كبيرة ليك وللعائلة الكل تقول عيد مبارك وخاصة الغفران معاذ عفوة ناجحة ناهد وسوسن

ان شاء الله كل عام وانتي بخير يا صدوف وعيدك مبروك. ايمان الزياني زدك في كيف صوت ووجه كان في الاعياد، فرصه باش نعيد عليك وكل عام وانتي حي بالف خير، وتحيه لوالدتك لحياه كمون، وتحيه للعائله الكل والوالد وكل من يسمع فينا من عائلتك، وربي يفضلك الاولاد وفضلك بطبيعه حسان وزوجك حسان وكل العائله، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. نهارك طيب درصاف حمزه. درصاف ذي من الاوفياء اللي ديما كما نقولوا من عناصر القاره، ما نبدلوش بك يا درصاف، ان شاء الله ربي فضلك العائله، ان شاء الله ديما تعيد وانت فرحانه وهكا ديما زي معانا وتطلب لغاني، وكان فما غنيات تحبوا تسمعوها في العيد الحقيقه امس راهو نهار كامل تعدى محلى، فرصه باش نحيي كل الزملاء اللي خدموا امس نهار كامل من الصباح حتى لليل، والراديو حصيله كان في الكهرباء كان في الدار وين ما نتنقل، صوت اذاعه تفاقس ما فارقنيش كيف ما صديقنا عاطف دربال بالضبط بالضبط. وبما انك سي عاطف انت تاكسيستي، ذولي تاكسيستي اليوم ما تخليوهاش بينا، اليوم في فورما تخدموا على رواحكم وتوصلونا، اليوم نهاية ركب في برود القايله باش ندوروا تفاقس كامله وسيله الرحم والعائله الكل حتى اللي ما عندوش وسيله نقل، اليوم التاكسي اليوم خدام. تحية للتاكسيستية الكل وإن شاء الله نهار كزين. خويا عاطف دربال تحية ليك وللعائلة الكل، وإن شاء الله يا ربي، أنا قلت غسرة ونجاح غسرة الباك وتحضير الباك، إن شاء الله يا ربي ينجح لك بنوتك وينجح هاتلي مذاتنا الكل. اليوم الدومة المزيان آدم عيد ميلاد سعيد يا الدومة، تقول له العائلة الكل وخاصة ياسمين اللي تقول لي هيك الروح هيك الدومة، ربي فضلوا لك إن شاء الله. وتحية الخوك محمد أمين طريقي، ربي يجيب غربته على خير. وتحية الوالدة سهام والخالتك فاطمة بن عمر وكل العائلة، وإن شاء الله ديما تعيدوا انتما فرحانين. من العقاربة توصلنا تحية صديقنا أحمد حاج عمر، إن شاء الله نهارك زين. وبما أني في ربوع العقاربة طريق المهدية تقريبا كيلومتر 17، فرصة باش نحيي صديقتي نعيمة العقربي كل عام وهي حية بألف خير، ونعرف اللي هي تحب كاظم الساهر، إن شاء الله اليوم عندنا منه نصيب في حصتنا. ولو اني انا راني في العيد هذا جوي قسم كيفي على شويه حاضره على شويه الهدي حبوبه نسمعوها توا، ونرجع نكمل معاه الليسته الطويله العريضه المتخلده بالذمه تاع تحياتكم وامنياتكم في العيد هذيا. ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف خير. تحيه العبير البرجي ايهاب البرجي، نحب نحييهم الاثنين على خاطر عندهم حاجه جديده، هو مش من باب شهر ولكن من باب انه هكا نكونوا لا مركزيين، عرفت واحد يبدا يخرج خاصه في الاختصاص نتاع التحاليل. تحيه ليك يا عبير وهي مستمعه وفيه لينا، تقول لي امي سميره الفخفاخ حبت تهنيه، واليوم يمشيوا الرقاب معتمدي الرقاب من ولايه سيدي بوزيد، وبالحق معناها فرحه كبيره كبيره كبيره في العائله. عبير وايهاب نحييوك ونحيو العائله الكل، إن شاء الله يا ربي مسيرة مهنية موفقة به كيف تقترن هكا حياة مهنية مع عيد تبدأ ديما تتذكر الفكرة هذيك واللحظات الجميلة هذيك. إن شاء الله نهاركم زين، راجع لتحييكم السمحة المزيانة اللي كيفكم انتوما يا منى بالرمضان، إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله ربي فضلك العائلة الكل. إسلام عاشور زيدا كيف فضلك العائلة، وإن شاء الله عيدك مبروك، ربي فضلك الوالدة والوالد، وإن شاء الله ديما تعيد وانت فرحانة يا أحلى إسلام عاشور في الدنيا الكل. يلا قوي لي صوت الراديو ورجع لك الموسيقى الطاقة السمحة المزيانة في صبحية العيد الهادي حبوبة.

ملا ملا عيد ملا عيد كيف ما قال لي منى ما اسمع الواحد قال بيع من العيد الكبير ومن التعب نتاعه تيكها والكل باجر ان شاء الله والحمد لله الحمد لله سمحنا لباس ما حالي دومك ان شاء الله الاجر ثابت. تحية لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوت اذاعه تفاقس من غنية الاخرى ومن مدليل اخر نرجع بجو اخر على خاطر تحياكم على خاطر برشا من احبابنا يظهروا كان في العيد مثلا الا منيا القسمتيني نحب نحييها تحيه كبيره لها ان شاء الله بطول عمرك وربي يرحم عم محمد القسمتيني ودمتي لينا مستمعة وفية فرحانة برشا اللي انتي صوت الراديو بحذيك في الدار نستقبل العائلة الكل باش نبدأ بالنوارة متاع العائلة اللي هي في مقام بنتك انتك نيلة ملاك ان شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. تحية لأولادك مهدي ومرسي ورانيا عادة ما غير ما نقول مرت مهدي زيدة اما ديما كل كنا لولانية كل مقامها ومحبتها في القلب ولا يستخيل لي ها يستخيل لي الاثنين نفس المحبة ونفس الترتيب إن شاء الله ربي يفضل لك الأحفاد ويفضل لك الأولاد ويفضل لكم لينا مستمعين أوفياء وهكا طلتكم علينا بالدنيا. تحية كبيرة ليك سيدة روضة السلامي إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. تقول لي بنت أختي آية جبت لنا بنوتة في العيد سميناها عايشة إن شاء الله عيدك مبروك يا عيشوشة الجميلة أحلى بنوتة نورت لكم الدار وإن شاء الله ربي يفضلها لكم. سيدة روضة إسلام عاشور نهارك طيب يا إسلام نهارك زين أنسنا برشا وتحية تقول لي الأدومة عيد ميلاده اليوم نحب نسلم زيد على صديقتي نبيلة الفراتي والدتها سيدة نقول آسيا ولا وسيلة شنو تحب هي نسلم عليها ونهنيك بالعيد أنت والعائلة الكل سي محمد ملاك ونور المزينة ومحمد جينيور إن شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم صديقتي الغالية إن شاء الله يا ربي عيدك مبروك وإن شاء الله بموفور الصحة والسعادة لك أنت وللعائلة الكل. نحب تسلم على سي محمد العذار هو مستمع وفي لنا وهو في آن زادة رئيس المنظمة الجهوية للتربية والأسرة وكي أنا ساعة شوية حكيت على الباك وتحذيرات كبيرة برشا للباك إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق. احنا عندنا الفرحه وهما عندهم الغسره الغسره حتى الميك لبسي فكا ميسالش فتره وتتعدى ومحليها راك ترجع عليها بالريتروفيزور هكا السنين تقول ايه عام 2016 مقتباك وجينا مع العيد ولا نجمنا نطعموا العلوش ولا جو العيد. فما من الصور اللي نحب ديما نحكي عليها في العيد خاصة العيد هذية برشا ما كتب لهمش ربي باش يشريو لسبب او لاخر الاضحيه ولا باش يذبحوا علوش لكن في نفس الوقت يقول لك خويا والله أول مرة ولا أختي أول مرة نعيد بحذيها عمتي خالي صاحبي زميلي ما نعرفش أنا برشا برشا ناس هكا تبدأ عندها أضحية وتسمع بشكون ما عندوش سنة يقول وي والله ما صار هالعيد هذي كان بحذيها ويعملوا جو ماذا بيها الصور هذية تكثروا لي منها وكان فما تفاعل كان فما هكا تحبوا توصلونا وتشاركونا هاللحظات الجميلة هذية مرحبا بكم على 74 164 280 74 164 280 70 164 280. سي محمد العذار نجدد لك تهاني بالعيد ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير بما انك من الاسره التربويه فرصه باش نحيي الساده المربين الكل في كل الاختصاصات كل الفاعلين في الحقل التربوي سواء كان مربين مسيرين عملاء ناس الكل ناجحت ولا تحاول انها تنجح من سنة إلى أخرى هالعمل المضني هذية التربية وتحية كبيرة لهم كل عاملين في المؤسسات التربوية والجامعية زادة كيف كيف. سيدة نجوى الفريخة نهارك طيب سيدة نجوى تحية كبيرة ليك تحية المجدي محمد الطارق وائل وأنستك بهم وانت يا سيدة نجوى شو نقول لك نقول لك شلع عيدك مبروك فضلك مولبيتك وبصراحة الأربع أولاد في الخارج حاجة صعيبة مش سهلة أما تو نتصور بالتليفون لحظة بلحظة تصور مش كالعيد الصعيب الصعيب الصعيب متاع سنين قبل هكا ولا سيدة نجوى إن شاء الله ربي فضلهم ويجيب غربتهم على خير. سي أيمن زخامة تبع فينا من سوسة ولا من صفاقس قل لي يا أيمن نهارك طيب وإن شاء الله نهارك زين إن شاء الله عيدكم مبروك. نادية العيادي كيف كيف إن شاء الله عيدك مبروك تحية الحاتم الجراية وصغيراتي تقولي أحمد وأسامة وأماني وأمين وما ننساش الأمي اللي ديما مونستني في العيد إن شاء الله ربي فضلها وربي يحييها لك يا للا. هادي أبو عصيدة زدك كيف كيف نهارك طيب. سولاف الصحراوي نهارك زين
كيف كيف نحي صديقتي فاتن داود غربال، نعرف اللي هي في الاستماع ونعرف اللي هي توا في الحوسه، حوسه نتاع التحضير وحوسه زاده نتاع حوسه العرس والجو هذاك الكل. ففرصه باش نهنيك بالعيد، ربي فضلك سعيد. وياسين تحيه لفاطمه الجربي، ان شاء الله نهارك طيب. هاي تتفاعل معايا في المباشر نجوى تقولي صعيب يا سرور كهو اكهو، هيك الدنيا هيك الدنيا كهو. الواحد حبين في القلب ما يصيرش، مش قالوا هكا الناس زمانا كهو هكا ولا حبين في القلب. يا الواحد يختار ثنية، ثنية الغربة، ثنية صعيبة، مش كان عليهم هما حتى زاد على أهلهم ماليهم، وهكا هو كل واحد اختار ثنيته ولا بيس. ربي يجيب غربتهم على خير وربي يونسك بيهم إن شاء الله لنجوى. وتحية كبيرة ليك وكل من عنده شكون متغرب في الـ في الـ في اللحظات هذه نحس بهم في العيد في المناسبات السعيدة. تحية ليك فاطمة وتحية ليكم مستمعينا الكرام. والتحية نزيد نستقبلها على صفحة رسمية لإذاعة فقسي، بعد شوية باش تتبعوا فيها لحظات سمحة مزيانة مزيانة برشا. تفاصيلها ترجع لشهرين التالي. النجم متاحها شاب عمره 36 سنة، اليوم تكتب له عمر جديد بفضل ربي سبحانه، بفضل زادة كفاءاتنا الطبية اللي نحييها في كل وقت وحين، على خاطر وين ما نفتح الصحف إلكترونية السوشيال ميديا نحكي كان على كفاءاتنا التونسية. واليوم تحضر بحذينا كرامة بنت زهير بوشعالة. سي زهير إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يحييك لسعاد زادة كيف كيف. هنيئة لكم بكرامة، واستنيو حديث ياما هكا استنيت هاللقاء هذية. كل مرة نقوله يا بسيم أول ما تبرأ يقولي ما زلت مقلق شوي، أول ما تبرأ يقولي أنا راني أنا حارس أكثر منك، نحب نجي ونحب نكرم كرامة، وعندي بيبي في ثنية وإن شاء الله بقدرة ربي باش نسميها كرامة. أكهو باش نعمل نقطة نهاية للقصة هذية على أنه إن شاء الله نبداوها بعد الحداش بعد موجز الأخبار. نرجع نكملوا معكم مشوار، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. سفيان منعم وسرور معكم وقدام الميكرو، شكرا لكم يا أحلى مستمعينا، كملوا في الجو التونسي.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم موجز الحادية عشرة صباحا. كل عام وأنتم بخير. مع عودة عمليات رفع النفايات المنزلية نسقها الطبيعي في ثاني أيام عيد الأضحى، دعا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريحه للأخبار المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلى وضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض لتفادي الروائح الكريهة والمخاطر البيئية والصحية، منتقدا تعمد البعض إلى إلقائها عشوائيا.
3: نعرفوا احنا بلدية صفاقس عملت برنامج وخطة عمل لرفع الفضلات خلال فترة العيد اللي هي تتكاثر معناتها وتتراكم صفة كبيرة. حاجة الباهية انه تقريبا احنا معناتها الحاويات اللي تم توزيعها اللي هي 22 حاوية اللي جمعوا الجلود، 18 حاوية كانت تمت العملية بنجاح وتقريبا هي تمثل نسبة 80% من عدد الحاويات اللي كانت 100% هي للجلود. البقية الأربع حاويات الأخرى معناتها الحقيقة ما كانتش معناتها مستغلة للجلود، فقط للأسف المواطنين معناتها حطوا فيها فضلات أخرى منزلية وشبيهة. بالنسبة زادة لرفع الفضلات اللي هي انطلقت تقريبا من ليلة العيد حسب البرنامج متاعنا الثامنة مساء، العملية نجحت والحمد لله، معناتها كي نقولوا احنا نوصلوا نسبة 80-85% تعتبر ناجحة بالنسبة لنا احنا، ولكن مازال نعولوا على وعي المواطن، خاطر كي نشوفوا احنا معناتها المواطن الحاوية بحثها على بعد 100 متر وهو يحط الجلد متاع الأضحية متاعه وإلا الفضلات متاعه معناتها على قريعة الطريق، نزال فما شوية وعي، لازم مواطن يعاوننا في المجال هذا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى تكون نسبة نجاح معناتها نقولوا أحلى 100%.
2: تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. أسقطت القيادة المركزية الأمريكية 4 مسيرات إيرانية هجومية في محيط مضيق هرمز صباح اليوم، كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس قبل إطلاقها مسيرة إضافية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب البلاد. قصف حزب الله بالصواريخ مبنى تتمركز فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة شرقية وتجمع لآليات إسرائيلية في بلدة جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

البقاء لله والله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله وصال بنت محمد الشعري زوجة لطفي بلعج وليدة محمد ومريم شقيقة مجدي وأحلام وياسمين وزهور. تقبلت عازية اليوم بجامعة طقطق طريق تونس كيلومتر 1.5 إثر صلاة العصر. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله توفيق بن محمد خليف زوج شيراز القلال ولد رامي ومريم وشقيق منيرة سنية نجوى وهجر. تقبلت عازية اليوم إثر صلاة الظهر بجامعة سيدي عباس طريق قرمدة. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله فضيلة المرابط أرملة ترحيم بن رمضان ولادة شفيق عماد حياة سلوى وإلهم. تقبلت عازية اليوم إثر صلاة العصر بجامع الفلاح طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. تقبل لهم الله برحمته الواسعة ورزق أهلهم وذويهم جميعا على الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لحديش و17 دقيقة في استوديو إذاعة فيقس. نحييكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم استماع طيب وأمتع الأوقات وأحلى استفاقة. نعرف الثاني عيد ديما يفيقوا الناس مخر شوية خاطر نهار لوليني في برشة تعب، ما ثاني عيد ديما فما جو آخر، ديما فما نكهة أخرى، خاطر فما صلة الرحم، خاطر فما ناس تتزاور، فما ناس تستدعى بعضها على فطور، على عشوية، على العشاء، حاجة هيلة برشا نحبوها ديما موجودة في سير الأيام وخاصة في الأعياد نزيدوا ركزوا عليها أكثر. أنا استوديويا زيد حلا الحقيقة وفريمون معناتها حاجة حاجة استنيتها برشا وفرحة استنيتها برشا، واني فرصة باش نشارك الفرحة هذية مع بعضنا في إذاعة فيقس. باش نبدأ نرجع الحادثة لشهرين بالضبط، شهرين
1: في جانفي
0: مارس أفريل، المهم خلطنا الحمد لله للنهار هذية ل 28 ماي اليوم، ما هو كف الأيام 28 ماي واشي 28 ماي اليوم، 28 ماي اليوم ما ينجمش يكون نهار استثنائي عند بسيم الشلي وعند عائلته الكل وزاد عند دكتورة كرامة، ما ينجمش يكون حاجة استثنائية على خطر توا باش نخليو لها أضواء الشهرة. الحادثة تعود أنه في قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الحبيب بورقيبة، سمعنا بتقنية ليكمو تم إنقاذ حياة شاب عمره 36 سنة من الموت، يرجع من بعيد من بعيد. عمر غلطة قد يكبروا فيك ولا صغروا؟
2: 41
0: في الصحافة رانا لإثارة الجدل الحقيقة ما كتبناش احنا، ولكن قلوا كيا 36 سنة شنية الحكاية، 41 قلك سيبان تجاوز الأربعين سيبان تخلي المرحلة تكاهل وما يثيرش برشا لك، 36 سنة تبدأ مثيرة للجدل. نحكي على صديقي بسيم الشلي اللي هو ضيفنا، وخلنا نبداو الحكاية من تبدا الحكاية من مصدرها مع الدكتورة كرامة بوشعالة. عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. الناسنا برشا يللا أول مرة بحذينا في الاستوديو،
1: أول مرة بحذيكم. نشكر إذاعة فيقس على الاستضافة الحلوة هذي، على اللمة المزيانة هذي اللي
0: ماحناش مفلتين يا دكتورة، معناها نقعد نرتب في اللقاء هذي حتى لوين ويتا قلت لك هكا هو عيد عيد ما فماش فوالا وما فماش التزام المهني على خاطر دكتورة كرامة مرتبطة ارتباط شديد بخدمتها، فماش لعب مع خدمتها. تقول لي المرضى وقسم الانعاش راهو
1: جزء كبير من حياتي. أي. أي. ان الوقت اللي نعد

0: بسيم بسيم دونك بسيم بسيم
1: بسيم دونك 41 سنة
0: 41 سنة
1: جيك في فيفري
0: اي فان جانفي دونك الحمد لله اي دونك في كي جينا ايتا بون الحمد لله هو توا لاباس توا بيناتنا كي جا دون ان ايتا غراف دونك الحمد لله
1: شنو كان عنده كي جاكم شنو كان عنده
0: بون هو ماذا بيا هنا ما نقولش
1: بالتفاصيل
0: بالتفاصيل
1: ولكن نجا من الموت
0: اي الحمد لله
1: هذا العنوان الابرز معناها اي
0: دونك هذه كله بفضل تضافر الجهود الكل
1: شوفي هي حتى حتى وانت لاباسه بس ما تحبش تجرحك ما تحبش تستعمل هكا ما تحبش تقول ما تحبش توجعك ما تحبش توجعك محليك يا كرامه والله محليك محليك محليك على خاطر وحتى كيف اول ما بديت هكا تتماثل للشفاء قلت له خلينا نجيبه بحذانا قالت لي انا خايفه عليه ما نجيبه كان هو جاي على ساقيه وهو هكا محمل برشا برشا امتنان وبرشا فضل ربي سبحانه اللي رجع من بعيد به جيك في حاله كيف شفته قلت هذا مستحيل يمنع منها
0: اي كنت والحقيقة معناها كنا الأمل كان ضعيف برشا أما الحمد لله فضل ربي وبفضل جهود العبيد الكل نعاود نرجع أستاذي العزيز الدكتور مبروك بهلول الإطار الشبه الطبي التعاون الأقسام كيف كيف احنا سيرفيس دو ريانيماسيون ميديكال أما معنا سيرفيس دو شيروجي كارديو فاسكولير اللي كنا ضافرة الجهود الكل الإنجاز هذا والفرحة هذه ما هيش من فراغ هذه العبد الكل خدمه والعبد الكل ضحات بوقتها بكل شيء وإذا مش مزية منا باش الحمد لله يا ربي وصلنا وتوا بسيم بيناتنا وسختو بين عائلته والحمد لله يا ربي
1: الحمد لله يا ربي دونك التكنيك هذه لكمو هي متمكنة منها كان أنت كرامة
0: هو لا هو فما عبيد معناتها اللي يعملوها أما أنا الحمد لله يا ربي جايو لا شانس اللي أنا معناتها ناخذ الدبلوم اللي هو أوفيسيال بون من عاش سكو أنا جو بونس معناتها الوحيدة اللي عندي في تونس الدبلوم اللي هو انترناسيونال متاع ليكمو وإن شاء الله النجاحات ما زالت توا أن أوتخ دبلوم اللي هو أوروبيان دو ليكمو نعمل فيه أنكور الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله
0: دونك بون التواجد نتاعي او سان دو ليكيب سيرما اضاف اما انا ما نجمش نوصل ما نجمتش نكون بحذاكم في النهار هذايا وبحذانا بسيم لو كان ما كانش الدعم نتاع اسد الاساتذه نتاعي بارتيكوليرمون دكتور مبروك بهلول لو كان ما كناش كنا مع بعضنا ليكيب ميديكال باراميديكال يد واحده خدمنا بدون استثناء الاقسام الكل اداره نتاع المستشفى زيده ونشكر بالمناسبه سي خالد العثماني مدير مستشفى الحبيب بورقيبه ونعيد عليه ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير اللي كيف كيف كان متجاوب معانا ووفر لنا معناتها عمل لو ماكسيموم بوسيبل باش يوفر لنا كل الظروف باش تنجح ليكمو في السيرفيس نتاعنا
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله يا ربي دونك الفكره كامله كيفاش هو يتعدى عليكم برشا في السيرفيس نتاع الانعاش برشا حالات ولكن حسيت
0: بارتيكولاريتي
1: فوالا الخصوصيه
0: بارتيكولاريتي الخصوصيه اللي هي احنا بسيم كيف جينا ديجا مليتا كان صعيب برشا دونك ديجا اسكو نحطوا ليكمو ولا ما نحطوهاش ستان سوجي دو ديسكوسيون حتى في فرنسا انا كي حكيت بعد مع عروفتي اللي معناها قروني في فرنسا وعلموني تقنيه ليكمو هذيا معناتها سيتي ممكن حتى هما في اللحظه هيك ما يحطوهاش خاطر سيتي تيلمون غاف لي تا الحمد لله توا دونك وثاني حاجه اللي هي اول مرة تنشحنا في الحبيب في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس دونك سي لو بروميير كا هي تقنية صحيح في برشا بلدان أوروبية معناها
1: معمول
0: بها ولو أنه نذكر أن حتى في فرنسا مش في ليزوبيتو الكل الخطرة تقنية دقيقة جدا لزمتها تدخل سريع معناها الثانية الكونت معناها لازم زيرو فوت باش ما نخسروش المريض متاعنا دونك ديجا في فرنسا ما يعملوهاش في ليزوبيتو الكل فما ديزوبيتو اللي هما معناتها ينجموا يعملوها وليزوتخ اوبيتو إذا ما عندهمش لي مويان ما عندهمش كفاءة معناها طبية اللي هي متخصة في الليكمو دونك امبوسيبل تدخل للسيرفيس متاعهم دونك الحمد لله احنا ملغري التحديات ملغري الصعوبات اللي نعيشوا فيها في تونس ونعرفوا معناها بلادنا معناتها افيك الامكانيات اللي عندنا ساعات نتحطوا قدام دي سيتوياسيون اللي ما عندناش برشا امكانيات دونك نجمو نحب نقول اللي بالكفاءات نتاعنا راهو نجمو نوصلوا ونقدموا ببلادنا القدام ونقدموا بالطب نتاعنا التونسي القدام
1: أكيد.
0: ونوصلوا لاعلى مستوى.

0: النجاح بالعزيمة بالاجتهاد وبالثقة في ربي سبحانه وسيرتو بالخدمة اون ايكيب والحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله يا ربي بالحق الحمد لله. انا باش نفسح المجال توا البسيم على خاطر بسيم هو نجم اللقاء هذية. نجم هو نجم ولا مش نجم دكتورة كرامة؟ ربي فضله. ما تتصورش اول لحظة ووقت اللي دخل للإذاعة الفرحة دكتورة كرامة وأميرة يبوسوا في بعضهم. بسيم متأثر، كرامة متأثرة، أميرة متأثرة أكثر منهم الاثنين، فما كانش سهلة بالكل. باش نرجع على الألم بقدر ما نرجع على الفرحة. بسيم إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، الحمد لله على سلامتك، فضل ربي سبحانه وكفاءتنا الطبية وخاصة أطباء القطاع العام. الحقيقة إنفيرتي فخر لينا الكل أنه في مستشفى جامعي الحبيب بورقيبة مستشفى عمومي تتلقى هالرعاية هذية. وهل أنا ما نقولش رعاية خطر هذيك كل معناتها مؤتمنين الناس كل كيجي ياخذوا نفس الحظوظ، ولكن هل تشبث؟ لا، معناتها بسيم يلزمه يرجع لعائلته. لا بسيم كان شنو يصير، بسيم يلزمه يلزم يعيش. والحمد لله ربي طول في عمرك وربي فضلك. شنو تعمل في الدنيا بسيم؟
2: أنا محاسب في شركة.
1: ربي عينك
2: بكل شيء. إن شاء الله كل عام بخير.
1: إن شاء الله كل عام بخير.
2: على الكل وعلى الناس كل عائلتي، خويا اللي هو توفى الكونغو،
1: أي
2: هو اللي جاي يجري زادة مبجوع
1: مبجوع
2: جاي يجري بعد بنهاري.
1: شنو اسمه؟
3: زبير.
2: نعيد عليه إن شاء الله.
1: اسمع، هو الكل حظتهم راهي مع أختك مع أميرة مع
3: أنا مرتي. بالنسبة لي لعائلة خاطر هما ديما حتى لي ستوديون تاعي ولي ريزيدون لي زانتين ديما نقول وقت اللي المريض يحط ولد ولا ابوه حطو بين يديك، دونك انت الوحيد اللي معاه.
2: ربي يفضل بفضلك دكتور.
1: والله العظيم مازال برشا منهم الناس هذوما اللي وقت اللي يحكيوا على على على حب المريض مازال منهم برشا. منهم كرامة بنت زهير، سي زهير بوشعالة، نحب نوجه له تحية هنيئة ليك بكرامة. خلنا نرجع معك انت يا بسيم.
3: ابتسام
1: زيدة أخته نعيدوا على العائلة الكل.
2: أمي راضية تريكي إن شاء الله ربي يفضلها وربي يحميها.
1: بسيم
2: اللي بحذيت زيدة
1: يعني باش نعطيها باش نجيب لها الأضواء الكل عندها أمورة.
2: ربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم بخير
1: يعيشك.
2: ربي يشدكم بصحة لبنان. أنا العائلة هي الأولى قبل كل شيء، وبفضل ربي فضل دكتورة كرامة دكتور بهلول دكاترة الكل. أنا راني على الأول راني دخلت الكلينيك، مشيت الكلينيك
1: أي مغير ما نسميه
2: مغير ما نسميه
1: طبعا.
2: دكتور خليل ودكتور حلمي، دكتور خليل خماخم ودكتور حلمي كمون هما اللي خذوني يوم بريزون شارج. ومن بعد تعديت للسبيطار مانيش فايق في السبيطار، مانيش فايق
1: ماكيش فايق. معناتها أنت حالتك تعكرت جرى شنو في نهاري؟ ما تعرفش بشنو؟
2: ما
1: تعرفش سبحان مغير الأحوال
2: كيما نقولوا احنا بالصباح لله سبحانه مغير الحوايج. فهمت؟
1: تقلقت مشيت كلينيك في الكلينيك قالوا لك دويك في السبيطار.
2: الحمد لله
1: دويك في السبيطار.
2: واختي ابتسام هي اللي هي في الدومين في السانتي،
1: اي
2: دونك تقري في السانتي هي كاو معنا عدينا ديرك للسبيطار.
1: للسبيطار وفي الحالات المستعصيه انا نحترم برشا الاطباء اللي يقول لك اسمع هذا يطول علاجه معليك إلا السبيطار، أو يقول لك فما رانا عنا دكتور فلان فلان فلان راه في السبيطار من نجم كان هو يداويك. والله الحقيقة نحترمهم برشا على خطر عادة معناتها اللي نعرفه يمشيوا في الـ في الـ في الكلينيك يشبوا الأطباء الحقيقة الكبارات متاع الطب ويبداو يفتيوا في الحالات هذية ويقول لك يستشيروا، وهذا للأمانة صاير وجادوا العباد تحسب ياخذوا في الفلوس. لا مش مسألة فلوس، أما بقدر ما هو اجتهاد منهم إنهم يحبوا يمنعوا المريض فيبداو يعملوا ديزيبوتيز فرضيه واحد فرضيه اثنين. هو كانت حالته مش مفهومه معناتها مش عارف هو بيدو شنو اللي صار له. يعني تمشي للكلينيك باش ما يلزم تحاليل، يلزم تصوير، يلزم يلزم يلزم باش ينجموا يعملوا دياغنوستيك وينجموا يعطيوا العلاج. هذا ثابت واكيد، ولكن انهم طب في القطاع الخاص يتفطنوا يقول لك هذه دويك تلقاه كان في سي ديجا هذه مرحله كبيره برشا نتاع تقدم علمي هكا ولا دكتوره كرامه باش حولوها للسبيطار ديجا تكنيك هذه
3: ولا هي موجوده في الكلينيك. بون هي خاطر تتحط على مرضى اللي هما ديجا تري غراف، دونك ديجا السكسي نتاعها سي ديجا معناها معناش برشا. والحمد لله يا ربي الفرحه اللي هي اول حاله وتنجح في سيرفيس ريانيماسيون ميديكال حبيب بورقيبة.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. تحية مجددا بسيم دحية. ورجعنا من جديد وعيدنا
2: الحمد لله.
1: وفرحتنا مضاعفة
2: الحمد لله.
1: وأكيد بعد ما قمت ذبحتوا العلوش وشي من قبل من قبل العيد معناها العلوش والفرحة والدنيا الكل. وقتها أنت عروس جديد
2: سبتمبر عرس
1: في سبتمبر كم ما زلت عروس ما تفجحيش أميرة أميرة ما زلت عروسة إن شاء الله إن شاء الله بطويل عمركم وبالهنا وبالسعادة. ومن بعد قعدت شهور وما فقتش بروحك ها ما فقت كان وانت لاباس الحمد لله الحمد لله. توا نجم نقولوا انت لاباس تمشي على ساقيك
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. هو الاهم من هذايا ناس تحب تعرف برشا تفاصيل. انا الاكثر جزئيه نركز عليها اللي انت لاباس ورجعت تمارس في حياتك بشكل عادي ورجعت الشهر هذايا تخدم
2: الحمد لله. تحيه لعرفي سي احمد الطريقي وقف معايا
1: ربي يبارك له
2: والزملاء الكل ان شاء الله كل عام بخير نعيد عليه وعلى عائلته الكل وعلى الزملاء الكل وربي يحفظهم ربي يفضلهم وقفوا معايا الناس الكل عائلتي صفت حب الناس هذاك سبحان الله من عند ربي الحمد لله
1: الحمد لله. وانت ربي يكتب لك عمر جديد على خاطر على خاطرك انسان تستحق الحياه انسان كلك طيبه وجه كله خير والحمد لله يا ربي على سلامتك والحمد لله دكتوره كرامه انكور اون فوا مازالت متاثره دكتوره كرامه مازالت متاثره. خلينا توا نزيدوا نحكيوا مع اميره على خاطر تلقى روحها عروسة جديدة. شنو اللي صار يا أميرة؟ ما تعبتكش بالمصروف يا بسيم ثابتة في نهارينا الشكوك تحوم حولها لا
2: لا لا
1: أي قل لك لي ما الأميرة ما غصبتكش ما غششتكش ما ما ما ما خذتش منك برشا فلوس ما طلبتش برشا
2: خطيرة هذيك مرتي وعزيزة وغالية وربي يفضلها ونحيي دار نسابي من خلالها فهمت ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله عيدهم مبروك سي مختار وتعاليا وسي وسام وسوائل اخواتها
1: اي
2: ان شاء الله كيما نقولوا احنا القلوب عند بعضها
1: قاط
2: بعضها الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله
2: الحمد لله ربي يفضلها
1: الحمد لله. اي باش ندور تويكا الكاميرا الاميره اميره عسلامه اميره الامراء احتاروا في وصفك الشعراء أميرة شنو حوالك؟
4: الحمد لله
1: أنسنا برشا
4: يعيشك الله.
1: أنت ديما حشيمة ولا كان اليوم؟ خاطر جيتنا حشيمة تعرفها دكتورة كرم الحشيمة تعرف العائلة الكل شكون أكثر واحد حشيم في عائلتهم؟
4: أميرة
1: كان أميرة أميرة أميرة محليك محلى طلتك وأنت كل أميرة لابسة بالأبيض
4: يعيشك ربي يخليك
1: الحمد لله على سلامة بسيم
4: يعيشك الله يسلمك
1: يعيشك. كانت أيامات صعيبة وتجاوزناها بفضل ربي بفضل ربي سبحانه قسم الأنعاش اللي هو صحيح احنا نقول دكتورة كرامة اللي هي الباز عليها ولكن وراها
3: لا
1: سيذم تاحا والعملة ومسيرين كل. والناس الكل اللي ساهمت احنا هوني باش نعملوا فرحة هكا جماعية وانت عندك ببية ومش تسميها اكيد
4: كرامة
1: هذه مش فرحة وكهو هو شنو سر التسمية دكتورة كرامة شكون سميك؟
3: أنا سميتني ماما
1: ماما إلا سعاد علاش اختارت لك الاسم كرامة؟
3: اختارته منعش.
1: ما نعرفش ما سألتهاش أما كرامة هكا تليق بيك والهمة والكرامة والرفعة الأخلاق والكل اللي يليقوا بيك صدقا وانت ما ترددتش هكا جيك سهل ماهل الاسم أصعب حاجة في الحبالة والكل هو نختاروا الاسم معناها انت جيك من عند ربي الحمد لله
4: الحمد لله تستاهل يعني ما ثميش حتى شكري نجمي يعني ما ثميش حتى وصف ولا شعوري نجم يعبر الدكتورة كرامة غير اني اسمي بنتي يعني على اسمها تستاهل كل خير هي ودكتور مبروك يعني البهلول وقفوا مع رجلي بالباهي هما سبب باش انه رجع بفضل ربي وبفضلهم هما كانوا يجيونا حتى للدار يعني ما خليوش ولا لحظة بالحق محبة كبيرة كبيرة كبيرة لهم
1: نحب شو معناها دكتور بهلول؟ ودكتورة كرامة يجيوا للدار باش يتفقدوا
4: والتليفون يعني أي حاجة نستحقوها كل شيء يعني بالحق يعني الطب صحيح وما ما شاء الله يعني الطب معروفين وطبتنا وكل, أما عمري في حياتي ما شفتش يعني بالكفاءة هذه وبالإنسانية هذه وبالمحبة هذه اللي عندهم في قلوبهم. الله يرحم والديهم.
1: خمسة ورا دكتورة كرامة, خمسة ورا قلب للكاميرا خطر قاعدة تشكر فيك. أقلب الكاميرا أقلب لك الكاميرا خطر حقيقة اللي تقول فيه ما تعرفش كيف هذا. هاي الكاميرا صحيت اللي بحداها هلا.
4: ان شاء الله بنتي ان شاء الله تكون كيفها بالانسانيه هذه وبالمحبه هذه, خاطر طب موجودين برشا, اما انه يكون طبيب يتصف بالصفات هذه الكل يعني موجود نادر يعني بصراحه. قناها معانا في كل المواقف. نحب نشكر برشا سلفي زبير الشلي, اخت راجلي ابتسام. نحب نشكر عائلتي, امي علي جراد, بابا مختار السويسي, اخواتي وائل ووسام. نحب نشكر حماتي ربي يفضلها بالحق. العائله قيد العائله قيد
1: المحبه. انتو انت معناتها وافده جديده على العائله, معناتها تلقى روحك في اشهر الاولانيه نتاع الحمل, راجلك مريض بين حياة وموت, معناتها ما كفيه ما حتى شيء, معناتها
4: كان انسانت زيدة في الشهور الاولى بالحق يعني صدمة كبيرة. أنا أصلا ما كنتش حتى نجم نتحرك يعني كنت مريضة يعني حتى تليفون ما نهزش تليفون يعني الوحيدة اللي نهز عليها يعني أخت راجلي وسلفي يعني فهمت ما نجمش أي
1: ما
4: أي تليفون ترجع
1: على موضوع بسيم وكفاء كهو كان بسيم كهو كان بسيم كهو كيفاش يعاود يرجع وينور حياتك وتفرحوا مع بعضكم. ان شاء الله ربي يكتب له العمر الطويل. احنا في ايام مباركه ندعي لكم ان شاء الله بدوام الصحه ليلك وليلو. ان شاء الله يا ربي يكتب لكم حجه في يوم ما ليلك وليلو ونهنيكم ان شاء الله بالحجه يا بسيم. امنيتكم ان شاء الله يا ربي ربي يكتبها لكم ان شاء الله, ودعوات صالحة منكم انتم مستمعين الكرام انه ان شاء الله ربي يبدل احوالهم للخير. تعديت عليهم ظروف صعيبة برشا, واصعب حاجة في الدنيا لا تقول لي فلوس ولا ظروف مادية ولا غيره, هي صحة البدن بالحق. معناتها صحة البدن هي الاساس. هكا ولا يا بسيم؟ هكا ولا دكتورة كرامة؟ ما فماش غيرها وما فماش ما احلى منها. باش نخلي لكم كل واحد هكا كلمة ختام نختموا بها اللقاء السمح ذي المزيان اللي فيه بارشة مشاعر سمحة. باش نبدأ بك انت بسيم.
2: أنا بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله يا ربي على صحة البدن, الحمد لله توال واحد لباس. حب نشكر أولا عائلتي اللي وقفت معايا, الدكاترة, الطبة, الفراملة. مش نشكر أمال
3: مدام
2: ربي يفضلها وربي يحميها وربي يفضلها صغيراتها وعائلتها الكل. أنا راني مذهبيا نسمي الناس الكل أما من خلالها هي أمال وسي
3: غنوشي منعم
2: سي منعم الغنوشي. هذوما راهو الفريملة اللي
1: مؤمن سي مؤمن ما تنساو حتى حد.
2: راني ماذا بيا ما انسى حتى واحد. أشرف أحمد دكاترة كل دكتور عبيد دكتور
1: اسمع كان نسيناكم ما تسالش رانا في لحظاتها وكان الناس الكل دموع على الخدين وناس الكل
2: ناس الكل
1: ناس الكل فرحانة لفرحتك بسيم.
2: وسامحني كان نسيت أي واحد, راني
1: نحبكم الكل
2: أي واحد مش نشوفه ولا مش نجيكم إن شاء الله السبيطار ونسلم عليكم بالواحد إن شاء الله وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. ربي يحميكم وربي يفضلكم.
1: حاب
2: نسلم على صغار أخويا ومرته آمنة ربي يحميها ويفضلها, صغارها أيوب والياس الله عيدهم مبروك وربي ينجحهم إن شاء الله, وصغار أخواتي, صغار أختي ابتسام, ميار وتعرفها كرامة
1: كرامة تعرفها من الكل
2: ميار وهارون فهمت. ربي يفضلهم ويحميهم وربي إن شاء الله. نشكرك أنت زادة
1: العفو بس يعيشك
2: فهمت, والناس الكل يعرفوني ربي يحميكم بيفضلكم وربي يشدكم صحة بدنكم
1: يعيشك. وانا نحب نشكرك برشا زيد على قبول دعوتنا, جيت في وقتها وكجيت في العيد. ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت بخير. دكتورة كرامة باش نخلي لك المجال.
3: كيف نشكر اذاعه صفاقس على اللمه المزيانه هذه. نحب نقول اليوم من المؤمن مش خاطر ابار نجاح طبي نجاح كفاءه طبيه, اما سيرتو خاطر فما نجاح بالحياة. دونك احنا اليوم ملمومين على خاطر فما حياة جديدة تولدت الحمد لله يا ربي. نشكر عائلتي كيف كيف, نعاود دكتور مبروك بهلول, كل الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم الإنعاش بصفاقس, زملائنا من قسم جراحة القلب والشرايين بارتيكوليرمون دونك دكتور فريخة, سي أيمن دماق, دكتورة فاطمة المهيري. نحب نوصي لي نوفو ريزيدون, خاطر ما سعنيش برشا من اللي خرجت الريزولتا نتاع الريزيدانا, دونك دو كونسي ان شاء الله تضبط المستقبل نتاعنا. اول حاجه حبوا المرضى نتاعكم, يكون مع عائلتنا نعديو معهم وقت اكثر من نعديوه في ديارنا. ثاني حاجه سوي ريكونيسون للي علمونا.
1: والله اختزلتكم في حاجتي وما يغركم حتى شيء, خاطر دكتوره كرامه قديش من مره نقول لها على القطاع الخاص بتتنحكي, مش معناتها نقول لها تقول لي انا خذيت وتعلمت في العمومي ونحب نفيد بعلمي اولاد بلادي. قلت لها ما خممتش تقعد في فرنسا؟ قالت لي ابدا, نتعلم ونجي ننفع بلادي. ونوفى هوني الموضوع بالحق, قمه في الانسانيه في التواضع في العلم, اكثر من هكا شنجم نقول لكم؟ تو تشوفوها من بعد على صفحه اذاعه صفاقس, تشوفوها على صفحتي الخاصه على السوشيال ميديا. نحبكم تبارتاجيو المشاعر السمحة هذه اللي فقدناها لمدة طويلة, وهي الحمد لله قاعدة ترجع ويرجع البريق نتاعها هاللحظات الإنسانية. شكرا لك دكتورة كرامة بوشعالة, كرامة بنت زهير بوشعالة. سي زهير يقول لي راهي كي بنتي, راهي راني سهرت الليالي للا ساعات, تقول لي راني أنا قريتها. ربي إن شاء الله يبارك في علمك ويفضلك العائلة الكل. أميرة الأمراء,
4: نحب نعيد على الناس الكل بحكم عيد, نحب نوجه تحية لعائلتي الكل المقربة, لعائلتي الكبيرة, عائلة راجلي طبعا, إن شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل, يعطيكم الصحة, شكرا على محبتكم, كل الشكر وكل التقدير والدكتورة كرامة وسي مبروك, ربي يبارك لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم وربي خليكم.
1: ربي خليكم. شو نقول لكم؟ اش نقول لكم؟ اش نقول لكم؟ التليفون ما سكتش. اش نقول لكم؟ الناس الكل تكتب, الناس الكل تهني فيكم, الناس الكل تبارك لك يا باسم بالعمر الجديد, الناس
4: الكل هي بالسويسي زاد. نحب نشكره برشا خاطر
2: دعم مبنش في السعوديه
4: في هو
2: طبعني بالفيديو
1: تحيه كبيره للناس الكل اللي صنعت فرحتك هذية, واحنا فرحانين برشا لوجودك بحذانا صديقي باسم. مش اللي احسن كلام يلخص هالحوار الشيق والممتع هذية أصالة نصري وقت اللي تغني وتقول أنا نحب نشكر

أهلا بكم. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أن الحجيج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. كما أضاف أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة ومتواصلة لوضعيات جميع الحجيج الذين انطلقوا اليوم في رمي الجمرات في أول أيام التشريق. أفادنا المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب اليوم أن الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي اقتصرت هذه السنة على ولايتي صفاقس ومنوبة، مشيرا إلى أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. أعلنت شبكة العمل المناخية العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بآثار التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة الشبكة التي تعد تونس عضوا فيها وتعمل على نشر الوعي البيئي وتسليط الأضواء على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة. قالت حركة حماس أن الغارات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية على شقة سكنية في وسط مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات تمثل جريمة جديدة وخرقا واضحا للاحتلال قام به الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. في لبنان ارتفع عدد الشهداء إلى 16 وعدد المصابين إلى 58 في غارات صهيونية استهدفت منذ أمس مدنا وبلدات جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله دبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية مشيرا إلى تحقيق إصابة مؤكدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

نصف النهار ودرجين يقولوا لي سي ولا طفيتوا عليها ولا طيبتوا اليوم؟ قولوا لي طيبتوا. هو برشا عائلات تختار اليوم شكشوكه بالجلبانه، قول لك هكا بالعلوش، نكهه العلوش حاجه بينا. وبرشا ناس تقول لك نطيب الراس، اللحم الراس، ياما بالمرقه ولا بالملثوث، على خاطر نعرف يجيوني شكون يعيد عليا ويقبل عليا، وكفرصه باش ناكلوا مع بعضنا اخواتي ولا صحابي ولا واحد يقول لك هاي اليوم نهاير متاع دوره. كل واحد شنو يختار ابن حاجه تنجم تلم العائله. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. حقيقه من وقت غادرت الاستوديو من نصف النهار ولا المباشر نص النهار غير ربع للحظه هذه، ونستقبل في التليفونات التهاني لصديقنا بسيم شلي اللي كان منورنا واللي صارت عليه تقنيه ليكمو، معناتها كل شيء اصطناعي، رئه اصطناعيه، قلب اصطناعي. الراجل عاد من بعيد، كان في عداد المفقودين في لحظة، وفضل ربي سبحانه فضل إطاراتنا الطبية وعلى رأسها سيدة دكتورة كرامة أبو شعلة اللي كانت ضيفتنا في الأستوديو، هي اللي أنقذت حياته هي والإطار طبعا الطبي. ديما تقولي منيش وحدي، الناس الكل يد واحدة، الناس الكل، من دكتور مبروك البهلول رئيس قسم الإنعاش الطبي في الحبيب بورقيبة، للعمل المسيري، الناس الكل اللي أطباء اختصاص جراحة القلب، الناس الكل اللي ساهمت في أنه بسيم يرجع للحياة. والممتع في هذية أنه مرته حبلة وعنده بنوتة مش تسميها كرامة. أحلى من الصورة هذه في العيد نجم نخرجوا لكم، ما فماش يظل وما أحلاش. شكرا لكل ما قاعد يسمع فينا ويتفاعل معنا. شكرا سي عادل دربال، إن شاء الله نهارك طيب. شكرا شيف محمد ياسين السيالة، عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. قال لي والله جلبينا وطفينا عليها ولا ما زلتوا؟ اسمع قبل كي كنت ولا حسيلو كي كنت قبل نعيد في وانا صغيره، نقولها يما معليش بخبز العيد وكي يبدا بكله مفرك وجلبانه، يا اخي لازم علينا جلبانه. تقول لي هكا هو مالا العلوش كان بالجلبانه، اما توا تبارك الله الكوشه تخدم والدنيا زاهيه والعبيد الكل تاخذ الخبز السخون وحسيلو فما الطيب في الدار، وكعلوش بالجلبانه تنجح برشا. فكره سهله في ساعة متى واحد ثاني نهار تعب لك هاو يطيب حاجة سهلة. تحية ليك شيف محمد ياسين. هو علاش نحكي ونعمل هكا بتيت بوز هكا توقيفة صغيرة، خاطر نحب نحكي برشا حكايات اما ديما نسكر في الأقواس. مازلت الطيب مع جلبانة خضرة هيك هو تفائل، وجلبانة بنينة زيدة مع العلوش فكرة هيلة برشا. زهيرة كمون إن شاء الله نهارك طيب وعيدك مبروك، تحية كبيرة ليك. تقول لي نحيي نوري داود عبد الرحمن مروة أحمد خلود ونسيبي بسام شعبان وزيد تقطق وزوجة ولدي مريم بن عامر، أحفادي مهدي كنزة شعبان آدم أحمد داود كريم تقطق، نسيبي دار شعبان دار بن عامر ودار تقطق وأخواتي ودار راجلي واللي يعرف زهيرة الكل. وأنا بأني نحكي على دار داود نحكي على صديقتي فاتن داود غربال، نهنيها بالعيد مرة أخرى وإن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير. على الحمامي إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أشرف غربال عيدك مبروك وسنين دايمة وربي يحيلك ميورة المزيانة ومرام الغالية، فرصة باش نهنيك بالعيد ونهني مروة زوجتك مروة الحشيشة وكل من يسمع فينا ويتبع فينا، وفرصة زادة باش نحيي عميمة الغالية سيدة سلوى الهدار غربال وكيف كيف عميمة بهية، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وإن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل وزاهيين. سهيلة بوجلبان عيدك مبروك سنين دايمة. مليكة زادة كيف كيف الزويري إن شاء الله عيدك مبروك. سي محرز اللويتي عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أمين النوري عيدك مبروك سنين دايمة إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية. منى القلال زادة كيف كيف نحيي الناس الكل. حنين المزغني التريكي عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير لكنتي وللعائلة الكل. صباح الغمقي الرباعي إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. سوسن زادة كيف كيف لك شو. أسمى التريقي عيدك مبروك يا أسمى إن شاء الله كل عام تي بخير. روضة السلامي نهنيك بالعيد ونهني العائلة الكل وسنين دايمة لكم الناس الكل. فكرية الغرياني عيدك مبروك. وسام الجابري إن شاء الله عيدك مبروك، تحية الأساسية خليفة وسام الجابري وكل من يسمع فينا ويسمع في صوت إذاعة صفاقس وعامل جو معانا في العيد. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير، باش نرجع لكم من جديد عاية سوسن كيما حبيت ليك انتي لسامي الكريم لك شو. إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين يا ربي، وسوسن تحب الجو
كيف سرور كيف الفريق الكل. يلا لطفي بوشناق حفلنا الدنيا يلا.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وهللوا وكبروا تكبيرا. شكرا الفنان القدير جمال الشابي، فرصة باش نحييه ونحيي عائلته ونهنيه بالعيد، إن شاء الله عيدك مبروك فناننا القدير جمال الشابي، كل فناني صفاقس، كل فناني تونس يا ما أسعدتونا وما زلتوا تسعدونا وتدخلوا على قلوبنا الفرحة. مرحبا بكم، نصف النهار و29 دقيقة، يتقبل الله صلاة الجميع. محليه محليه جو العيد، محليه جو العيد، الحمد لله على نعمة الأعياد، الحمد لله على نعمة الأعياد، وعلى الدنيا محليها محليها في وجود العيد. وكهو وأنهي ما غير برشا تفاصيل، الإنسان كيف يبدأ لباس وفي صحة جيدة، وهذه فرصة باش نتمنى للناس اللي مقلقين شوية الفترة هذية وصحتهم نقولوا على قدها، إن شاء الله يا ربي يفرج عليهم وربي إن شاء الله يجعلها شدة وتزول، إن شاء الله تقوموا منها لباس مرضاتكم الكل، والحمد لله ربي ما يعطي كان الخير حتى في أصعب حالاتنا، ديما الإنسان يحمد ربي. هكا ولا هكا ولا هكا، أوكي قلتولي بالقوي. مرحبا بكم الناس الكل، أولا نشكر بارشة تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا واللي تحيوا فيها كل أحبابكم وأصحابكم، وشكرا لكم. شكرا سي حافظ الشابي، إن شاء الله نهارك طيب ونهارك زين، تحية ليك زادة كيف كيف. إيمان كمال بن مراد، إن شاء الله ربي يرحم الوالدة، تحية لسي صابر وحمدي ومروة وفراس وفرح، وإن شاء الله ديما ملمومين في الأفراح والمناسبات السعيدة يا إيمان. هكا ديما تقول لي أوكي عماد جدارة، إن شاء الله نهارك طيب ونهارك زين، إن شاء الله عيدك مبروك. لطيفة أول وحدة هنتنا في صبحية اليوم، لطيفة نحب نقولك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، قولي نعيد على العائلة الكل وخاصة نسيبي عمر وولد أختي عبد الستار عبد الكافي وللعائلة الكل، وتحية ليك وتحية الحمادي بن عطوش وأماني وإيمان وأمين، وربي فضلك العائلة الكل يا لطيفة. دكتورتنا المزيانة نورة بوكاشة، إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، محليكم ومحلى انطلاقتكم ومحلى محلى جوكم ومحلى كلامكم. نزهة بوطبة، إن شاء الله نهارك زين يا نزهة، نهارك سعيد، نسنا برشا. هاي فيق التوى، هاي طلت الباهية، وهاي طلت الأستاذة المزيانة، كالأستاذة الكل فيق نصف النهار، ولا أنت توكي حليت الراديو؟ قلي قلي كوثر كسكيس، تحية كبيرة ليك وكل الإطار التربوي، إن شاء الله كل عام وتي حي بألف خير، ربي فضلك الوالدة وفضلك العائلة الكل. فايزة الغرياني لكنتي والحاجة نبيها المذيوب ورجال غرياني وشكري التركي وروضة الغرياني وسي فتحي المصمودي والنوري الغرياني وزوجته سلوى وعيشوشة الجيزاني وسي محمد، قل له إن شاء الله حج مبرور، وإن شاء الله ربي يجيبكم سلمين، إن شاء الله عقبة ليك سيدة فايزة وكل من عنده شكون في الحج، دعواتهم أكيد لينا، دعواتهم لينا، تحية كبيرة ليهم. تحية سيدة ليلى الشعري بن صالح، ربي يجيبها على خير إن شاء الله، وإن شاء الله حج مبرور للناس الكل. تحية لدليلة القلال وفوزية القلال ومنى القلال، تحية توصلهم من درصاف حمزة. صباح الغمقي، نهارك زين وأنسنا برشا، وإن شاء الله عيدك مبروك أنت والعائلة الكل. زهور القلال كيف كيف كل عام وانت حي بألف خير، نسلم عليكم الكل. سوسو الجميل خويا والغالي أسامة المليتي زميلنا يسمعوا فينا، تسمع فينا العائلة الكل، تحية الأول وحدة الأمولة أميل بوراوي زميلتنا المحالة على شرف المهنة، إن شاء الله بطول عمرها. تحية الأنوس وزوجتك آمنة جمل وللعائلة الكل، نسلم عليكم إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ديما تعيدوا توما فرحانين. وين تصويرة العيد؟ وين تبش العيد؟ ولا مشكل عيد صغير كل كبير في بالي كيف كيف، هو حتى كما فماش تبش جديد، أما الواحد ديما تحس الفرحة مويتيته فرحة العيد، حتى يلبس من القديم أما ديما ينظر لدبش بحاجة أخرى، معناها بنكهة أخرى، مش بشرطي هي يبدأ دبش جديد، أما الفايدة الفايدة في الفرحة الموجودة في القلب، إن شاء الله فرحة ديما عامرة في قلوبكم الناس الكل. وإحنا باش نعملوا جو قرقني وسامة المليتي شقاولك أكهو في بالي وقيت، هو الحقيقة اقتراح من صديقتنا نزهة بوطبة، تقول لي الحفيدتي ياسمين وولدي منصور وحبت وردة وياسمينة، أما أنا قلت وردة وياسمينة تجي في العشية، أما في القائلة أو في غرغور القائلة مجي كان هكا هكا. ولا الدكتورة نور الحلواني نحب نسلم عليك ونسلم على العائلة الكل، يلا حفلولي الجو، قولولي في صوت الراديو جونا حفالي جو عيد، عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير.

ورجعنا لكم ورجعنا لكم. شنو هي تروب دوف؟ وانا جاني التليفون دوف دوف سيي قلبي سعيد. طفينا على شكشوكة الجلبانة. سي بون الوالدة قالت لي راهو حضر الفطور ربي ان شاء الله يبارك فيها. وفرصة هاني باش نهنيها بالعيد ونقول لها معك انت ايامي كلها عيد. معك انت ايامي كلها عيد نبيها غربال. ربي يفضلك ليا ويفضل لكم العزيز عليكم وربي يرحم امي ماتكم كيما الدكتورة نور الحلواني. نعرف البلاصة كبيرة وذيك هيك اللي يحب ربي كهو. ان شاء الله ربي يفرغ عليكم الصبر وربي يحييكم الناس الكل ويحفظ لكم العزيز عليكم وان شاء الله العيد معاهم احلى واجمل. تحية لكم من الناس الكل. شو نقول لكم شو نقول لكم وش نحكي لكم؟ صفاقس الكل اليوم صفاقس الكل اليوم حالة إذاعة صفاقس. شكرا على ثقتكم، شكرا على محبتكم، شكرا على اللحظات الجميلة وعلى التفاعل اللي قاعد يوصلنا. بارك الله فيكم، دمتم لينا السند. وتحسبوا احنا نعطيكم في الطاقة والعكس راهو انتوما باستماعكم ووفائكم بمحبتكم نزيدوا هكا ريتمنا يقوى والإيقاع يزيد يكبر ومحلاها جو العيد مع أحلى صوت في الدنيا صوت إذاعة صفاقس. شكرا لكم مستمعينا الكرام. شكرا سي شكري دمق نورتنا برشا. إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير ربي يتقبل طاعاتنا الناس كل. شكرا شهيرة ترابلسي فضلك العائلة الكل. شكرا كرام السيالة إن شاء الله عيد سعيد عليك وعلى سي حمادي كانون وعلى كل العائلة. شكرا يا إيمان كمال كيفاش شوف انا حضرت مولا الشاش باش نكون امينه وبعد قلت قلبي سعيد ومن بعد قلت نكمل جو رؤوف ماهر على خاطر تحبوا صديقتي منجيه رقاعي من منطقه بولذياب معتمديه عقارب وهي فرصه باش نحيي كل معتمديات ولايه صفاقس كل مستمعينا الكرام داخل وخارج الولايه وداخل وخارج تونس على www.radiosfax.tn. شكرا لكم. ما نعرفش انتم قولوا لي عدلوا لي البوصلة متاعي ساعة ما ننساش سي مختار عبد الملك اللي يسمع فينا وأمي مجيدة زاد عبد الملك لمجيدة الغالية. إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية. مستمعتنا الوفية سيدة سعاد القلسي إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حيب ألف خير. سامحوني كان نسيت شكون. رجاء خليف إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. كان نسيت حد ما تغشش عليه عاد كتعرفوا تبارك الله وما شاء الله الأفراح والمسرات. سي عبد الكريم اللويتي سي عبد الكريم يحب أغنية أحلى أيام العيد الصفوة لكلماته هو. تحية كبيرة ليك سي عبد الكريم ونحييك بالحق ونحيي محبتك الصادقة لصوت إذاعة صفاق السلة فكرية الغرياني. إن شاء الله ربي يفضلك العائلة الكل. تحية الحاجة حبيبة كيف كيف الله يرحمها واخواتك ربي يفضلهم مهدي وطاهر وخالد وليلى وسميرة. وتحية الأمل وأسمى وإن شاء الله ربي يصبرهم على فقدين بوهم سي قاسم. إن شاء الله ربي يرحمه ويجعله من أهل الجنة هو وكل من وفاهم الأجل محتوم إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. تحية ليك روضة ترجمان مرحبا بيك. شكرا جزيلا ليك. تحية كبيرة ليك ولكل تقول لي من سبقوكم في السبعينات واللي قعدوا عالقين في ذاكرتنا من الأسماء الكبيرة سي عبد الكريم قطاطة سي جميل بن عبد الله سي عبد الجليل بن عبد الله سي عبد الرحمن اللحياني سيدة نجيبة دربال سيدة ابتسام المكور وكل الأسامي اللي مروا من هنا. شكرا لك سيدة روضة ترجمان. الأسامي الكبيرة هذية وغيرها من الأسماء على الرأس والعين هما بداوا وإحنا خذين عليهم وكيف كيف بجي وقت ونعطيه المشعل هذية باش تقعد ديما إذاعة صفاقس إن شاء الله منارة إلى إعلامية منارة إذاعية يحلو صوتها في كل الأوقات في الأعياد وفي كل المناسبات وإن شاء الله ديما في المراتب الأولى كيف ما هي توا في مراتب الأولى في الاستماع وطنيا وأيضا جهويا. شكرا لكم. هكا نختم معكم اللقاء. شكرا على وجودكم معنا وعلى محبتكم اللي وصلت لنا على في كل في كل في كل بلاصة في كل تركينة نلقى تحية. اسمع الحل روح بالميكرو ظهر لي شو قولك انت منعم روح به الميكرو نكمل قال لك يا سيدي اللي تحب اكهوة اللي تحب اكهوة به لا لا عاد شو خلي للأخبار ونخلي المجال بعد شوية للزملاء يكملوا معاكم المشوار في ألفة يجيكم بعد شوية إن شاء الله ماضي ساعتين باش نعملوا استراحة نعملوا الأخبار ومن بعد الأغنيات متاع العيد وبعد نزيدوا نحفلوها معاكم إن شاء الله من الساعتين الخمسة تكون حاضرة معاكم ألفة وبعدها ريم وبعدها تجي في السهرية زهرة وحسيلوا
جونا إن شاء الله حفالي وجونا ديما أحلى جو مع صوت إذاعة صفاقس. تحية العواطف الخبوط قل لي أحفادي عمر وكريم الفوراتي ومحمد أمير الصامت ومحمد الفقي وقت كنزة عملت أمس 3 شهور إن شاء الله بتلعمرها. صديقتنا مسارة دربال سوار بوعزيز شيمة الحبيب دربالة سماح اليوسفي شريفة العشي تحية ليك ولزينة أميرة شطورو إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. تحية الياسمين شطورو كيف كيف. تحية الأختي سند عبد الملك نهنيها بالعيد إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. روضة دمق تحية كبيرة ليك وتحية العائلة الكل. منيا الزيدي هدى الترابلسي سعاد الدربال نور أبو قطايا كيف كيف لهادي أبو عصيدة سي منذر سمير القبي سي سمير الصامت سي أحمد الأسود وزوجته صباح وإلا ناجية خديجة زادة كيف كيف الدلنسي سي محمد بن عمر مفيدة الشيب عبد الرحمن دريرة درة الذويب تحية كبيرة ليك وسنين دايمة وقالت اليوم إيجا أفطر بحذية طيبة ملثوث بنين صحة صحة بشفاية درة ربي فضلك العائلة الكل فضلك حمادي قدور تقولي صغار يوسف وعزيز وكل من يعرف درة أنسنا برشا يا درة ويعس قدرك ومحليكم ومحلى المحبة اللي قاعدة توصلنا. أمال الخراط تحية كبيرة ليك الأحمد المحمد البشير العصام وراسم سلوى ناجي كنو إن شاء الله عيدك مبروك كل عام بخير. قاتلي ويني ميادة الحناوي ويني ميادة الحناوي تلقاها معانا إن شاء الله تقام معانا تعرف وقتاش في المباشر الجاي لحد الصباح زيد فكرني وكهوا منصورة جويدة إلا شهيرة الترابلسي عاطف الشعري وكل من يسمع فينا ويتفاعل مع صوتي ذات صفاقس إن شاء الله نهاركم زين. شكرا كميلة لهنتيتي شكرا لكم أحلى مستمعين. هذا نغمنا الختام يا ياسين تريكي اللي كنتي محمد الفراتي المحمد زادة كيف كيف محمد السلامي وكل الأصدقاء والسميرة بن مراد وابتسام الشريف ورجا خليف وكل أحبابنا وأصحابنا اللي لحقيقة ما نجمتش نكملهم يا سميرة وسامحوني أني وخرت والله هاني نسمع وتوكي شفت التعليق ومحبوبة والناس الكل وحقكم علينا كان ما قريتش تعليق ولا ما فرحتش بيكم كيف ما يلزم ما أكيد تحبونا وتعذرونا. شكرا هدى مقني شكرا لكم. قال كان باش نقول لكم شهية طيبة مش احنا كهو فاطمة زيد القراتي فايزة أرباعي والأصدقاء الكل وكهو وكهو قلبي سعيد فما كليمة قول يا وردة قول قول قلبي سعيد قول مش كان احنا قلوبنا سعيدة احنا سفيان خديم الله منعم الجمال وسرور الهدار قلبي سعيد وانا نقرأ في تعليقكم عيدكم مبروك.

0: أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس يدعو المواطنين إلى وضع جلود الأضاحي في الحاوية المخصصة للغرض وعدم إلقائها عشوائيا. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من الرابع من شوال القادم. اتهام أمريكي لإيران بخرق الهدنة وتصعيد عسكري صهيوني في جنوب لبنان. وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وبخصوص الحجيج التونسيين، أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أنهم بخير باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد، كما أضاف أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة لوضعيات حجيجنا الميامين. في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، تشهد عديد الطرقات والأنهج في ساقس تكدسا لجلود الأضاحي رغم تحديد عدة نقاط لتجميعها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لرفعها تجنبا لظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة وتفاديا للمخاطر البيئية والصحية، لا سيما مع تسجيل درجات حرارة ارتفاعا طفيفا. ومع عودة عمليات رفع النفايات المنزلية إلى نسقها الطبيعي، دعا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريح للأخبار، دعا المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلى وضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض، منتقدا تعمد البعض إلى إلقائها عشوائيا.
1: كيف نعرف احنا بلدية صفاقس عملت برنامج وخطة عمل لرفع الفضلات خلال فترة العيد اللي هي تتكاثر معناتها وتتراكم بصفة كبيرة. حاجة الباهية انه تقريبا احنا معناتها الحاويات اللي تم توزيعها اللي هي 22 حاوية اللي جمع الجلود، 18 حاوية كانت تمت العملية بنجاح، وتقريبا هي تمثل نسبة 80% من عدد الحاويات اللي كانت 100% هي للجلود. البقية الأربع حاويات الأخرى معناتها الحقيقة ما كانتش معناتها مستغلة للجلود، فقط للأسف المواطنين معناتها حطوا فيها فضلات أخرى منزلية وشبيهة. بالنسبة زادة لرفع الفضلات اللي هي انطلقت تقريبا من ليلة العيد حسب البرنامج متاعنا من 8 مساء، العملية نجحت والحمد لله، معناتها كنقولوا احنا نوصلوا نسبة 80-85%، تعتبر ناجحة بالنسبة لنا احنا، ولكن مازال نعولوا على وعي المواطن، خاطر كي نشوفوا احنا معناتها المواطن الحاوية بحثها على بعد 100 متر وهو يحط الجلد متاع الأضحية متاعه وإلا الفضلات متاعه معناتها على قريعة الطريق، مازال فما شوية وعي، لازم مواطن يعاوننا في المجال هذا، وإن شاء الله في مناسبات أخرى تكون نسبة نجاح معناتها نقولوا احنا ب100% إن شاء الله.
0: رغم تحديد عدد من بلدية صفاقس نقاط لتجميع جلود الأضاحي وتركيز حاوية للغرض، تبرز ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية عشوائيا وبينها جلود الأضاحي ما تستوجب إجراءات ردعية للحد من هذه الظاهرة، وتعكس نقصا حادا في الوعي البيئي والمجتمعي لدى عدد من المتساكنين.
2: هي عقلية قبل كل شيء، وإحنا العقلية متاعنا أغلبيتنا ما يطيشوش في البوبيل، ما نعرفش علاش
3: الزبلة مطيشينها من اللوطة في تحت البوبيل، البوبيل فارغة واللوطة معبية، يبخل مش عاود يرجع مش يسي طيشة في البوبيل. المواطنين يا ما يشوفوش بالبيه يا ما نعرفش،
4: قلة وعي ومسؤولية
5: نرى هذا كله معنا لموبيلات العبادة، قلة وعي وتركك كهربتك من ولا في قلب الكياس وتطيس الشيء، ما هذه قلة وعي في العباد.
2: سيرتو إذا كان عجيت كما هكا عادي طيش لك في القاعة عادي نورمال.
6: مواطنين مثلا يطيشوا في الزبلة في في في أماكن ماهيش مخصصة لها أو عشوائية، أو أعطيه يتخلص من زبلته المفيد معناتها يبعدها من قدام داره، هذه قلة وعي.
7: هي بلدية صفاقس باللي عملت المواطن عنده 70%.
0: إلى جانب إلقاء الفضلات المنزلية وجلود الأضاحي عشوائيا، ورغم منع الانتصاب لشوى الرؤوس والأطراف بالطرقات الرئيسية وتخصيص أماكن محددة لذلك، ورغم الدعوة إلى ضرورة نظافة المكان قبل المغادرة، فإن عددا من مزاولي هذه الحرفة لم يلتزموا بهذه الشروط وغادروا أماكن الشواء تاركين وراءهم كميات من الفضلات في عدد من المناطق بصفاقس. وعلى أثر عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، بلغت نسبة تثمين جلود الأضاحي بصفاقس خلال السنة الحالية وفق تقديرات أولية نحو 40% حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب، الذي اعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي التي اقتصرت هذه السنة على ولايتي صفاقس ومنوبة كانت انطلقت سنة 2018 ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية، غير أن توقف التراخيص الخاصة بمصانع دباغة الجلود في أواخر سنة 2023 أثر سلبا على الحملة حسب ما أفادنا به المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني ومساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية.
8: المركز الوطني للجلود والأحذية يساهم سنة هذه في العيد الأضحى المبارك في حملة اقتصرت على ولاية صفاقس وولاية منوبة بطلب من المجتمع المدني المتمثل في جمعية بيئية. قع في السابق مع تعدد حملات لتثمين جلود الأضاحي، والحقيقة احنا في سنة 2023 توقفت على خاطر جامعي جلود الخام وإلا المدابغ طلبوا ولا فرضوا كونوا يخدموا في أيام العيد ويقع تثمين الجلود على أن يقع تمكينهم من رخص تصدير. نسبة التثمين وصلت في فترة معينة إلى 38%، لكن نلاحظوا في السنوات الفارتة خاصة عيدي 24 و25 كونوا معتها وقع إلقاء الجلود هذه الملقات ووصلت تقريبا معتها مع عدد محترم 490 ألف جلدة اللي هي وقع إلقاءها في الطبيعة، وهي ثروة كان من الأجدى كونه يقع توجيهها إلى المدابغ لعملية التثمين وعملية كونه يولي جلد ماذا يستعمل في جميع المجالات الصناعية.
0: تنتهي غدا أجل إذاعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. تربويا، أفادت وزارة التربية اليوم بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعهد العمومي والخاص المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من الرابع من جوان القادم وإلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى هذا الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم التاسع من جوان القادم. في قصر باردو تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وسط تحركات أوروبية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووسط اتهام أمريكي لإيران بخرق الهدنة، أسقطت القيادة والمركزية الأمريكية 4 مسيرات إيرانية هجومية في محيط المضيق صباح اليوم، كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس قبل إطلاقها مسيرة إضافية. وفيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أعطى الأولوية للمسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران أولوية، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز للجميع وبالإشراف عليه دون سيطرة أي جهة، ووجه في الأثناء تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا دعمت إيران في قضية إعادة فتح المضيق، بعد أن باع أن طهران ستتولى إدارة المضيق بالتعاون مع مسقط. وقبيل محادثات عسكرية مرتقبة بين بيروت وتل أبيب في البنتاغون، كثفت قوات الاحتلال عدوانها على لبنان عقب تهديدات بتوجيه ضربة قاسية لحزب الله وعمقت نطاق عملياتها الهجومية نحو نهر الليطاني جنوب البلاد، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 16 وتجاوز عدد المصابين 58 في غارات صهيونية استهدفت عدة مدن وبلدات جنوب لبنان. كما تم في إحدى الغارات على بيروت اغتيال مسؤول المنظومة الصاروخية في حزب الله، في حين طالب وزير المالية الصهيوني سموتريتش بتدمير 100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنودا صهاينة. ووسط مساعا من جيش الاحتلال لفصل منطقة جنوب نهر الليطاني عبر قصف الجسور، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في بلدة زوطرة الشرقية جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مؤكدة. كما قصف بالصواريخ مبنى تتمركز فيه قيادة سرية للمدرعات الصهيونية قرب خزان في بلدة زوطر أيضا، وتجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة القصير جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، قالت حركة حماس أن الغارات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على شقة سكنية في وسط مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، تمثل جريمة صهيونية جديدة وخرقا واضحا ومتجددا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. في ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس يدعو المواطنين بالجهة إلى وضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض وعدم إلقائها عشوائيا. ونشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا دورة 2026 بداية من 4 جوان القادم.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز.

20 ماي نادر الدسفيق سي يحتفل بمرور 98 عام على تأسيسه. مسيرة أكيد حافلة بالإنجازات بالبطولات. ذكر هذه مناسبة أكيد تاريخية مميزة لجماهير نادر الدسفيق سي لاسترجاع أمجاد الفريق اللي يعتبر من أعمدة الرياضة التونسية. يعني الدسفيق سي اللي كانت أسس ذكره في 28 ماي 28 بمبادرة من ثلة من الوطنيين أبرزهم زهير العيادي كان يعرف في بدايته باسم النادي التونسي باللولين الأحمر والأخضر كرمز للمقاومة. 25 أكتوبر 62 تم تغيير الاسم من النادي الدسفيقسي واعتماد اللولين الأبيض والأسود، وكان ذلك قبل ما يتمكن عام 66 في اختصاص كرة القدم من الفوز بكأس المرحوم الهادي شاكر، وهذه الكأس هي أول تتويج الفريق بعد الاستعمار. ثم أحصل على بطولته المحلية الأولى سنة 69 وكانت ثاني بطولة وطنية يحصل عليها فريق من مدينة صفاقس بعد الاستقلال، بعد البطولة اللي كانت حصل عليها فريق الرلوي في السنة السابقة عام 68. ومن ذلك التاريخ النادي الصفاقسي متراهن جدي على البطولات، وعام 71 كان حصل على ثنائي في البطولة والكأس معا بفضل مدربين أكفاء، كذلك العديد من اللاعبين اللي كانوا نقشوا أسماءهم بحروف من ذهب على المستوى الوطني على المستوى الدولي. بالطبيعة ما ننساش حمد العقربي وحمد العقيد مختار ذويب سامي طرابلسي اسكندر صويح حاتم طرابلسي انيس بوجلبان وغيرهم من اللاعبين. هذا في كرة قدم غير ما نحكي بالطبيعة عن التتويجات الوطنية والأفريقية في الاختصاصات الرياضية الأخرى. بالطبيعة نحكي على الكرة الطائرة نحكي على كرة السلة في الذكور في الإناث وكذلك على مستوى الرياضات الفردية. النادي الصفاقسي طبعا اللي نذكره كان حصد تقريبا 100 لقب في مختلف الفروع عبر تاريخه، رغم بعض الهزات يبقى دائما رمز للمجد للعراقة رافد أكيد متجدد للرياضة التونسية عامة. إذن عيد ميلاد سعيد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي أحد أبرز القلاع الرياضية في تونس. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ذكروا أنه علي العابدي لاعب نادي نيس الفرنسي كان التحق بالأمس بتربص المنتخب الوطني الجري حاليا بمدينة طبرقة ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تعادل نادي نيس الفرنسي سلبا من مضيفه سانتيتيان في إطار ذهاب ملحق طفيد النزول بالبطولة الفرنسية. ذكر أن العابدي بالتحاقه يكتمل نصاب اللاعبين على ذمة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بقيادة صبري لموشي. ذكروا لي البارح المنتخب التونسي كان أجرى حصة تدريبية الصباح أمس نهار عيد الأضحى يعني بمقر طرابلس، والمنتخب التونسي نذكروا عنده في برنامجه الآن زوز مباريات ودية استعدادا لنهاية كأس العالم. منتخب النمسا باش يكون مقابلة يوم الاثنين القادم غورة جوان انطلاقة من الساعة 7:45 دقيقة مساء بتوقيت تونس، وضد المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم طبعا مقابلة نهار 6 جوان في الحقيقة مش تكون انطلاقة من الساعة 2 بعد الظهر يوم السبت 6 جوان القادم والتوقيت ساعتين بتوقيت تونس. نذكر إذا المنتخب التونسي في كأس العالم متواجد بالمجموعة السادسة بمعية منتخبات السويد مش لعب لها نهار 15 جوان، اليابان نهار 21 جوان، وهولندا مش تكون مقابلة نهار 26 جوان. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. وبدنا نحكيه على المقابلة الودية المنتخب التونسي، نعرفوا المقابلة اللي مش تكون ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان. رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي كان أعلن عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة المنتخب الوطني والكرواتي وديا نستعد للمونديال. قائمة غارسيا عرفت حضور لوكاكو مهاجم نابولي السابق ودوكو نجم مانشستر سيتي وكذلك تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وتروسارد لاعب أرسنال بالإضافة لماتياس فرنانديز جناح نادي ليل الفرنسي. في المقابل مش يغيب دي بروين بداعي الإصابة. على مستوى الوطني طاقم تحكيم نهائي الكأس تونس لكرة القدم اللي بيشكون بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي نهار الأحد الجاي انطلاقا من الساعة 4 عصرا بملعب حماد العقربي برادس. طاقم التحكيم إذا نضال طيف وحكم الساحة، خليل الحسيني حكم ساعة أول، أحمد الضبيوي حكم ساعة ثاني، سيف الدين الورتاني حكم الرابعة، أمان الله الحجري الحكم الاحتياطي. بالنسبة لمجدي بلاغة مش يكون حكم الفار، حسن النيلي المساعد حكم الفار الأول، وعمر بريدع مساعد حكم الفار الثاني. ذكروا كذلك على مستوى المقابلات على الصعيد الوطني الحكم فرج عبد اللاوي باش يدير بعد غدا السبت نهائي البراج من أصل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 4 عصرا. الحكم أمير وصيف باش يكون
متواجد في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطاس. كذلك حسين بن ساسي باش يكون حكم للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي باش يكون غدوة الجمعة بملعب مصطفى جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة 4 عصرا. من التقدم الرياضي بسقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة باش يساعد حسين بن ساسي في إدارة المباراة، كل من محمد أمين منسي كمساعد أول ومحمد علي درويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي كحكم رابع. في كرة اليد نادي سقيت الزيت باش يواجه في الدور النهائي لكأس تونس فريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعد غد السبت بقاعة رادس متعددة الاختصاصات على الساعة 4 عصرا. نذكر نادي سقيت الزيت يبحث عن كأس الثالثة فيما يسعى الترجي الرياضي التونسي للتتويج بلقب الكأس المرة 32 في تاريخه والسادسة على التوالي. ذكر الترجي كان حسم الشهر الماضي كذلك لقب بطولة كرة اليد المرة 38 في تاريخه. على مستوى اخبار المونديال نذكر ان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كان كشف ان استعدادات سيليساو لكأس العالم تلقات هزة قوية بعد غياب نيمار عن اول حصة تدريبية للمنتخب البرازيلي لاجراء فحوصات طبية مما جعل مكانه في التشكيلة النهائية معلق. الاتحاد البرازيلي اكد ان نيمار 34 عام اللي كان يتعافى من إصابة في ربلة ساقه اليمنى لم يشارك في الحصة التدريبية المغلقة في مرافق الاتحاد في غرانخا كوماري، وتم تحويله إلى عيادة خاصة في تريسوبوليس لإجراء فحوصات بالأشعة. والاتحاد البرازيلي في بيان ليه قال أنه لن يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى حتى ينتهي الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل من تقييماته، لكن غياب نيمار سرعان ما أصبح الحدث الأبرز في اليوم الثاني من تربص المنتخب البرازيلي التحضيري لكأس العالم 2026. أخيرا حسم نادي برشلونة حامل لقب الليغا هذا الموسم اتفاقه مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون. ذكروا أنه لاعب البالغ من العمر 25 عام ينتظر أن يصبح أولى صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية في وقت يسعى فيه النادي الكتالوني لتدعيم خط الهجوم لتعويض رحيل هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 37 سنة. 22 دقيقة بعد الساعة الواحدة شرطة توقيت على موجة صفيق سلطة النهائي سبور نيوز. أجمل تحية منى مجمل وفتحي الصامت، نلتقي معكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
2: تستمعون لإذاعة صفاقس

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. في تصريحه لقسم الأخبار اليوم، أكد الكاتب العام لبلدية صفاقس الكبرى فرحات بريك نجاح حملة جمع جلود الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بنسبة 80%، داعيا المواطنين إلى ضرورة الحرص على استعمال حاويات الجلود وحاويات الفضلات كل على حدة، وكما يجب لجمعها في أحسن ظروف السلامة. ثمن المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب حرص المجتمع المدني بولايتي صفاقس ومنوبة على تنفيذ حملة لجمع جلد الأضاحي، ودعا إلى ضرورة تعميمها حفاظا على الثروة الوطنية من الجلود. في بلاغ لها اليوم، ذكرت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة بداية من يوم 4 جوان القادم وإلى غاية يوم 9 من الشهر ذاته عبر موقع الوزارة. في العالم، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق في مشعر ميناء، فيما يتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. أفادت وزارة الصحة بغزة بسقوط 922 شهيدا و 2768 مصاب بنيران الاحتلال منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضية. نقلا عن إذاعة الاحتلال، نفذ جيشها عملية استهدف فيها مركزا في بيروت رغم القيود الأمريكية، مستهدفا مسؤول في المنظمة في المنظومة الصاروخية لحزب الله. في وقت ذكر موقع ولاء العبراني أن المستهدف في بيروت هو قائد إيراني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتب.

الله الله الله الله، احنا ما زلنا في الجو هذاك وانت روخت بينا ورجعت بينا الجو الفراحي، جو العيادي وسنين دايما. ان شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل اللي تسمع فينا وحتى اللي ما يسمعوش فينا، ان شاء الله كل الخير كل الفرحه ان شاء الله تعم ديار الناس الكل. مرحبا بكم معنا في جو المعايدات، في جو عيد الاضحى المبارك في ثاني ايامه الخميس 28 ماي 2026، 11 ذو الحجه 1447 هجري. أول فزامي تحييكم، تقولكم إن شاء الله عيد مبارك للناس الكل. فيصل المرزوقي رافقني اليوم في الأمسية هذه، ما نعرفش هل تسمى أمسية أم قيلولة، الأقرب للواقع هي قيلولة هكا، ولا احنا خاطر ما بعضنا من توا حتى للخمسة متاع العشية اللي باش يخدم في العشية، زميلتي ريم بوعسيدة باش تخدم في العشية، دونك نتخيل وقتها بالحق أمسية. ما توا غرغور متاع القايلة في تقريبا 32 درجة مئوية الحرارة اليوم، توا وين جاية في الطريق، دونك سيسو رواحنا زادة ردوا بينا ونستحفظوا على رواحنا. 14-14 قدامي التوقيت، بدينا لكم جو مزيان بصوت الفنانة أمل ماهر، ابتدى المشوار هكا نبدأو. صحيح فما العندليب الأسمر، أما بعد نجم وزيدو نسمو العندليب الأسمر من هنا الغادي. احنا مازلنا معاك، مش مازلنا، احنا مازلنا كبدينا الموزيكا والجو والإيقاعات والإهداءات زادة، مرحبا بيها سورتو اللي ما تعديوش قبل، مرحبا بيكم خاطر نعرفوا امس نهار كامل، واليوم ما شاء الله معناتها فما على القليله صبحيه، دونك باهي برشا. خليوا المجال للناس اللي ما تعديتش، هما اللي تعديوا الاولويه ليهم باش يقدمونا المعايدات 70-164-280 70-164-280. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بيكم على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه صفاقس على فيسبوك، مرحبا بكل الاهداءات والاقتراحات الموسيقيه. فريد عبد الجواد يقولكم ان شاء الله عيدكم مبروك، مش من عقيرب وانما من هوني بحذانا في مكتب الاستقبال هو زاده، دونك كهو ناخذ ريتم الناس الكل ولباس. ان شاء الله تلاقيت بكم تقريبا ليله العيد، انا نهار الثلاث كمان 8:30 متاع الليل في مسيكم بالخير انا وزميلتي ريم بن جويرة، واليوم معاكم في المشوار هذايا في مشوار المعايدات، اما راهو في حاجات اخرى مزيانه بركة، استنوا اسمعوا وتبنوا وعملوا كيف.

أهلا بالعيد وإن شاء الله سنين دائمة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديدة معنا. صدقوني قديش نفرحوا وقديش نعملوا جو قديش نعملوا كيف خاطر من عادات إذاعة صفاقس نقول ما شاء الله توا سنين وسنين وسنين مع مستمعيها إذاعة القرب كيما تتسمى وكيما بالفم والملاء إذاعة العشرة الدائمة أكيد مع مستمعينا ونفرح بمستمعينا جدد زيدا اللي تلقاهم يا أما عايشين البرا مش مستنسين ولا تلقاهم ديجا ساعات حتى مش توينسا ويتزوجوا من توينسا ويستنسوا بينا ويجوا في العيد من بلدان اللي هم يعيشوا فيها ويسمعونا. نفرحوا بكم برشا ومرحبا بتحاييكم مرحبا بتدخلاتكم اللي دخلتنا على 70-164-280. ما ننسيوا زيدا برشا اللي صفاقس تذهب بهم اللي هما أهالي صفاقس اللي يعيشوا خارج صفاقس أغلبهم تقريبا أنا ما نجمش نعطي نسبة مئوية ما هك هك معناها أغلبهم خليني نقول من تونس في تونس العاصمة يعيشوا ونعرفوا لوتوروت قداش يولي حية بين صفاقس وتونس فترة الأعياد والمناسبات والعطل زادة. دونك زادة مرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم. نفرحوا برشا بالناس تسمعنا توا تقولك أنا في صفاقس مثلا اما راني انا مانيش نعيش في صفاقس جيت جست نعيد بحث العائله ومروح وين انا نعيش وين انا نخدم فنفرحوا برشا زاده ومش كان من صفاقس في اي ولايه اخرى وتسمعوا فينا مرحبا بكم سواء على البوند اف ام ولا تسمعونا على راديو صفاقس بوانتيان ولا بالابليكاسيون وين ما انتوما موجودين. بعد شوية باش ناخذوا دفعة أولى من اتصالاتكم الهاتفية مع زميلي فريد عبد الجواد نذكركم 70-164-280. أما قبلها هي الحقيقة أنا عجبتني هما اليوم فما قديش من جيست إن شاء الله باش تكون موجودة في الـ هي لقطات إنسانية حلوة وعائلية نجم تقول وقريبة برشا طو بعد نعيشوها مع بعضنا فما لي هوني في صفاقس وفما لي خارج أرض الوطن إن شاء الله فقط للتأكيد توا نتحصل باش معناها ننظم الأمور أكثر. لكن في الأثناء نقول زيدا فما حاجة مزيانة برشا والله الحقيقة مازالت كي عرضتني قبيلة شوية وقلت علاش لا ما نحكيش عليها باعتبار أولا في صلب الموضوع اللي هو أجواء عيدنا ومناسبتنا المزيانة الدينية هذية وثانيا حتى التحليل متاحة محلي عجبني رشيق جدا من طرف زميلنا العالمي والأستاذ الجامعي أحمد بهلول. أنا بدي شرفني تقولي من دواعي سروري أنك تقرأ لي التدوينة متاعي على مواجي إذاعة صفاقس وأنا نقول زيدا شرف لي ومن دواعي سروري أني أنا نقدم المعايدة أو التدوينة هذية ليك أنت أحمد البهلول. إنسان راقي جدا مثقف ما شاء الله وتبارك الله مبدع حتى قدام الميكرو فهيت نقدم لكم شنو قال أحمد البهلول. قال من وحي العيد معناتها هكا جات الفكرة فغيمون أنا حسيت وكأنه إلى بونسي أوت فوا معناها اللي حسوا من داخل قالوا هذيك هي وهاو نعيشوه مع بعضنا وقولوا لي انتم من بعض مثال اش نجموا تعلقوا عليه وتتفاعلوا معنا وقت اللي تحبوا تقدموا معايداتكم اللي يحب يتفاعل علاش لا مرحبا بيه. يقول من وحي العيد المعايدة في صفاقس عندها تسمية خاصة واللي هي التقبيل صحيح ولا مش صحيح هذية يظهر لي صحيح احنا نقولوا مشاء يقبل عادة البو الأخوة الصغيرات تلقى ساعات حتى يكبروا ديما تقعد هذيك العادة محليها والله لا يقتح علينا. المعايدة في صفاقس عندها تسمية خاصة وهي التقبيل ربما جاية من إجبارية البوس والتي تتراوح من بوستين وأربع بوسات حسب درجة القرابة وتنجم توصل لستة بوسات في حالة الاشتياق الشديد خاصة مع كبار السن الجدات ربي فضلهن ويطول في أعمارهن ويرحم المتوفيات يعطي الصحة من سحد أحمد البهلول. والخصوصية الأخرى هي في شكل المعايدة أو التقبيل وما يقال فيها واللي هي تتوقف بشكل رئيسي على الحالة العائلية أو الوضع الاجتماعي للشخص لو ستاتو سوسيال وإلا ماريتال فوالا تو تزيدوا تفهموا أكثر كي باش نقولكم شنو ما الفرضيات اللي تتقال لكل شخص. إذا الشخص اللي باش تعيد عليه أعزب تقول له إن شاء الله فرحتك وإذا متزوج تقول له ودون أطفال تقول له إن شاء الله فرحة عازب وإلا صبية وما عادة يقولوا عازب راو راو راو يحايلوا أما إن شاء الله فرحة عازب ولا صبية. وإذا متزوج وعنده أطفال تقول له إن شاء الله فرحة الصغار نزيدك أنا نقولوا نزيدها وفي نجاحهم
نجيهم كيبداو صغار بالباهي هكا ولا يا أحمد؟ وإذا متزوج وصغاره متزوجين تقولوا إن شاء الله حاجة وزيارة بي. الشيء هذا ساعات يخلق نوع من الارتباك أثناء المعايدات الجامعية، سواء في الجامعة أثر صلاة العيد مثلا، خاصة لما يكون الشخص اللي قدامك غايب عليك عنده مدة، وإلا انقطعت أخباره أو معرفتك به وما تسمحش بالاطلاع على تفاصيله الاجتماعية. هذا يخلي الشخصين المتعايدين يكتفيوا بعيدك مبروك، تليها نظرة متبادلة تلخص حجم الارتباك والبق الاجتماعي مخافة استعمال إحدى الصيغ عليه في غير محلها. ملخص القول: الحمد لله على نعمة الأهل والعيد، وربي يرد غربة الجميع. يعطيك الصحة، خاطر بسيت حتى حد أحمد، برافو. ومحلي التحليل متاعك، بون أنا شنو سميته، عملتلك حطيتك الكومنتير وقلت تشخيصك السوسيو عيد أو سوسيو عيدي، معناها تشخيص هذية معناها عيد ومن جانب اجتماعي، دونك تحليل الحقيقة مزيان وراقي جدا، وربطته كله بعاداتنا وتقاليدنا في جهة صفاقس. وذكرتنا هوني، ذكرتنا بحاجة أخرى هي في تقريبا في مجتمعنا التونسي عادة، معناتها إذا كانك أنت أعزب أي وقتاش، إذا كانك أنت خطبت أي وقتاش الملك، أنت ملكت مازلت على المدار أي وقتاش العرس، عرس أي وقتاش الصغيرات، جبت وليد أي وقت جديد لبنية، وهكذا دواليك. ولا تنتهي الحكاية هذه متاع تساؤلات الاجتماعية المتعارف عليها الحقيقة وعشناها الكلنا. فان شاء الله يا ربي، فقط زادا عجبني برشا لو ميساج متاع احمد، ولكن زادا حتى انا نستغل الفرصه ديما نكون ان شاء الله بناءه مع مستمعينا، ونقول بربي ميسالش، معناتها فما اسئله نجمو نتغاضاو عليها وما نسالوهاش، ميسالش، تسائل مع روحك، حدك حد روحك، يندرا عرس ولا مزي، يندرا جيب صغار مرتو انسانت ولا ميسيج، اما ما تحجوش الناس، ما نحجوش بعضنا، يفضلكم. راهو اللي ما تيسرلوش باش يجيب صغير راهو يتوجع في كل مره السؤال يتسالو، فنتخليو على السؤال هذايا، نتفاداو السؤال هذايا، على خاطر كونوا متاكدين حتى كي تسال ام طفل ولا اسم ام طفله اللي توما معناها ما تيسر لهم، تقول لها بربي قفام شي حاج عليه، معناه عليه شنو اللي خليك انت مستعجل او مستعجل باش تعرف، هل مش تحضر انت تروسو ولا مش تخلص انت الولادة متاع الكلينيك، معناه هذي التساؤل متاعنا راهو نحكي للناس الكل، راهو من قرابنا ومن بعادنا، هذي راهو واقع، فراهو باش ما نحرجوش الانسان اللي هو ديجا ممكن عنده جيعة ومتقلق منها، ما نزيدوش عليه وما غير ما نسأله، على خاطر كما يقول المصري يسلم فمه يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. نهارت اللي المرأة هذيك باش تكون حامل إن شاء الله ويسمعوا فينا، ربي يعطيكم ما تتمنيه، كل إنسان مشتاق، فأكيد لو تسمع وتو الأم تجي تجري هذيك تقول لك هوكا بنتي أنسانت ولا ولدي مرته حمد الله، ويستنى في صغير، دونك خلي وامان ما نحرجوش بعضنا. وأنا هذا الملخص نخرج به من اللي قالوا أحمد البهلول، دونك يعطيك انت صحة مرة أخرى، وأنا نقول هكا وصلت المعلومة وهكا وصلت الرسالة، ونستغلوها في كل الأوقات، وصلة الرحم ثم صلة الرحم. بعد إيقاعاتنا التونسية جمعنا سمعنا الفنان جمال الشابي، سمعنا زارتنا البركة نور الشيبة، سمعنا زهرة لجنف، نمشي وتوا فيصل، الجو يظهر لي شرقي توا، نبدلوا شوية وبعد ناخذوا دفعة أولى من اتصالاتكم الهاتفية، وتقريبا هكا قريبا نسكروها الساعة، قديش بدا يطير الوقت من الساعة الأولانية.

0: هي عشرة ديما وكهوة أكثر من هك برشة برشة حب زيادة عشرة وحب خاطر يقول لك العشرة جي بعد الحب إيه احنا عنا الحب وعنا العشرة الزوز مع بعضهم هكا ولا كيما العيد عيدين يقول لك إن شاء الله الأفراح في ديارنا الناس كل ديما نقولها وإن شاء الله يا ربي ناس كل ملمومة وفرحانة وحتى بتعب وصحيح التعب موجود ما ينكر حتى واحد وفما اللي سهلها يقول لك والله الحمد لله معناتها صحيح ما تيك تاك ولباس وكملنا وتعاوننا سورتو التعاون أكثر حاجة تخلي الناس الكل تكمل فرد وقت وترتاح فرد وقت بعد تعب وبعد يوم باش نقولوا الحقيقة الشيق ما ننكروهاش ولباس التعاون هذيك هو أهم حاجة وفما شكون يطولها شوي يقول لك ياسر وياسر وتعب وتعب وتعب وصحيح أنا منهم راه أما نقول الحمد لله بالتعاون لباس نجمو نتغلبوا شوية ونعرفوا كيفاش نعملوا شوية حيلك ولباس هات نمشوا للمكالمات الهاتفية في دفعة أولى قبل ثلاثة ألو عسلامة ألو ألو عيدكم مبروك
1: فيك عايزك
0: مرحبا بيك لله عيدك عايزك. مبروك كل عام تحيا بخير
1: عايزك عايزك
0: شكون معانا
1: أحلى عيد إن شاء الله بالألفة
0: يعيشك يحليك شكون معايا
1: سميح ضميت مفاقف
0: يا سموحة والله شكيت والله شكيت يا سميح
1: عاملك بغالة بيك
0: ابعد على الراديو اللي انت بحذي ابعد عليه باش ما تسمعش صوتك يتعاود هكا فوق بيك اللي بحذيك الراديو اللي يخدم
1: عايشك
0: ان شاء الله عيدك مبروك
1: بالخير ان شاء الله
0: يعيش يعيشك سميح ان شاء الله فرحه اللي مازال وان شاء الله في الحجه كيما كنا نحكيوا قبيله معناتها نسميهم هذا هما في معايداتنا وفي تقبيلنا ان شاء الله بالصحه وبالخير
1: عايشك
0: يا ربي
1: عايشك يا الف عايشك
0: شنو امور العيد كيفاش تعديت سميح
1: الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله
0: هذا اللي كنت نحكي عليه قبيله وكفى مشكوني بسطها
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله تعدى والله تعدى احسن عيد
0: بالله الحمد لله
1: والله الحمد لله يا ربي عيدنا مرتاح والحمد لله
0: الحمد لله يا رب
1: أيه
0: والعائلة ملمومة مع بعضكم
1: كلنا وصغيراتي بنتي معايا ولدي معايا والله عدينا عيد الحمد لله يا رب
0: شكون غسل الدوارة
1: والله خسيتنا
0: ايوه تعلمهم ولا هاتي ما معك شوي
1: لا انا خسيت ما باش نعلمهم
0: باش تعلموا باش بديش يتسبوا من بعد
1: لا لا كوعد الحمد لله تعدى عيد هي وفرحانين وان شاء الله ديما فرحانين الناس الكل والحمد لله يا ربي الحمد لله
0: ان شاء الله ديما فرحانين يا سماح
1: الحمد لله
0: على شكون تحب تعيط سماح نعرف عيطت عليا ساعه انا عرفت عيطت على اولفا
1: عزيزتي
0: عزيزتي يعيشك وسيدي على شكون تعيط اخر
1: على على صغاري وصغارهم دنيا وتهاني واحمد ومحمد وعلى اخواتي
0: ربي يعيشهم ان شاء الله
1: ونترحم على اخويا الله يرحمه
0: الله يرحم سليم
1: الحمد لله يا رب ونعيد على عموماتي الكل وعلى اخوالي والفاميليا كامله ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما فرحانه يا سموحه
1: يعيشك يعيشك يعيشك نحب نقدم تهاني لبنت عمي اللي شرفتنا ونفحت السنا والحمد لله معناتها فرحانين بها الحق شرفتنا شرفتنا رحاب ضميت
0: ما نعرفهاش هذه رحاب زميت ما نعرفهاش ما نعرفهاش
1: هذه
0: في باليش بها هذه
1: لا لا لا رحاب ان شاء الله ربي ينجحها وان شاء الله ربي يعليها
0: الحمد لله
1: ونعيد على الناس الكل وخياتي والناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله كل عيد فرحانين الناس الكل
0: الحمد لله يا ربي انا بدوري الحقيقه الحمد لله فرحانه برشا وبيش مش اقول لك معناتها بكل فخر انت ذكرتها انا عمري ما ذكرتها اما ما يسالش
1: بها وفرحتنا وشرفتنا بنت عمي
0: الحمد لله يا ربي دونك
1: الحمد لله الحمد لله
0: ما فيها بس كان توا دونك نقول الحمد لله يا ربي انه تم تعيينها اختي رحاب الحمد لله بعد التميز والعمل والمثابره
1: شرفتنا
0: وتعيين اداري وتعيين اداري معناها راهو الحمد لله يا ربي اطار اطارات
1: الساميه
0: في رئاسه الحكومه والحمد لله يعيشك سماح وبركة الله فيك ونعرف محبتك ويعيشك وفاجأتني الحقيقة بالتليفون محليه محليه محليه منك
1: يعيشك
0: سماح فضلك ما عندك ويعطيك ما تتمنى سموحة الغالية شكرا لك ناخد تليفون اللي من بعد ألو عسلامة
2: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا أهلا وسهلا
2: عسلامة عايشك شحوالك
0: الحمد لله والله بخير الحمد لله يعيشك الحمد لله كل عام تحية بخير يعيشك
2: وين تعرف ايه
0: الاسم شكون معايا قبل بيعطيني الاسم انا مش غريب علي الصوت
2: سميحة سميحة
0: يا سميحة شنحويلك يا سميحة عندك الاسم الثاني نتذكر
2: أيوة
0: الاسم
2: فريدة
0: فريدة سميحة فريدة اوك عندي فريدة وفريدة انا تو فريد في الستاندار وفريدة معايا في التليفون
2: قديش عندي شانس معك وقديش بالله معك وقديش صدقني رجعتني من وقتي لمنصور وكذا حكايات
0: الحمد لله
2: وكذا الجو رفيقة والنوري سماء
0: هو العائلة الكل
2: والوالدة بتاعك
0: يعيشك يعيشك يا فريدة وانا راني ما نعرفهاش حتى بالوجه ما نعرفهاش له الحقيقة اما هي تقول لي نعرف العائلة دونك انا يشرفني زادة برشا
2: انا صغيرة تو اكثر من 30 سنة اما محلاها كتليفون بتاع بنت عمك جاء تو فريمون
0: والله فاجئني ولا في بالي بيه صدقا
2: فوق الكل رانا احنا اهل
0: الحمد لله
2: نهاب بنت خالي
0: يا لالا نتشرفوا نتشرفوا يا ما في باليش نهاو نعرف طول العائلة بشوية بشوية يعطيك صحة يعيشك سميحة أو فريدة يعيشك بارك الله فيك
2: ولعب إن شاء الله صغيراتك انت زيدة
0: أمين إن شاء الله يا رب اللي سمعنا الكل واللي يفرح من عميق قلب وإن شاء الله الفرحة دي ما تجي وهذيك هي أهم حاجة يعيشك فريدة
2: نحبك من أصل الدنيا والله والله
0: نعرف يا فريدة يوصل حب هذية من وقت السهرية ومن وقت المنوعة من وقت برشا أجواء مزيانة أي فريدة عشكون تحب تعيد خاطر عنا الأخبار بعد شوية
2: عليكم انتوما وعلى أمة محمد قاطبة وعلى صغيراتي أيوة. وعلى أحفادي وعلى خياتي الكل وخصوصا أخوي أحمد مريض شوية صفي
0: إن شاء الله ربي فرج علي
2: ربي فرج علي
0: إن شاء الله
2: وإن شاء الله يفرح بصغيراتي
0: أمين أمين
2: أصحابي ورؤى شقرون طبيبة صغيرة محلاة ليجان على الأخرى ليجان خيجان زيدا مسكينة في العيد وهي في مستشفى العسكري
0: إن شاء الله ربي يفرج إن شاء الله بلطف يا رب
2: وميمة ريجان وميمة ريجان بن سامح ريجان زيدا محلاها محلاها ابنية نحبها يسر نتمنى لها الشفاء العاجل ومحلاها محلاها وربي إن شاء الله يفرحها
0: ربي يشفي كل مريض واللي يسمع فينا ربي إن شاء الله يحفظ لكم عندكم ان شاء الله الصحه هي الكل يعطيك صحه يا سميحه
2: معناها اذا حد سقف راهي داري معناها ما غير حد شيء امال المكالمه هذه نعسك نحس في بيت كبير وارتعاش وعلى الاخر
0: سي ايموسيونيل خاطر فيها برشا ديزيموسيون فيها برشا مشاعر مخلطه بين التهاني بين انه انسان مريض وتتمنى له الشفاء دونك فيها نوستالجي نتفهموا
2: ومحليكم انتوما شريفة شريفة جدا نحب نعيد عليها ولا بنياتها وليتها
0: يعيشك توصل التحية
2: وربي يرحم ولديتها إن شاء الله
0: ويعطيك ألف صحة يا سميحة
2: ينفع وقال لخركها وحبيبتي
0: متأثرة برشا فريدة أو سميحة أنا نحبك فريدة راني ما عندي من عملك أنا نحبك فريدة يعيشك فريدة سميحة ربي يفضلك العائلة الكل يفضلك يعيشك يعيشك يا أتقص فريدة تحية ليك أنا جوست حبيت نقول معلومة أنه العائلة متاع فريدة أو سميحة الكلهم الأخوة الكل تقريبا 7 أخوة الكل معدم زوز أسامي معناها هذية معناها طرفة الحقيقة ناريتها ومحليها وما نجمش ننساها وخذيتها في منوعة وقتها وحكينا فيها يعني كما نقوله فما 7 صغار ما فما 14 اسم شفتوا كل صغير مسمي زوز اسامي محليها اللقطه عجبتني برشا وفريده من نوع حدا ياخ برشا ديزيموسيون دونك ان شاء الله عيدك مبروك سميحه وان شاء الله ديما فرحانه وديما تتمنى الخير يعطيك صحه للناس كل ربي يعطيك على قد قلبك هات ناخذ تليفون اخر على القليله نخدموا به قبل 3 الو
3: السلام
0: عليكم مرحبا بك
3: منيره من ساقس
0: مرحبا بك يا منيره ان شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت حيه بخير
3: اذا تساقس عيدك مبروك الكل
0: يعيشك
3: كيف الأحباء
0: يعيشك يا منيرة لشكون تتمنى عيد سعيد زيدا
3: نعيد على صغيراتي وعلى ملابيتي
0: أيوة في سفيق سهوني عيدتوا
3: وعلى بنتي معيد السحلية طبيكيش بنتي بعيدة في دار رجلة معيد عندها الرجلة
0: طبيكيش هاو سنة الحياة يا منيرة سنة الحياة
3: ولد أرام وحفيدي أرام وحفيدي يوسف
0: ربي يحفظهم لك ونشوفهم مع رايس إن شاء الله وناشحين شكرا لك يا منيرة ما لها وما زال عنا ونصف دقيقة زيدوا ناخذوا هكا نفكوا ونفكوا دقيقة في نصف دقيقة على سلامة مرحبا بيك
4: ألو ألو ألو
0: مدام. ألو ألو مرحبا بيك أي؟
4: مرحبا بيك يعيشك
0: انت مرحبا بيك زيدا
4: يعيشك ألفة مدام ألفة انت أول مرة أنا فرحانة برشا مشارك معاك إن شاء الله كل عام
0: مرحبا بيك شرفني شكون معايا
4: كافة العاملين والعاملات بإذاعة صفاقس وإن شاء الله كل عام وانتم
0: عايشك عطيني الاسم نبيها ترابلسي مرحبا بيك يا نبيها أنسنا برشا وإن شاء الله عيدك مبروك على شكون تعيد فيسع فيسع فيسع رانا باش نفكوا نصف دقيقة
4: نعيد على أختي سونيا مرحبا بيها إن شاء الله كل عام ويا ألف بخير وعادل خويا وعز الدين وكاميليا وولدها ويداد أختي وصديقاتي وأصدقائي وسي محمد العفاس ربي فضله خليه وزوجته أبنائه. نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.
0: يعطيك ألف صحة أختي نبيها ومحليك ومحلى تحيتك وإن شاء الله وصلت للناس الكل. إن شاء الله ديما فرحانة وكل عام وانتي حية بألف ألف خير. احنا هكاش خليوا الميكرو طول زميلتنا آمنة لتقديم موجز الثالثة مساء وراجعين لمواصلة المشوار مع ألفا زميت فيصل مرزوقي وفريد عبد الجواد.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل اليوم حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق الثلاثة، ومن المنتظر أن تصل أولى رحلة عودة الحجيج التونسيين الاثنين المقبل بمطار قرطاج الدولي، لتتواصل الرحلات إلى 14 من جوان المقبل من مدينة جدة ومن المدينة المنورة. أظهرت الإحصاءات الحديثة المتعلقة بحوادث المرور لغاية 25 من مايو الجاري انخفاضا في عدد الحوادث والجرحى مقابل ارتفاع في عدد القتلى مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 حسب المرصد الوطني لسلامة المرور. تحتضن تونس بداية من الغد فعالية الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول الإنصاف والتنوع والإدماج تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر الذي يمثل منصة استراتيجية للابتكار التربوي يهدف إلى تعميق النقاش حول مستقبل النظم التعليمية من خلال مقاربة شاملة تشمل كافة المستويات التعليمية بما في ذلك التكوين المهني. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والأفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الأفريقية. في العالم، شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على العاصمة اللبنانية بيروت. وفق وسائل أعلام عبرية فإن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الخارجية إسحاق دار سيزور واشنطن غدا، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تحاول فيه إسلام أباد الوساطة في التفاوض على اتفاق لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بشكل دائم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: 10 دقايق.

0: وسنين دايمة.
1: أيدي.

بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، على المعايدات وعلى التليفونات وعلى المساجات، ومني مش تبدا ومني مش تكمل، معناتها راه وتقول تلقى روحك ما شاء الله على المعايدات وعلى الاجواء الجميله. بالحق اللي قاعده تخلط لنا هوني للاستوديو، بعد ان شاء الله شويه نعيشوا اجواء مزيانه ان شاء الله مع محليها محليها علاقه الولد ببوه وعلاقه البو زاد بولده، فحاجة تفرحنا برشا. وقت اللي نلقاو دي جيست مزيانين راهو ما نجمو كان نثمنوهم، ما نجمو كان نخليهم اون فالور هكا، نضخموهم نشيخو بيهم عخاطر الكلهم ينجمو يعطونا رسالة زادة مزيانة لينا احنا المتقبل الكل، المتقبلين الكل، انه راهو نجمو نعملو هكاكا ونجمو افيك دي بتي جيست راهو نجمو نفرحو الانسان القريب منا نسعدوه، فما بالك يكون البو ولا الام. فوالا هذيك علاش ان شاء الله بعد شويه نعيشوا الاجواء هذية مع اخونا امين عمار، اللي امين عمار اللي هكا عمل جيست البو بمناسبه عيد ميلاده، دونك حابين نعيشوها معاه وحابين نقولوا شو محليها. راهو ينجم يفرح، راهو البو يفرح مهما كان عمره، راهو يفرح بهذيك الجيست وبهذيك الجاتوه وهذيك الفرحه. الجاتوه راهي مش في كبرها وفي نوعيتها، الجاتوه في فرحتها وفي هيك الشمعه اللي معناها ينفخ عليها، فباهي برشا كي ناخذوا لي جيست هذوما وناخذوهم كمثال. ايضا ان شاء الله بعد ساعه من توا زاد كيف كيف ان شاء الله تكون عندنا مكالمه مباشره من فرنسا مع تونسي ولد تونس في جيست حلوه على الاخر زاد لامه على طريقته الخاصه، كيفاش امه فرحها مش كرمها، فرحها. وكل ام اللي عملوا السيد هذايا الامه، كل أم راهي تفرح باللي عمله سيد هذية وتتمنى كان كانت في بلاصة الأم هذيك. كيف هذية المزيد التشويق.

0: وربي يحفظ لك سي فرج والعائله الكل. ما نعرفش عاد عيط في صفاقس ولا في الغرابه ما نعرفوش احنا ما عندناش ما يثبت ذلك. اما نعرفوك انت مستمع وفيه سواء في صفاقس والا في الغرابه. دونك هاي جيت البوبليكاسيون اللي تلقاو فيها هي التحايا نتاعكم الكل تنجموا تحطوها. شكرا ليك يا هند عبيد، ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله عيدك مبروك. سموحه الغاليه سميح الفخفيخ عيدك مبارك وسنين دايما ان شاء الله يعطيك الف صحه. لبنى لولو تحية ليك، تقولي وتحية لكل الفريق الألفا زميك فيصل مرزوقي والناس تخدم الكل، وتحية زادة للفريق الطبي والشبه طبي بقسم الأعصاب للأطفال بمستشفى الهادي شاكر، نعرفوا اللي راهو 24/24 الخدمة. دونك يعطيكم الصحة وربي يعينكم كما في برشا مرافق أخرى. دونك إيمان السيالة إن شاء الله عيدك مبروك يا إيمان أنت والعائلة الكل. هدى ترابلسي دريرة إن شاء الله نهارك زين يا هدى ومرحبا بيك. تحية لسونيا أحمد، إن شاء الله عيدك مبروك يا سونيا. نور الدين يحيى، إن شاء الله عيدك مبروك ويعطيك ألف ألف صحة. أخونا سمير القبي، أختنا فكرية الغرياني، رجاء خليف، إن شاء الله نهارك زين. منصورة جويدة كيف كيف، تحية ليك. شكون آخر؟ ترابلسي سومية، الويتي روضة، إن شاء الله نهارك زين وتحية ليك يا روضة. ذولي تفعلت معايا في التدوينة اللي قلت قبيلة حكيت عليها، توبات نرجع ونحكي عليها. سينو زيدا نحب نقدم تحية طول زوز بنوتات صغرونات قاعدين يسمعوا فيها وزوز وليدات قاعدين يسمعوا فيها، صفاء ومروة. عرفتوا الصفاء والمروة؟ عنا زيدا صفاء ومروة صغيرات وفاء غربيل، ربي فضلهم لك يا وفاء. التحية هذه من عند مميتهم، مع عند مميتهم فهيمة غربيل اللي تقول عيد سعيد للناس اللي تسمع فيها الكل. صاحبت القلب الكبير لفهيمة، دونك شاء الله بطول عمرك وربي يرحم الوالدة وربي فضلك. سي يوسف تقول انا نحب نعيد على احفادي صفاء ومروة انيس واياس وربي فضلهم وفضل صغيراتي وفاء فاطمة مهدي وحمدي، وان شاء الله ديما فرحانين. هذه الصفاء ومروة والأنيس وإياس، هالجو هذي والصغيرات تسمع فينا الكل توا سي سير هكا المبيل وجو لعبة العيد كمان، مش كل عيد صغير كل عيد كبيرة، وصحيح حتى في اللبسة حتى في برشا حاجات تحس ديما أقل، أما إن شاء الله الفرحة عند الناس الكل بأبسط ما يكون.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: السنين دايمة
1: والعشرة دايمة
0: والعشرة دايمة.
2: سنين دايمة والعشرة دايمة كما يقول شعار إذاعتنا. وهذيك علاش بما أنه العشرة دايمة راهو في قربنا المستمعين كي نلقاو دي جيست إنسانية مزيانة وخاصة عائلية رانا ما نجمو كان فالوريزيوها كل نزيدو نفرحو بها أكثر نزيدو نعطيوها قيمتها على خاطر منها هي نجمو نرسلو رسالة مزيانة للناس الكل ونجمو نعملو كيفها وحتى خير منها. هذيك علاش أنا توا توت سويت وكما قلت لكم قبيلة شوية وقدمت لكم شوية الحقيقة أنه محليه كي تعرضك هكا على السوشيال ميديا وتلقى ان فيديو في طنبك العمل تلقى الولد يفرح بوه ويعمل له عيد ميلاد ويعمل له سوربريز زيدا اسافاسون. ياسر فرحانه انه يكون حاضر معايا اخونا امين عمار. شنحوالك امين؟
3: سلام ألفة، إن شاء الله عيدك مبروك، سنين دايمة ليك
2: سنين دايمة
3: كامل الإطار إذاعة الصفاقس.
2: يعيشك كل عام تحي بخير، عيدك مبروك
3: يعيشك يفضل لك العزاز عليك وفضل لك وليداتك
2: يفضل
3: لك صحة بدنك أختي.
2: بارك الله وفيك، أنت زيدة ربي يعطيك ما تتمنى خاطر أنت توصل عايشك. ترسم ابتسامة وفرحة في قلب
3: الله
2: أقرب الناس ليك، راهي حاجة باهية برشا برشا برشا. وإذا كان فما الخير في القراب راهو تلقى الإنسان هذاك عنده الخير حتى في البعيد.
3: أكيد أنت كما قلت متلقى إذا كيفاش باش نوصل لك يعني
2: أيا تو أنت شوف أنت العادة لسانك ما تلوق في السوشيال ميديا تو تجي في الإذاعة ولينا نوكوكو شوية
3: حياة تراك يا باهي. شوف احنا نهارتا عيد ميلاد بابا هما عندي ثلاثة عيد ميلاد في شرطة معظم، عيد ميلاد نسيبتي وعيد ميلاد أمي وعيد ميلاد بابا في شرطة معظم 17 21.
2: ما شاء الله ربي يفضلهم
3: لك في الطنبق نتاع الخدمه. اش تعرف لان خدمتي جزار وتبارك الله
2: تبارك الله
3: عني بي.
2: ربي يعينك. وانا قلت عيدك عيدين توا ديجا معناتها هكا وانا ربي يعينك.
3: نهارتها واحد انا الحج هذاك عيني اللي نرى بيهم في الدنيا.
2: الله الله والله برافو يا امين، شوفوا الحب هذايا
3: وي اي بابا اللي نرى فيه في الدنيا. بابا هزنا من احنا مع عائله متواضعه وعائله بسيطه، طلعنا مع بعضنا برضايته وانا ملمد عائلتي الكل
2: ديجا
3: البروجي نتاعي كل فاميليا نخدموا مع بعضنا يد واحده
2: دونك ديما مع بعضكم.
3: وي كل شيء كل شيء حاجه عائليه نخدموا في جو عائلي 100%.
2: يعطيك الصحه.
3: الور نهارتها واحنا في طنبق الخدمه بالصف مصلي على النبي درا هو العبيد الصبح عليه حجي حجة خاطر الحج ما تعبوهاش برشا على قاعد في اللوكاج واخد درا كيفاش قال قالوا شحالك حس قالوا والله انا اليوم عيد ميلادي ولا ما نعرفش كيف صارت انا سمعت كلمه عيد ميلاد وقت اللي هو قالها فهمت ديريكت انا كلمت الليفرير اللي هدي وصل لي في السلعه
2: يعطيك الصحه.
3: خرجت عملت بوز ثواني من الباب الخلفي للمحل نسقت مع الليفرير
2: وجيب لك الجاتو وجيب لك الجاتو
3: قلت علي عيد ميلاد الحاج تصرف تجيب لي الملازم الكل معناتها ما نحكيش بالتفاصيل اوكي. قال لي يمين مريقل تعدى جاب لي القضيه حطهم لي في حطهم لي في معناتها مش في الريسبسيون
2: اي هي تصرفتوا يعني باش خلقتوا جو المفاجأة.
3: الور ما نجمش نخرج كي يطلع بيضا خاطر انا ما نجمش نصور كليوناتي حتى كي نصور خدمتي نصور كان الخدمة خدمتي اللي تعمل الحس ما نحبش انا اللي نعمل الحس
2: وحدك يا مين.
3: الور خفت شوية الخدمة ديريكت قلت لهم يلا ان دو تروا اعطوني اعطوني الصون وخرجت وانا بالجاتو. الحاج عيني غرغر الحاج عيني غرغرت تراك ولا يبكي. قلت بابا شبيك انا واحد من الناس صوت ضعف في اللحظه
2: اي اي اي ياسر احنا حاسينها الفرحه وذيك علاش انا
3: صورتها انك صورتها صورناها راي عادي راي معناتها ديجا ما شافتش برشا شافت 350 الف
2: هو ما شاء الله منهم شكون 350 الف اللي في ساعه كلمتك
3: الف زمي تنقدموا له احلى تحيه واحلى فوفه
2: عيشك دونك لقيت الجيست ديريكتومون طلبته ومعناها
3: والله هو ربي يجعل الاسباب راه والله هيك شفت هذوما تسخيرات من عند ربي والله تسخيرات والله تسخيرات شيء ما يتزي ديك الا بالبركه وبرضايه الوالدين
2: ربي يفضلهم.
3: امس امس عيد ولا مش عيد؟
2: عيد
3: امس انا ما تحركت الخدمتي الا ما خليت كل شيء ما
2: برافو
3: عليك ما نتحرك انا الخدمتي الا ما نخليه أموره هانية، علوش مذبوح، بربكيه يشعل، قليته طيبة، بنزينه على فيرانته، جو حفالي، شكلته جديدة، أحجامته، جو 100%. قلت افهمني من قلت
2: والله يعطيك الصحة، خاطر إن شاء الله ما تكونش أنت الاستثناء أمين، على خاطر عادة جزارة تلقاها عائلته أخر وحيد، يقول لك أنا تلز خاطر نخرج بكري، هو لا، عائلتك قبل كل شيء، عائلتك قبل كل شيء. يعطيك ألف صحة وربي يبارك
3: فيك. هيك مع عائلتي كبيرة وعائلتي مثال للناس اللي سير مع مرتي وليداتي، كيف كيف نتكلم على لوشهم ونحطهم في الجو ونريق لهم أمورهم وندخل لهم المشوي من الحانوت ونخلي لهم مقلية طيبة على لوشهم يتقطع لهم اليوم الثاني ويطيب ويتقصص ويتريق.
2: كل حاجة تعطيها قيمتها، برافو عليك. أعطينا توا الوالد يا ساتر لباس. أمين
3: وي
2: تسمع فينا؟ ما
3: نسمع فيك اكيد.
2: اه باهي، ممكن بارازيت ولا حاجه الصوت توا. لاباس الفايده. الوالد بحذيك ولا
3: لا؟ الوالد في الدار والله.
2: اه ماهوش بحذيك، حبينا هكا احنا شويه نحكيوا معاه هو شويه. ما قديش الفرحه؟ شوف معناها انا حسيتك الفرحه في عينين بوك وكالدمعه وهيك، تعرفوا شنو سبحان الله، تحس الصوره تتقلب كي احنا صغار ووالدينا كانوا يفرحونا، محليها الصورة تتقلب تو انت كبرت.
3: الواحد عنده ما يعرف من والديه،
2: ابوك ولا امك، تحسوا هيك الانسان الصغير اللي انت فرحتوا بك الحاجة وديتوا بها وبالفعل
3: أكيد
2: يفرح.
3: حتى جاسية بسيطة رغم يستناش منك في حاجة كبيرة. انا شفت انت كهبط الفيديو متاعو كي قيت انا مثال فما تقريبا ما عاش انا تقريبا 16 الف ولا 17 الف كومنتير. قريت له وريد انا بقوليك كانوا ايه.
2: لا وريتك ما انت قلت راني نقرا له لي كومنتير وراهو يقرا وراهو يسمع معناتها في كومنتيرات.
3: أنا
2: التفاعل هذيك
3: هذيك
2: يرجع له ساعة البال ويرجع القيمة، نوصل بينا مع والدينا
3: شفت انت احنا اليوم هبطنا الفيديو من غدوة الحانوت ما شاء الله نصلي على النبي.
2: اي
3: الناس الكل ما عادش عطيني يا مين كذا ولا يا ما عادش لهين بالموضوع ولا لهين بالفوز نتاع الحج. عيلك مبروك طول عمرك يا حج، السنين ديما يا حج، ربي فضلك يا حج ربي.
2: اسمع أنزل. اسمع هو ستار راهو يكذب عليك اللي يقول لك هو ستار. اما اقوى لقطه في هذه انت فاجاتني بها، خاطرين دوما كلمتك وقلت لك امين راهو راني معني نحب نستضيفكم في العيد ونحكي على جيسني انت عملتها، خاطر ديما جيسي دو باسي لو ميساج، معناها كي يبدا ميساج ايجابي كيما هذا ما نجمش ما نستغلوش، تعطي لو بون اكزامبل للناس الاخرى، للاولاد الاخرين، للبنات الاخرين، للناس اللي تسمع. فقلت لي هذاك تاج راسي وهذاك هو مصدر قسمي ورزقي ومالي.
3: بابا البركه، بابا انا تمده تروازون بعثته هو وامي ومرتي وهو مجموعة من عائلتي، بعثتهم للبقاع المقدسة يعملوا في عمره. هم كانت تري سبونتاني الحكاية، كبر مش تك انا خطبت معتها ظهر تلم وربي بعث
2: الحمد لله ما هي تبدأ مسهلة. اي
3: شوف ليلتها يعملوا في العمره بس كيف انت الصباح وفاطمة حلت اللي بتصور في هم يعملوا في العمره في الكعبة.
2: اي
3: قلت له بابا من صفه امين رو امين صار
2: اي
3: والله صار اقسم بالله عاد
2: بكيتني معك يا أمين. أمين
3: والله أقسم بالله ظال عليك.
2: إن شاء الله يجي نهار وأنت والوالد إن شاء الله في الحج بإذن الله.
3: عاد يكلم فيها يخذها تليفون فاطمة و
2: أي.
3: يقول لي إن شاء الله ربي لي فراغ لك جيب بركة المصطفى الحبيب إن شاء الله، إن شاء الله رفقك بحر إن شاء الله يشد لك صحة بدنك وذو بصرك وإن شاء الله في العلاني. أقسم بالله شوف الخير اللي أنا تو فيها راهو دعاه صلاة ديرك ربي.
2: أكيد رضا الوالدين هذاك هو
3: ديرك ربي تعرف معناتها.
2: الحمد لله
3: معناتها قال لك الله لا يفرغ لك جيب بركة المصطفى العبيد وين ويدو على الكعبة.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله. ولا بكيتنا معاك يا مين راهو بالدموع احنا توا لباس ان شاء الله والحمد لله ومحليك نفرحوا والدينا ومحليك يوم حيين يتيسر لنا.
3: شفت عم ناول مرض
2: اي
3: ومشى دخلنا في تريتمون كبير ما نحبش نذكر شنو انت فهمتني.
2: اي
3: شفت انت اللي صار الطبي اللي تهابيه هزوه مش على كثير فرحه تو ميم با تو خرج لاناليز تو ديرك تبرك مع الطب نتاعو
2: هيك نذكروا المهم هو لباس المهم هو لاباس وربي فضله لك.
3: الحمد لله.
2: كلمه مزيانه لسي منصف، هذا الكل على سي منصف عمار، دونك ربي يفضل لك ولدك امين ويفضل لك العائله الكل سي منصف، وان شاء الله بطول العمر كيما مشيت العمره وتيسر لك، ان شاء الله يتيسر لكم مبعثكم ان شاء الله الحج باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك امين عمار، يعطيك الصحه.
3: ربي يبارك في عمرك.
2: العفو يا سيدي، واحنا محلاها جيس، دونك حابين نبارتاجيوها مع الناس الكل ونعيشوها معاك، وان شاء الله انت تكون احسن من احسن الامثله، خليني نقول ان شاء الله الامثله برشا وموجوده، اما تكون من احسن الامثله اللي نجموا نقربوها ونوضحوها للناس، وتنجم تكون مثال يحتذى به. بارك الله فيك، ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى، وربي يعينكم في اللي قاعدين تعملوا فيه. وهذه تحيتنا للوالد، اسمع الموال المزيان هذيا، ومن بعد هو باش نسمعوا زاده مرتضى على الاب، دونك اسمعونا، وربي فضل كل بو يسمع فينا، وربي يرحم كل بو متوفي، وربي يفرج على كل بو مريض.

0: علاش مازال يبعبعوا في بالي ها ومازال هذايا علاش يضر لي كم مخبيه كيلكو باغ فيصل مرزوقي يا فيصل تي وينو هالعلوش هذايا خلنا نقسموه ها اي اي اي باهي باهي قولوا لي ذبحتوا عاد بلا سؤالي ولي ذبحنا اما قصيتوش اللحم ينجم يكون عادي جدا قصي تقصوه اليوم فما شكون يحب يستحفظ على الحيمه قد ما تقعد قد ما تشد روحها خير كيما زادا فما شكون يعمل مشوي ثاني نهار يقلب يعمل بيزين اول نهار انتو كا كل واحد كيفاش انت ثاني نهار زادا فيصل اي باهي برشا آه. قلت له ثاني نهار عمل لي هكا زوز بسويب وما شفت الثالث ديجا وما طلعوا ثلاثه دونك شارة اللي قلت له مالا ثالث نهار حاب يقول لي ثلاثه مكالمات يلا فيسع يا الفه هات ناخذوهم الو الو عسلامه
1: عسلامة عيدك مبروك يا سمحة
0: عيدك مبروك أهلا وسهلا يا مرحبا شكون معانا
1: أختي ألفوشة
0: والله الحمد لله وكل مرة نسمع تربيجة يعني المهم فيها برشا حب هذيك هي الفايدة شكون معانا
1: أهم حاجة في الدنيا هذه الحب
0: أيا به أيا به الحمد لله هذيك هذيك الشيء يلزم ديجا شكون معانا الاسم الكريم قبل كل شيء تتعرفوا عليه شكون
1: ميار مرقيد
0: ميار مرحبا بك يا ميار اهلا وسهلا ومرحبا بلي يسمعوا فينا من رقاب الكل ومن سيدي بوزيد الكل وصح عليكم عاد في رقاب انتم جوا
1: عندي ليك عندي عليك اكثر من عام ما كلمتكش
0: اه ان شاء الله يا لله طول عمرك وان شاء الله عيدك مبروك هكا فرحنا فرحتين المره هذه مالا احنا فرحتنا فرحتين
1: ان شاء الله ان شاء الله هكا ولا يا ربي
0: فرحتنا فرحتين الحمد لله يا ربي يا لله قل لي كيفاش تعدى العيد
1: العيد تعدى صفا مع شوية سخانة نحب أنا نحب السخانة تعدى صفا تعدى مع العائلة
0: أي
1: أمس شرب جدي بيت جد أنا مش من طريق بابا واليوم ماشي بيت جد ما
0: أي يعطيكم الصحة والكلكم في الرقاب ولا كل واحد في بلاصة
1: إذا اتفقت محلاكم محلا جوكم
0: يشرفنا
1: نحب نشكر زميلكم أخويا مهدي قاسم على الصارين نتاع البارحة نقولوا مخسي مخسي مخسي
0: يعطيك ألف صحة يا ميار ومحلاك ومحلا حماسك ومحلا حبك الإذاعة صفاقس تحياتي ليك يا ميار وإن شاء الله ديما فرحانة يا لله ومحلاك معناتها قال تمس مشينا لفاميلية الوالدة واليوم فاميلية الأم وبيه هذيك هي جو العيد وجو المعايدات هات ناخذ تليفوني من بعد الو
2: الو عسلامة
0: مرحبا عسلامة اهلا وسهلا
2: يعيشك وبيك يعيشك
0: شكرا
2: معنا مبروك ان شاء الله مها عبيد من الصفاقس
0: مها عبيد يا مها اهلا وسهلا شنحوالك يا مها
2: يعيشك لاباس الحمد لله
0: ان شاء الله عيدك مبروك يا لله كل عام تحيي بخير يعيشك
2: يعيشك
0: شنيا والامور عندك الامن مستتب عندك ولا
2: لاباس الحمد لله
0: الوضع مسيطر عليه
2: ايه نعيد واحنا وصليتي مع بعضنا
0: صحة صحة صحة
2: وكناينا ولدي ولدي مرته
0: تبارك الله
2: وصلتي ومرته وصلتي واحد اخرى
0: بنتها بلا قديش من دوارة عندكم هاي قديش من دوارة
2: يعيدوا مع رجالة من البيت
0: هذيك هي سنة الحياة
2: خمسة دوار
0: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان قلتوا لي شي تعاونتكم معناها راه معناها ما نبطاش تيك تاك ثلاثه سوايع راني تيك تاك ثلاثه سوايع نخرج منها دا
2: عندي ستي ما شاء الله عليها ربي يحيل وليدها وليد ولدها ان شاء الله الله يبارك لها
0: صحه البنت يعطيك الصحه يا لله كل واحد كيفاش على طريقته الخاصه ليسونسييل تقعد ساعه تقعد اربع سوايع ليسونسييل فايده في النظافه ورتابه هكا ولا هذيك هي مش مشكلتها اي لله ما علاش كنت تحب تعاين انتي مدام
2: نحب نعيد على اخواتي البنات والاولاد وبنت اختي وصغيراتها ونعيد على شليشي واولادي ولدي محاتم ان شاء الله مش نعرفه في الصيف
0: ما شاء الله ولدي
2: محمد ولدي محمد ومرته فرح العيادي وبنته خديجه وخاصه قدومتي غاليه اليوم عيد ميلاده وانا كثير هيك علاش تكلمت ماذا بيا غنيت عيد الميلاد
0: هذا مشكون
2: ايه دم العيادي
0: ايه دم
2: عيد ميلادي تصافني
0: ايه دم العيادي ربي يحفظه لك ايه دم العيادي ان شاء الله بطول عمره
2: كولدي
0: ولدك انت يا
2: وخيته خديجه صغرونا بلي
0: اي
2: ونعيد على سليفي وسلفيتي واختراجلي وبناتها وخاصه ولد سلفي اللي هو مش ولد سلفي هو اخو اولادي
0: محليك محليك يا مها ومحلى قلبك
2: عايشك ونعيد على صاحبتي واختي وجارتي وحبيبتي وقد ما نجم نقول لك شو المعلوم
0: خلي التحيه الادم اليوم عيد وعيدين يا مدام مها عبيد ربي فضله لكم ادم عبيد ومع عزم الولد كان ولد الولد هكا ولا غني.

محليها محليها الكلمات ويسر عجبتني الغنية. يعطيك الصحة فريمون تري بون شوا فيصل. معناها نهني روحي أنا معناتها بفيصل معايا اليوم. وهذه هي التحية. يسر مزنينة بالحق الغنية. يعطيك صحة فيصل. احنا بعد شوية الموجز الأخبار ورفع ذين صلاة العصر ومن بعد العصر قبل نورمال مو فيصل. العصر قبل خاطر الأربعة ودقيقة أكهوة دونك في دقيقة أخرى دقيقة وعشرين ثانية نرفو أذين صلاة العصر تقبل الله صلاة الجميع مسبقا. نرجو المواصلة المشوار حتى للخمسة مع ألفة فيصل فريد والفريق الكل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية والجذوي بأن هذه السنة شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وأكد أن نسبة التثمين بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية 40%. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترة المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. تحيي تونس غدا 29 من مايو اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وتعد تونس من بين أبرز الدول الأفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما يشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي من ضمنهم حوالي 50 امرأة في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عمليات حفظ السلام وفق بيانات للمنظمة الأممية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 ضابطا وجنديا منذ تجدد الحرب على جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن وزير الخارجية يوسف رجي يجري اتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء سور التاريخية والتراثية. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادة بلاده على مضيق هرمز، وأن الاستفزازات الأمريكية فجر اليوم انتهاك لوقف إطلاق النار وقوبلت بالرد المناسب. وقال مسؤول أمريكي أن الأحداث الأخيرة التي جرت بمضيق هرمز لا تهدد المفاوضات مع إيران، ولفت إلى أن المفاوضات مستمرة في محاولة للتوصل لاتفاق، وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها القوات الأمريكية في المضيق ومحيطه ذات طابع دفاعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.

0: بالعيد نعرف هلا بالخميس الغنية ما هلا بالعيد هذه هكا زادة محليها ومسمح زينها ومحلي جو اللبياج زادة الحقيقة راهو هذيك الزركيشات والتزيينات هيكوما عرفتوا اون ديغي احنا هكا البلال نعملوه البرانسيبال اما كتزيينة وكتوش متاع الديكوراسيون هذيك هي اللي على الطاولة هي بيدا اللي نحكيو عليها القسم لبياج بإذاعة صفيقس شكرا ليهم الكل شكرا الفاطومة نقول لها عيدك مبروك شكرا سمية شكرا الحاتم العاطف للزملاء الكل الحقيقة دون استثناء به الاربعة وسبعتاش دقيقة إشارة التوقيت أنا صدقوني ما فوقتش بالوقت نحس ماذا بي نزيد سويعة أخرى هل بالإمكان ولا مش بالإمكان ما نعرفش أمين ماذا بي نزيد سويعة أخرى زي ما تعطيني سويعة ناخذ لها نفك لها ساعة ما هي بحذينا توا في استوديو زميلتي ريم بوعصيدة اللي مونستنا هوني في الأستوديو وش يقول لي ضيفي يا فيصل خاطر أنت تسمع في البي اف ال قال لك نعطيوك نزيدوك ساعة نزيدو يزيدوني ساعة شفتوا ضيفي قديش قلبه كبير حتى ريم يبدو أن قلبها كبير يظهر لي أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد دريرة قيدوم ما شاء الله ومن مؤسسي جمعية الرفيق للأطفال فاقدي السند مرحبا بك سي محمد نسنا وعيدك مبروك
1: كل عام أنتم بألف خير كيف أنتم تتفكرون هالالتفاتة هذه سمحة برشا والالتفاتة هذه للصغيرات
0: العفو يا سيدي العفو العفو العفو سي محمد دريرة أنسنا برشا أنت قلت من قيدوم ومؤسسي جمعية الرفيق للأطفال فاقدي السند وأنت تول لو تريزوري هكا ولا ديجا أيوة احنا في الأوف شت فهمنا في الأوف أيوة. احنا في الأوف شت فهمنا احنا قبل في الكواليس قبل ما يسمعونا
1: أيوة.
0: أمين المال كهو معنا شوية فلوس صعيب برشا سي محمد صعيب برشا على كل فرنك ويعطيك صحة وربي يبارك لك وكل أعضاء الجمعية والهيئة المديرة والإدارة بطبيعة اللي موجودة الأمهات زادة كيف كيف يعطيهم ألف ألف صحة وعيد مبروك للجميع إن شاء الله
1: اللي هم ساهرين هم كما تبين هذوما اللي عيون لا تنام هذوما موجودين ليل ونهار خاطر صغيرات يزمهم لهوة دايمة
0: جستمون يعطيك صحة سي محمد اليوم الجو كما قلت اش نحب نقول انه راهو الجمعية راهي 24/24 وراهي ماهيش موسمية ولا وقت تويتي عنا ايفينمون لا لا لا راهي الخدمة في جمعية الرفيق راهي يوميا ساعة بعد ساعة 24/24 7/7 معناها ما فهميش كلام في هذا عنا صغيرات موجودين فاقدين للسند راهم محتاجين للإحاطة للرعاية راهو كيما أي بيبي في الدار لازمتك ما تخفلش عليه 24 ساعة هكا ولا فما بالك يقولوا 15 و16 صغير تتحملهم توا الجمعية أيوة. فمش سهل العدد هذية متاع صغيرات أقل من العامين من نهار حتى للعامين حتى يمشيوا إن شاء الله لعائلتهم سواء البيولوجية تتسوى الوضعية وإلا يمشيوا للعائلة البديلة سواء بالتبني وإلا بالكفالة هذه للتذكير فقط جمعية رفيق الدار متاحة اللي مازال كي تم تدشينا في أفريل اللي يتعدى والحمد لله حلم وتحقق والحمد لله موجودة في طريق سكرة جوست قدام حديقة توتة طريق سكرة أيوة. بحث استاد قدام حديقة توتة تلقاو الدار هذه دار الرفيق وين تنجموا تهزوا المساعدات متاعكم وإذا كان تحبوا تتبرعوا بالفلوس راهو تنجموا سيخ بلاس وتاخذوا راهو توصيل فما زادة كيف كيف السيت ويب بالاسوساسيون الرفيق تلقاو السيت هذا يدخلوا على الصفحه الرسميه سواء على انستغرام ولا فيسبوك تلقاو طول ديتاي اللي تخص الجمعيه حاجه تفرحنا برشا اليوم حابين نقولوا انه الصغيرات هيكوما زاده راهم هما فاقدي للسند اما مش فاقدي للحب وللاحاطه والرعايه هذيك علاش حتى هما في عيدهم الناس تفكرتهم وفي عيدهم الاعضاء ولا رئيس الجمعيه ولا تريزوري ولا والامهات متفكرين وموجودين معاهم خاطر اليوم شنو عملتوا سي محمد
1: احنا من قبل العيد احنا حضرنا لهم الكسوه نتاع العيد ومزيانين
0: حضرنا لهم كسوه العيد اما اليوم
1: البيرسونيل لبسوهم الجديد نتاعهم واليوم اللي عملنا الايفينمون اللي عملناه كملنا لهم الجو نتاع العيد كيما الجو العائلات كليكا اهل البر والاحسان فهمت مش كان شيء انا برك فهمت يعني جابوا لنا زوز علالش فهمت
0: الحمد لله يا ربي علالش
1: واحنا توا فهمت كنا بصدد احنا غادي عملنا عيد الاضحى غادي فهمت ومش نعطيهم بايهم البيرسونال باش اللي حتى اللي يجي يخدم في الليل عن دبي
0: هاي
1: واللي
0: هاي
1: يخدم
0: هاي
1: في النهار زاد كيف كيف عن دبي
0: حاجه تفرح اي خاطر هما في الدار هما موجودين في الدار هما امهات عباره ام قاعده تربي في صغيرها
1: هما اللي قايمين بالواجب
0: يعطيهم الصحه هذا هو ربي يبارك لهم الكل
1: انت انا والالتفاته نتاعكم انتم هذيك احسن واحسن فهمت
0: لا لا احنا نعم. احنا ديما اذا عاد فاقس بابها مفتوح للعمل نعم. الخيري العمل نعم. الانساني
1: عمل التفكير فيها
0: يعيشك سي محمد انا فرحانه برشا بدوري بالجيست اللي صارت اليوم للصغيرات صحيح يمكن برشا منهم ما يعرفوش اما ميسيج احنا نفرحوا مع افراحهم ونحب نذكر نعطي
1: فرحتنا احنا من هاك النهار وقت اللي فنتي دشنا الدار في اول شهر افريل في 4 افريل وكانت الناس كلها الحضور كان ما شاء الله والعباد كلها فرحانة من اللي ينتمي للجمعية للي ما ينتميش للي مد يد المساعدة بارك الله فيه فهمت راهو من على قد ما نقوله راهو كما نقوله احنا بتسخيرات قدرية وبتسخيرات متاع العباد اللي هما بارك الله فيهم الناس كلها
0: الحمد لله الخير ان شاء الله يا عم يا ربي وكصغيرات يكونوا ان شاء الله في احسن احاطة ومشهود لجمعية رفيق على مستوى وطني اللي وصلت له الى حد الان هذه حاجه نجمو نفرحوا بها برشا حاجه اخرى نحب نقولها على الديتاي صغير قلت انا صحيح ممكن صغيرات وما قل من عامين حتى نشوفوا في صغارنا ما يعرفوش مازالوا ما يعرفوش ولكن كي تصوروا مع العلوش وكي خرجتوهم وشافوا العلي الشيد وشافوا الجو هذيك ويتصوروا معاه خاطر كل صغير هذايا معطى نحب نقولوا ديتاي صغرون انه مش صغرون هو كبير بالنسبه للصغير هذا نهار اللي يكبر خاطر يحب الدوسي نتاعو ويطلع على الدوسي نتاعو اللي تاخذوا العائله البديله يلقى تصويرته مع العلوش يلقى تفصيل هذايا ويعرف اللي كان في أحسن بلاصة وأعز إحاطة في انتظار العائلة البديلة اللي يعيش فيها وإلا

0: اللي تشملني انا وتشمل الناس اللي كليك اللي معانا راهو احنا متطوعين
1: اكيد
0: يعني بالمينيسكيل وبالماجيسكيل
1: بما فيهم عبدكم كيف اللي تسمعوا فيه توا زاد صوت النساء كيف
0: أيوة.
1: هذه اكيد في اطار تطوع احنا ولكن فما اداره راهم هذوما ناس يعيشوا من هذيك هي والامهات كيف
0: يخدموا ليلا نهارا فهمت عندهم شهريات
1: دونك هيك علاش ديما نسعى والسيت يخدم
0: بالتنظيف ولله بكل شيء فهمتي كل حاجه تحب لها
1: هذا هو احنا هذا اللي نحبوا نقولوا سي محمد انه
0: هذا كليك بارك الله فيهم
1: يعيش
0: نقولوا راه
1: توصل هذه المعلومه خاطر يفرحوا برشا هما بيدهم كي نحسوا بتعبهم سي محمد نحب نقول اللي راهو فما المنظفات عاملات النظافه اللي هي فما اللي تنظف وفما زاده اللي تغسل البيشات الصغار وتنشر وبعد تنحي وكل خزانه فيها تبش نتاعها حتى ان شاء الله نهار نصور لكم نعمل لكم هكا جو كيما هذا نفهمكم شنو قاعد صاير كل نهار كيما في كل دار ولكن راهو الام اللي الحاضنه معناتها الام اللي تربي توا راهي ماهيش يبيده اللي تغسل باش خاطر راهو 16 و15 صغير راهو نحب نقول لكم فراهو الحمد لله بالفعل الخير نتاع الناس فتمكننا انه يكون عندنا الامهات معناها عندنا المنظفات عاملات النظافه وفي نفس الوقت يغسلوا البيشات الصغار وبعد يتنشروا فيش ما يسمح لزين والله ما نعيشكم الجو هذا ان شاء الله في اقرب الاوقات ونصوره لكم ونوثقه لكم وتشوفوا الجو الكل كيما زاد يرجعوا لبلاستو كيما زاد يطيبوا هما الفطور والعشاء تاع الصغيرات وراهو الماكله هيلثي ياكلوا كان ماكله صحيه والحمد لله الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما الخير موجود بارك الله فيكم هذه هي جماعة رفيق اللي يحب راهو يتواصل ما نحبش نعطيكم توا نيميرو خاطر يمكن ادارين ولكن راهي قدام حديقة التوتة من طريق سكرة تلقاو غادي سينو سيت ويب الاسوسياسيون الرفيق ومرحبا بكم سيغ بلاس زادة هذه يسرى في حب خلي الناس تحب ونحبوا برشا حب للناس كل.

0: الأربعة وثنين وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديدة معنا على مواج إذاعة صفاقس. جونا يكون إن شاء الله أحلى جو معكم بالطبيعة. هذا اللي نتمناوه للناس الكل. احنا ما بعضنا حتى الخمسة بتاع العشية بالحق. الوقت قديش يجري ما فقتش بيه برشا داير. حسيت معناها حتى المستمعين كيني هكا فما نوعا ما تقصير. ان شاء الله يا ربي زميلتي ريم بوعسيد تقوم باللازم واكثر على مستوى المكالمات. ثاني ايام العيد ديما اقل شوية ممكن نقولوا برشا ناس اللي تحب تتعدى تعديت امس تعديت زادة اليوم الصباح. خذينا مجموعة من المكالمات ومزلنا مع زادة مع ضيوفنا الحقيقة في كيبدأوا ديجاست مزيانين محليهم فما نجمو كنا نثمنهم كما قلنا وراهم رسالة مزيانة برشا برشا برشا. السيد اللي مش يكون معانا توا وهو ديجا معانا توا هو تونسي يعيش في الخارج يعيش في فرنسا تحديدا. إنسان شو نقولكم عليه معناته هو كي باش تسمعوا تو باش نسمعكم من الباساج تو تعرفوا قديش البساطة اللي يحكي بها. أما الصدق إنسان صادق وإنسان مليان حب العائلته والوالدته حاجة نجم كانت تفرح حاجة محليها فنجمو كان نحيوها عليها ويك علاش حبيت نعيشكم معانا جو هذايا. المواطن التونسي اللي يعيش في فرنسا واللي هو ما تيسالوش بشكون هوني موجود في العيد ديجا ما صالوش يسر ملي كان هوني خونا وليد بن موسى. أهلا وسهلا وليد مرحبا بيك على مجدعة صفاقس.
1: السلام عليكم أختي بارك الله فيك أختي أنت والمشاهدين بارك الله فيكم على الاستضافة هذه بارك الله فيك أختي على كلامك الحلو
0: يعيشك يعيشك
1: ومتشرف برشا ديجا بالمكالمة متاعكم ونحب
0: بارك الله فيك
1: نهدي تحية للطاقم متاعكم الكل وأحلى ناس فاقس وتونس كاملة ولا إن شاء الله ناس كل عيدكم مبروك ناس كل إن شاء الله
0: بارك الله فيك. شنية أمور العيد في فرنسا كيفاش تعديت؟
1: والله الحمد لله سافا ماك تعرف اللي يعيش في الكامبانيا وكذا يعني في الريف شويه ديجا عندك الاسباس عندك برشا بلايص نجم تفتح فيها تعمل شويه مشوي وكذا فهمتني مش كيما الازدحام فور اكزومبل نتاع البلايص العاصمات الكبيره كيما باريس ليون كذا مش كيف كيف فهمتي
0: مش كيما اللي في الريف
1: والله تعدى رخيص والثمن نتاع الاضاحي الحقيقه نتاع ربي في المتناول جدا يعني من 150 اورو لل 200 اورو فهمتي
0: انت دوخنا انت ما تدوخنا شنو في المتناول خويا وليدي مش تغشش انا توكي تقولي في المتناول
1: والله
0: رانا احنا مليون ونص وراه معناها لا توكي تقولي 100 اورو انا شفتك هبط فيديو فيه معناتها 120 اورو معناها قديش مش يجيو بفلوسنا ما يفوتش 500,000 راهو خويا وليد
1: 350 360 وفما تعرف فما حتى فلاحين اللي يعيشوا في الجبل كي تمشي لك قبلها بمده تقول له نحب ناخذ منك علوش وما ديكلاريش انت للدوله باش ما تخلصش عليه خاطر هما يعملوا لهم هذاك التلقيح وهذاك البيس في الوذن عرفتي كي تقول له خلي لي علوش باهي عربي عمره 7 شهور 8 شهور تنجم تاخذه ب 100 اورو 120 اورو 130 اورو وهذا المتناول نتاع خدمه نتاع جورني نتاع يوم في فرنسا
0: جست مايك اللي حبيت نقوله بينما احنا معناتها يخدم عليهم الشهور باش ينجم يفضي ويلمد بشويه بشويه والا يضطر يشري معناها بالسلفه اللي ما نعرفش اصلا تمشي ولا ما تمشيش في معناها الاضحيه
1: تعرف مشكلتنا احنا في تونس نحن بلادنا ونحبوها وان شاء الله نتمنوا ديما تونس تكون من حسن الى احسن لكن سوء الحظ يعني كما يقولوا ما ثماش مراقبه في تونس ما ثماش لجنات قاعدين يدوروا في الاسواق يدوروا في المجازات نو اي واحد يحل غدوه حانوت يبيع الخبز ب 500 بدينار يبيع فهمتي ما عندناش مراقبه لكن كما فور اكزامبل في فرنسا في فرنسا ما يقدر حتى إنسان يتخطى القانون لأن إذا أنت تبيعي حاجة زايدة 100 فرنك اليوم يصدموا عليك غدوة الصباح يسكروا لك حانوتك وتعدى على المحكمة هذا هو القانون هنا فهمتي هذيك علاش الناس كلها معناها تبيع بالسوم اللي تقول عليه الدولة فهمتي هذيك علاه مالي غريمو ما عندناش مراقبة في كل شيء لا في ثمن العيد لا في الماكلة لا في حتى شيء أي مجازة تبيع كما تحب أي حوان تبيع كما يحب وهذه المشكلة هذه مشكلة كبيرة ديجا وشكون المضر فيها هو الزوال يقتي
0: صحيح للأسف الشديد هذا كلامك أنت صحيح ويعطيك صحة على صدقك زاد في اللي وريتونا الكل
1: بارك الله فيك أختي يعيشك بو أنا تعرف أنا غربت 10 سنين ما شفتش أمي في العشر سنين ذيك معناها كنت ديما نخدم أنا إنسان نعيش وحدي في الريف في فرنسا يعني إنسان منظم على الأخر عندي كما يقولوا عمل صلاة رياضة فقط فهمتي حتى الناس ما قالتش بركة
0: مركز على حياتي
1: عندي هي. هدف، عندي هدف، نعرف روحي علاش مشيت لتونس وين باش نمشي وكل شيء، فهمتي؟ عندي امي انسان نحبها مليانه صغير قايم بيها ديما، نبعث لها دواها شاريتها فلوسها دبتها كل شيء، ولا عمري نهار من نهارات قفلت على امي ولا لحظه. كل
0: علي.
1: يوم نهار واحد في الشهر 8 نتاع الصباح
0: يا وليد، وليد انا مسالتكش يا وليد، تعرف علاش ولا انت قاعد تحكي؟ خاطر هذه هي سبب الدعوه. هو امينه زاد نستغل الفرصة أنت كتونسي ونقارنه في مستوى العيش وفي الظروف وفي التسهيلات، الحقيقة للأسف الشديد ما يلقاهاش التونسي بصراحة. أما أنا وليد نحب للسادة المستمعين، أنا نعرف أنت شنو قلت، وكي كلمت زميلي فريد ستاندارديس زميلنا فريد عبد الجواد وقلت له مش نقلي باش تعدي وليد بن موسى، كي قلت له باش تعدي لي راه مكالمة دولية لفرنسا، قال لي باش تعدي وليد بن موسى، قلت له واي منين عرفته؟ قال لي قلت حكى على أمه واسمه وليد، حكيت حكى على امه وقلت اسمه وليد، قال لي عرفته. دونك شوف انت كيفاش الميساج نتاعك وصل وليد. انا نحب نحييك وليد بن موسى، مواطن تونسي تعيش بالخارج، عندك 10 سنين ما شفتش والدتك وما روحتش لتونس، اما في العشر سنين هكوما ولا نهار نسيت امك. واكبر دليل على هذا الفيديو اللي مش نسمعه توا، الاوديو احنا مش نسمعوه، انت نزلتوا فيديو وخذا رواج كبير وخذا صدى كبير وحسدتوا الناس كيف كيف ديك شفتوا انا بيدي، معناها راهو كي نشدوا التليفون رانا نخدموا، خاطر كي نشوف انا لقطه كيما هذه مستحيل باش نعديها، لازمتني نخدم عليها ولازمتني نوصلها. هات نحطوا المستمعين في الاطار قبل وتو بعد نحكيو شنو تزيد تعمل اخر لامك.
2: يعاير فيا السيد هذا، قال لي انت نجحت 10 سنين في فرنسا وجايب برلين وبناء، انا يا اخويا جايبها ماخذت خاطر على خاطر امي، حبيت نجيب لامي حاجات من فرنسا خير من سلعه تونس، حبيت نجيب لها فريجيدار وغاز وماشينه لافي وفور وروبو وماكينه غله وطبي وطاوله وكل شيء جبته لها من فرنسا محمله. انا عبرت حب عن حبي لامي، قلت نجيب لها كريهبه بعد سنين معبيه بالباجاج وفيها كل شيء، نفرح اميمتي بالملابس وبالتلفزة والفريجيدار والغاز وكل شيء جبته لها من فرنسا، حتى ماكينة بلاستيك صغيرة فيها ثنين ثلاث ربع خميس فيها كجورات صغار تحط فيهم الدواء باش كل يوم تحلك جر تقرأ ثنين تاكل دواء باش ما نتنساش، حتى هذا جبته لها من فرنسا، لأني إنسان قليل ونحب أمي وحبيت نعبر عن حبي لأمي.

0: وصلتها لأمي وفرحتها وأمي فرحت والدنيا هذه راهي كلها جبر الخواطر وماخذت خاطر ساعات تفرح إنسان بأقل حاجة وعمرها ما كانت مرسيدسات وتفليم وفيز يعني بالنسبة لي أنا برلينجو معبية بالبضائع معناها الأمي أفضل من مرسيدس ما فيهاش كعب حلو يعني نشوف فيهم في الصيف يجيبوا مرسيدسات كعب حلو وبكرشيشة ما تشوفاش منهم يعني يا أخوي خدمت أمي أكثر من 20 سنة وأنا في خدمة أمي لن ما تأخرتش عليها ولو مرة لا في شهريتها ولا في دواها لأني أنا أغلى ما أغلى حاجة عندي في الحياة هذه هي أمي واللي يخدم بار بوالدي لا يدخل النار يوم القيامة هذه أوزنها باي فهمتني أنت أخويا جيب المرسيدسات وفلب وأنا أخويا عندي أمي نخدم فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رك أبدعت وليد رك أنت كيش خرج الكلام هذي خاطر خرج من أعماق من قلبك صارت لك شكون عمل كومنتير فأنت جاوبته من العيار الثقيل أنت عملت الضربة القاضية كان نحكيه على بلغة الرياضة فما نجمو كان نقولو لك شابوبا الحقيقة يعطيك الصحة الصدق في الكلام الفعل اللي أنت عملته وين قلتها من الأول من قبيلة من اللي بديت الميسيون قلت اللي عملوا السيد هذي الأم وأي أم أي أم مهما كانت خليني نقول عقيلة أي أم في تونس راهي تفرح باللي عملوا لولدها ولو يكون عندها ميل الدنيا الكل عرفتوا علاش حتى كان هي مش زوالية حتى هي كان هي لبس عليها أخاطر كدي جب لديتاي هكومة من الكبير الحاجات الصغيرة يعني أنت خممت في أمك في طول ديتاي من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير يعطيك ألف صحان حيوك إن شاء الله تكون مثال زادة يحتذى به يا وليد للناس اللي برا واللي هوني ربي فضل لك الوالدة حبينا نتحصلوا عليها الوالدة يتعذر توا يظهر لي خاطر في العيد وما نشوش تحصلوا عليها على كل وليد نسلموا عليها وربي فضل هيلك وتو إن شاء الله تشوف الفيديو من بعد على صفحة متاعك هاو سجلناه وإن شاء الله يا ربي كيما هي رزقها بوليد بار كيفك أنتي بوالدته وبوالديه إن شاء الله يا ربي يرزق الناس يسمع فينا الكل وإن شاء الله صغيراتنا يكونوا كيفك أنتي وأحسن يعطيك صحة وليد بن موسى شكرا لك مواطن بالخارج وعملت جيست هذية لأمك وإحنا حييناك عليها في المناسبة هذية مناسبة عيد الأضحى يعطيك صحة وليد
2: بارك الله فيك أختي شكرا بارك الله فيك نحب نحييك أنت إنسانة متخلقة بارك الله فيك ونحيي الطاقم متاع الإذاعة الكل والمشاهدين والناس الكل وكما قلت لك في الفيديو الدنيا هذه راي ما أخذت خاطر نحن فما فيريس قاعد يدور في تونس اللي هي جاري جاب مرسيدس يزم نجيب الموديل اللي بعد جارتي لا ما تخلوش بالله نحب نوصل رسالة مهمة جدا ما تخليش الفيريس هذا يدخل لك المخ ويدخل لك بدنك لأنك أنت تولي تعيش على خاطر الناس وإن الفيريس هذا ما نحبش ندخل الروح No. أنا إنسانة مركز على حياتي نخدم نصلي نعمل في الرياضة نكلم أمي كل يوم الصباح العشية أميمتي نقصتكش حاجة عندك مصروفك نقصتكش دواك نقصتكش حاجة وذيك هي الحياة راي سامبل جدا وعلى فكرة راي الدنيا أختي راي مربوطة ببعضها الإنسان سبحان الله كيقوم بأمه ويكون باهي معاها وربي معناها يشوف فيك راهو باش يجعل لك مخرج في طريقك وحياتك باش تشي سهله وربي باش يحط لك اصحاب الخير قدام طريقك راهي الدنيا هذه مربوطه ببعضها راهي انت اذا تكون بارب والديك ربي يجيب لك الزوجه الصالحه ربي يجيب لك الزوج الصالح يجيب لك تسهيل في الخدمه يجيب لك ناس تخدم معاهم تسترزق وتاكل معاهم صدقني انا اول يوم دخلت فيه في الكامباني هنا قالوا لي انت باش تموت في الجبل غاديكه بلاصه ما فيهاش سكان خلاص قالوا لي برا الباريس ولا برا لليون على الاقل تخدم وكذا شو عندك تعمل في الجبل قلت لهم انا ربي يرزق فهمتني كما يقولوا الطير هذاك الصغير في السماء يرزقه يعني وياكل ويعيش ويشرق ولا بال
1: والله خلي
2: النمله
1: هكا ما شاء الله عليك معناها يا وليد وتحسك معناها فاهم الدنيا وعارف كيفاش تتصرف وقنوع زيدا وفرحان باللي انت تعمل فيه
2: اسمعني اختي انا كنت قادر ناخذ الطياره ونعمل فريد ونروح ونعطيها شويه مصروف وسيبون لكن انا لا انا قلت عندي 10 سنين ونحن رانا من كذبش عليك عباد عاديين جدا دويره عربي وكذا ومنا ونعرف المعدات في دارنا ماهيش مدارن وكذا قلت انا بعد 10 سنين باش نقطع 1400 كيلومتر بسياره محمله ليل ومطر وتروت وريسك وكذا لان ديجا الكهرباء ترفع الكارت جريز نتاعها طرناطة اني جبت على دوبل زوز طرانت
1: ما شاء الله لا ونعرفوه عاد احنا توانس كيف يبدأ البات ومروح ونشوفوه في الاثنين نشوفوه عاد احنا تبارك الله كيف يبدأ محملين اما توانسي بيرع في هذا فما بالك الأمك معناها بقلب ورب ماذا بيكش تزيد تزلها الدنيا الكل. ربي فضله لك وإن شاء الله يا ربي يتيسر لك وتحجج الوالدة متاعك ولا تحج أنت وياها
2: إن شاء الله.
1: ربي يبلغ
2: في البروجي متاعي قاعد نخدم ونلم شوية فلوس باش نشري لها دار, لكن ما نحبش نقولها عليها باش نشري لها دار كاملة ونريقلها ونحضرها ونهديها لها.
1: ما هذه ما نهبطوهاش في الفيديو, هذه ما نهبطوهاش باش نخليوها لها مفاجأة إن شاء الله في يوم من الأيام. شكرا لك وليد, يعطيك الصحة وإن شاء الله كي تجي لتونس في الصيف إن شاء الله تكون ضيفنا هوني ونزيدوا نفرحوا أكثر. محليك محليك محليك ولتونس اللي شرفنا برشا بفعله بمستواه وبقيمته ببره لوالديه. تحياتي ليك وهذه غنية على الأميمة.

تحية ليها لبنى لولو، تقدمنا في التحايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحب تقدم تحية كما قلنا الإطار الطبي والشب الطبي بقسم أعصاب الأطفال بمستشفى الهادي شاكر، تحية ليك. مقني محمد، تحية ليك يا محمد، شكرا ليك، إن شاء الله عيدك مبروك. إيمان السيلة، إن شاء الله عيدك مبروك. أمين النوري، عيدك مبروك يا سيدي، وإن شاء الله بكل خير يا ربي. برشا تحية فوزية السوية، إن شاء الله عيدك مبروك يا فوزية، كل عام وانتي حية بخير، وربي يفضلكم خدوجة الجميلة وتشوف عروسة يا ربي. عامر بقلوتي، تحية تحية ليك يا عامر، نجيح المنصر. هناء هناء بن سالم، تحية ليك يا هنونة. روضة الويتي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وإن شاء الله عيدك مبروك. شنو آخر؟ فايزة، أي فايزة، فايزة الرباعي، تحية ليك. هادي أبو عصيدة زادة، كيف كيف. شكرا ليكم، يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله عملتوا معنا كيف. راهو مازال الجو، مازالت الإيقاعات. أنا بديت معكم من ساعتين، توا قريب الخمسة، قريب الخمسة شوية، قاعدة تخلط لنا التفاعلات الحقيقة بخصوص التدخلات اللي صارت، دونك فرحانين برشا. ميسالش نجمو نكونوا نتفاعلوا كتفاعل البني الإيجابي، وقت تبدأ صورة إيجابية مزيانة راهو نحبوا نفالوريزيوها، نحبوا نثمنوها، نحبوا نحكيوا عليها، خليها توصل، خليها الناس تاخذ على منوالها وتنسج على منوالها. علاش لا؟ ساعات الإنسان ما يجيش لباله حاجات، ميسالش، هاو نقولوا لك احنا ميسالش، ما تفوتش المناسبات، ما تفوتش عيد ميلاد امك، عيد ميلاد بوك، مناسبه مزيانه، اي حاجه. ساعات حتى في سير الايام ما فيها باس كي تفرح بحاجه صغيره ولا كبيره اللي تقدر عليه. السيد وليد كي خمم في امه 10 سنين، يقول لك القايل علاش 10 سنين؟ خاطر ظروف، ومتاكدين من هذايا، وخاطر الاوراق وغيره وغيره وغيره، فظروف ساعتيه اللي تحكم اكيد. اما في هذا الكل هو ما نساهاش، وقعد كل نهار بحظة أمه على خاطر لاهي بها وعينوا عليها كل نهار، حتى والمسافات بيناتهم كبيرة. فزيدا مثال يحتذى به. أمين عمار اللي كان زيدا ضيفنا، يعطيه ألف صحة على محبته وتقديره الوالد وبطريقته الخاصة. محليها محليها محليها كيف الولدي باش أبوه يدلل ويفرحه، حاجة تفرح برشا. ربي يقدرنا ونفرح والدينا، ربي يقدرنا وتكون ديما العائلة مترابطة، مهم برشا هذية. تقريبا هكا نقول لكم أنا باي باي، تقريبا مش نقول لكم باي باي مع الموسيقى مع الإيقاعات. نحب نشكر برشا برشا زميلي فيصل مرزوقي في الإخراج الفني اليوم، تحية كبيرة برشا زميلي فريد عبد الجواد، أنا مسميته الفريدس، تحية ليك يا فريد، يعطيك ألف صحة. وألفة زميت كانت معاكم من قدام الميكرو في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من ساعتين بدينا باش نختموا مع الجو والإيقاعات والورد زادة، وبعد شوية الوردة وردة المصدح برا، ها مش نعطيك اسم من غادي فرحانة ريم، وردة المصدح هي مش تعمل. ريم بوعصيدة ان شاء الله في جو المعايدات زادة كيف كيف، وعند برشا ضيوف في الانتظار، اسعوها اكيد باش تعملوا جو مع الايقاعات ومع مختلف الضيوف والفقرات اللي مش تكون موجودة معها. تحياتي للجميع، وهكا نختم لقائنا لنهار اليوم، نتلقى بكم بطبيعة في موزيكا كان حياتنا القدرة نهار السبت من 9 حتى للعشرة.

0: وسنين دايمة.
1: عييد

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد عضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي اليوم أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد خلال رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وأن البعثة الصحية في متابعة مستمرة ومتواصلة لوضعية جميع الحجاج. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 نفس الشهر. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة، تحتضن تونس بداية من الغد فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول الإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا المؤتمر الذي يمثل منصة استراتيجية للابتكار التربوي إلى تعميق النقاش حول مستقبل النظم التعليمية من خلال مقاربة شاملة تشمل كافة المستويات التعليمية بما في ذلك التكوين المهني. أظهرت الإحصاءات الحديثة المتعلقة بحوادث المرور إلى غاية 25 مايو الجاري انخفاضا في عدد الحوادث والجرحى مقابل ارتفاع في عدد القتلى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب المرصد الوطني لسلامة المرور. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر من حركة حماس في غارة نفذها على منزل وسط مدينة غزة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بحماس. من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 5 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا في الغارة الإسرائيلية. أفاد وزير الخزانة الأمريكية بأن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ويجب على جميع الدول رفض أي محاولات من جانب إيران لعرقلة حرية التجارة رفضا قاطعا، خاصة وأن أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم انتهت وفق تعبيره. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يا ناس الجمال،
4: يمسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.

مسيكم بالخير. الخمسة وخمسة دقائق على الموجات إذاعة صفاقس، على موجات إذاعة صفاقس 11 ذي الحجة 1447 هجري 28 مايو 2026، ثاني أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، عيد فرحة، العيد تقارب صلة رحم، العيد تبادل التهاني الأماني، المعايدات، المناسبة السعيدة هذه للتزاور، للسؤال أكيد على الحباب والأهل والأصدقاء. العيد الثاني اليوم فيه التزاور وفيه الحباب اللي تعيد وفيه الناس اللي تتنقل، لنا نحب نكونوا خير إن شاء الله. ضيف معاكم أنتوما خير ونيس وين ما كنتم في سياراتكم وين ما متجهين. برشا ناس اليوم شادت الدار مع حوسة العلوش وحوسة العيد وحوسة القضية الكبيرة في الدار. اليوم الناس الكل خرجت والحمد لله، فما ناس ما تجمش تخرج خطر عندنا امتحانات صغيراتنا، إن شاء الله بنجاح وتوفيق. أما اللي يخرج ويحب يهني ويحب يعيد، احنا نكونوا رفقاء لكم وين ما كنتم. زيدا كيف كيف الناس اللي تخمم على أهليها اللي في الحج، احنا اليوم معاكم باش نعملوا هكا طلع على حجاجنا الميامين في ثاني أيام أول أيام التشريق، مواصلة الحجاج اللي يواصلوا فيه رمي الجمرات. أيام التشريق اللي توفى نهار 36 مايو من اليوم تبدأ وتتواصل حتى 30 مايو. إن شاء الله حج مبرور ذنب مغفور للناس الكل، والعيد راهو عيد فرحة. هذا صوت صديقتكم ريم بوعصي دويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية، معايا كوتي تكنيك فيصل المرزوقي. تحياتي ليك يا فيصل، شنو حضرت لنا نغمة على عيد العيد، العيد الفرحة.

0: 10 دقيقة.
1: احنا نشارككم فرحة العيد، واذا كنت حبوا تواصلوا تهانيكم وامانيكم واهديئتكم، اذا كان تعذر عليكم التنقل وتحبوا التحايا متاعكم توصلكم وتوصل للناس العزيز عليكم، ميسالش نفسحوا لكم المجال اكيد على مستوى التليفونات 74-246-417 و 74-240-262. نحاول ناخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية طبعا، لأنه عندنا مجموعة كبيرة زادة من الاستضافات من توا حتى الثمانية متاع الليل. التليفونات تلقاو فريد عبد الجواد يستقبل تليفوناتكم، تسجلوا أرقامكم وزادة كيف كيف تجموا تحطوا لي كومنتير متاعكم في صفحتنا الرسمية، على صفحتنا الرسمية وين تلقاو أفيش الخاصة بمنوعتي يمسيكم بالخير أولى أنغامنا، وبعد باش نسافر بيكم مباشرة للبقاع المقدسة.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بالكلمات هذه باش نمشيو مباشرة للبقاع المقدسة كما قلت قبل قليل قبل النغم، وعندنا ما شاء الله 10982 حاج في تونس، منهم 1000 من المكفولين بالخارج، حجاج ولاية صفاقس تقريبا 1009 حاج في العالم أجمع. عدد الإجمالي للحجاج لهذه السنة بلغ 1,707,301 وحاجة قصدوا ربي للبقاع المقدسة ويؤديوا في مناسك الحج إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور لكل الناس، وإن شاء الله بالصحة والعافية لكل أهالينا، كل الناس اللي عندهم شكون في الحج وينتظروا فيهم بفارغ الصبر ويسألوا على حوالهم. حبينا نكونوا معاكم. الحاج رياض مباشرة من البقاع المقدسة، مازالوا كيف كملوا صلاة المغرب؟ تقبل الله صلاتكم يا حاج. حاج رياض،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: يعيشك.
1: يا حويلكم يا حاج، نسألوا على حويلكم.
2: والله الحمد لله رب العالمين، ما روحنا أمس من عرفة إلى ميناء.
1: نعم.
2: وثم شوية متى الحمد لله شوية ديما من عرفة ميناء ثم شوية إشكاليات، أما الحمد لله تو العباد الحجاج كل في ميناء، وإحنا كنا نصلي في المغرب وفرقونا مزادة عندهم فطور صباح وفطور وتو قاعدين يفرقونا في العشاء. الحمد لله رب العالمين، الحجاج رتحوا ولبس عليهم والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله فما درجات حرارة مرتفعة، فما شوية تعب وكيد
2: الدرجة الحرارة حارة برشة. منبين عليهم احنا الحجاج كل التوانسة اللي من خرجهم اللي بعد المغرب بقى الوكيل يعطينا إشارة باش يرجموا يخرجهم يجيهم ما تموطرين ومرشدين يخرجوهم ما تموش في السخانة باش مجرى لهم حتين بإذن الله.
1: نعم، بداوا اليوم في رمي الجمرات، اليوم أول أيام التشريق،
2: عملنا جمرة العقبة اللي هي اللي هوتنا احنا من العرفات الميناء اختصنا الميناء نعمل جمرة العقبة، واليوم عملنا جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وان شاء الله بعد نص الليل نكون نعمل جمرة الثالثة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: ثم حجاج ثم بالتعجل وثم المش بالتعجل هو اللي يحب،
1: وهو اخر ايام التشريق تكون ان شاء الله نهار السبت ونكمل الحجة متاعنا ان شاء الله
2: باذن الله باذن الله. وثم ناس صغار ما شاء الله عليهم عملوا جمرة العقبة ويروحوا لمكة يعملوا الطواف متاعهم ويدوجوا ويتحلوا كل شيء، وبعد يرجعوا الميناء. هذا الميناء لازم يكون قبل المغرب يكونوا موجودين، يقعدوا الا بعد نص الليل ثم ليلة ثم ناس صغار. الحمد لله رب العالمين يمشي ويجي ولبس عليهم زاد
1: ما شاء الله.
2: مع العلم سنة مع العلم سنة مخيمات عرفات وميناء كل واحد عنده الجراية متاعه اسمه رقمه، معناتها كل واحد عنده المكان متاعه، مع العلم البرد موجود كل شيء متوفر ما تتحسن. انا قديش من العام نجي الحمد لله رب العالمين.
1: بالضبط، هذا هو اللي مش اسألك عليه حاج رياض. ما شاء الله انت معناها سوى ناوية تمشي مع الحجاج، الفرق ما بين السنوات الفارطة والسنة هذية في التنظيم على مستوى زيادة التطور التكنولوجي، فما برشا ديزابليكاسيون عاملينهم تطبيقات ذكية تسحب الحجاج، يقولوا باش تسهل عليهم حتى عملية التنقل وعملية إيجاد أقرانهم.
2: هو صحيح، أنا خدمت في قاعد من عام 2003 خدمت مع الحجاج، وتو 2026 نخدم زادة مع البعثة التونسية.
1: نعم.
2: الحمد لله التطور الإلكتروني اللي هو الحاج يعطينا اسمه رقمه نراوله نعرفه البيت نتاعه نعرفه معناتها المال طيال الكار الباس نتاعه الخيمة نتاعه شنية، معناتها 11000 راه مش بسيالين في النظام الانفورماتيك باش الحاج نعرفوا مثلا واحد يسأل عليه والبيت يعطينا متى رقم الباتش نتاعو لو عنده ثم عنده كود نطلعوا حتى بالعاملين زاده في الباتش ثم عاملين كير كود نفترض حاج ما يعرفش هي الشرطه الامن غاديك يعديوا على الكير كود يقول له راهو الخيمه نتاع كذا ثم تحسن كبير برشا برشا برشا برشا.
1: الحمد لله، هذا يضمن اكيد سلامه حجاجنا سلامه بقيه الحجاج صحة الحجيج التونسي. بعثتنا الكل بيس سمعنا فما وفيات
2: والله تو هكا بيمات. انا وقت قبل ما نطلع من تونس انا طلعت اخر رحله نهار 20.
1: نعم.
2: معنا واحد من سيدي بوزيد توفى لحد الان انا ما سمعت حتى واحد توفى. المرض هكا قريب وكا سخانه يتغير عليه من الطقس يتغير عليه من المكان بالطبع اما ما تمش حالات اللي هي متى حالات كبيره برشا.

0: انا من سقف وليس سقف مدينه.
1: في سفيقس المدينة. العائلة مطمئنين عليك، تكلمهم بصفة يومية؟
0: لا الحمد لله، لا الحمد لله مطمئنين.
1: على شكون تحب تسلم؟
0: نسلم على أولادي وصغارهم وبنتي وصغارها وأخواتي وخواتي وأصحابي واللي نعرفهم الكل.
1: أول مرة تمشي البقاع المقدسة ولا مشيت قبل؟
0: لا بكري صار لي برشة، معناتها سنين عشرة سنين صار لي برشة.
1: عمره مشيت ولا حجه؟
0: لا لا حجه بكري صار برشا، معناتها صار برشا معناتها عشرات السنين.
1: والحاج
0: انا وهنا وزوجي وتوعى ونفسنا ان شاء الله اكرمنا ربي بيها ان شاء الله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله، وظروف جيده كل شيء ان شاء الله مريقل ان شاء الله ممتاز، ثم تحسن كبير كبير كبير كبير ان شاء الله.
1: تبدلت عليك؟ تبدلت عليك؟
0: لا تبدلت، لا تبدل كل شيء، تبدل كل شيء، كل شيء تبدل
1: وكانها زياره الاولى.
0: صحيت كل شيء، كل شيء، النظام، المبيت في ميناء في عرفة، كل شيء تبدل الحمد لله والشكر لله.
1: يقعد وكين مناسك الحج هي بيدها؟
0: لا هي بيدها.
1: نعم.
0: حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الافتاء ما هكا شوية تغير. أنا نسميت حوزة كبيرة في نفسي. الحمد لله الحمد لله.
1: وكله بأجره. فما التعب أكيد، فما التعب أكيد، فما برشا درجة حرارة. صحيح.
0: هو اسمه جهاد، الحج جهاد يا بنتي.
1: جهاد في سبيل الله.
0: يعلمك الصبر، الحج يعلمك الصبر. ويعلمك المعاملة الطيبة مع الأخوان ومع الأخوات. هذا هو الجهاد، الاسم الحقيقي، نصبروا على بعضنا واحنا مسلمين، يلزمنا نعاونوا بعضنا ونصبروا، حتى كان واحد ظلمني يلزمني أنا ولا تعدى عليا نحسن الظن
1: بيه. أعطينا شوية دعوات يا حاجة، وأنت من أطهر مكان في العالم.
0: الله يكرمكم، الله يكرمكم ويبلغكم مناوين إن شاء الله، وتوصلوا لها البقعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله المكان إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: وأنت بالأمثل، أنت وزوجك الكريم.
0: آمين.
1: يعيشك حاجة حبيبة، الله يفضلك، الله يبارك لك. شكون معاكم آخر؟
0: أنا أخت ما نعرفش.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: نغيروا من صفاقس أو نعطيوا بلاد أخرى توا؟
1: ما يسالش.
2: أي تفضل يا بعدين.
3: حي بن حسين.
1: مرحبا.
3: زبيدة حي بن حسين.
1: أي
3: الفرجاني. ومعها رجلها فرحات الهمام.
1: مرحبا.
3: والحمد لله. والحمد لله.
1: والحمد لله، العائلة لاباس، أنتم لاباس.
3: احنا لاباس والحمد لله.
1: أول مرة تمشي للحجة؟
3: أه؟
1: أول مرة تأدي مناسك الحج؟
3: أول مرة جيل الحج، أول مرة جيل الحج، نتمنى فيه. جيت عمرة بكري.
1: أي.
3: مش ما جيتش. الحمد لله ما طويك جيت للحج.
1: وتو ربي أكرمنا بالحج والحمد لله.
3: الحمد لله، توني يعني في الحج، توني احنا من الجمرات مشيت رميت على روحي ورميت على الشايب.
1: أي.
3: معايا راجلي كي تعب شوي.
1: ربي فضله.
3: العمر كبير شوي.
1: ربي فضله. وهم
3: معاونيني ولاد الحلال ويلا يرحم والديه.
1: الله يرحم والديهم وتأديوا المناسك وترجعوا إن شاء الله سلمين غانمين الأرض الوطن إن شاء الله.
3: والله نايا نتمنى فيها سنين وسنين
1: إن شاء الله، ربي كتبها للكل من يتمناها إن شاء الله.
3: الله يسدد الطريق وربي يعاونني.
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: الحمد والشكر.
1: أعطينا دعوات الخير.
3: الله يرحم والديهم. الحمد
1: لله. الحمد لله. دعوات خير منك يا حاجة. دعوة خير منك غادي لينا، للناس الكل اللي تسمع فيك.
2: السلام عليكم. السلام عليكم. عيدكم مبارك.
3: عيدكم مبارك.
1: كل عام وانت حي وخير. يعيشكم
3: ودادي.
1: اي سمين
3: نورديين وفتحي وعادل ومجيه.
1: اي
3: نسلم عليهم ولاباس الحمد لله، وقولهم ان شاء الله عيدكم مبروك، وانا رمان الجامعات وخذوا باش نرجعوا لمكه نكملوا ثمك ونرجعوا للمدينه ونروحوا
1: ان شاء الله.
3: الحمد لله وما تتحيروش علي.
1: لاباس ان شاء الله، ما تحيروش ان شاء الله، لاباس في ايدي امينه ان شاء الله. ان شاء الله حج مبرور. ايوه
2: عايشك يا اختي. نحاولوا البنزر تو، نحاولوا البنزر.
1: ما يسالش نمشيو البنزر. اي بيه
2: البنزر تفضل.
1: سامح.
4: الو
1: الو عسلامه.
4: الله يعيشك اختي يرحمك.
1: شحالك يا حاج؟
4: والله ولله الحمد.
1: حاج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله.
4: يعيشك يرحم والديك بارك الله فيك.
1: احوالكم وكيفاش كانت الظروف؟
4: الحمد لله نحمد ربي ونشكره. لا الحمد لله
1: الحمد لله
4: الحمد لله، مازالت انا ليله ونتنقلوا لمكه والحمد لله.
1: شيء ما يدوم، شيء ما يدوم.
4: نسلم على الاحباب الكل ونقول لهم عيدكم مبارك. باه نسير بو دواره ونتابع مع تنديت وغزالك الدوار كامل على اخر واحد. ونخلوا حتى واحد كلهم خياني وكلهم وليدات.
1: الكل جماعه اللي غادي في بنزرت.
4: اي كل جماعه اللي في بو دواره تابعين مع تنديت وغزالك.
1: تحيه ليهم الكل.
4: وبارك الله فيكم ويرحم والديك.
1: اعطينا دعوة الخير.

0: فربي ان شاء الله يعاونكم وربي يعطيكم صحة البدن.
1: امين.
0: والجماعة اللي معايا زيادة يرحم والديهم اللي قدموني للإذاعة يرحم والدي.
1: الله يرحم والدي سي رياض.
0: يعيشك الله وبارك الله فيك.
1: شكرا لك بارك الله فيك.
2: أهلا. السلام عليكم.
1: السلام.
2: نرجو حاجة صغيرة هذه من شيخ تفضل.
1: ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. مرحبا.
3: عايشك بيك عايشك.
1: مرحبا بيك يا حاجة نتعرفوا عليك.
3: عايشك معاك درصاف الطريقي من صفاقسطينة.
1: درصاف الطريقي من صفاقسطينة. أي درصاف حي أهلك بالك يسمعوا فينا توا والناس اللي تعرفك من طينا.
3: نسلم على دارنا على دار حماتي إن شاء الله وقياتي كل إن شاء الله وأصحابي إن شاء الله لجمعية التوتة وجمعية الجمعية القرآنية في صفاقس كل إن شاء الله نسلم عليهم إن شاء الله ومعلميني كل.
1: يعطيك صحة يا درصاف.
3: إن شاء الله.
1: والحمد لله ربي أكرمك بالحجة سنة.
3: عايشك.
1: كنت مقيدة أنت قل لي درصاف. بعد قديش من سنة خرجت للحج؟
3: احنا ما تمديد صينة طلع اسمي بعد 9 سنوات من اجلت عامين سنة الحادثة
1: والحمد لله وسنة يسر الحمد لله
3: الحمد لله سنة يسر
1: والحمد لله ظروف طيبة درساف الصحة لبيس
3: طيبة الحمد لله يا ربي كل شيء ممتاز الله يبارك فيهم ان شاء الله تعبوا علينا في في صفاقس معناها من صفاقس لهنا الحق بتاع ربي معناها
1: يوم عرفة كيفاش تعدى يوم عرفة
3: حتى يوم عرفة ممتاز ممتاز تنظيم كل شيء تلهوا بينا جاي ودخلوا حتى للقيام ما شاء الله معناها يعني كل شيء ممتاز الحمد لله ربي صلى الله ربي بارك فيهم برشا حاجات معناها يعني حتى سابق معناها يعني قاعدوا يتشكيوا العباد الحق ما شفناهمش معناها الحمد لله كل شيء حسن وحتى العشاء والفطور طول الصباح كل شيء كل شيء كل شيء مريق الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
3: ان شاء الله من حسن الاحسن ان شاء الله يعني كل مره
1: وقتاش نروح ان شاء الله للبلاد
3: الطب الكل مريق
1: يا درساف وقتاش نرجعوا لارض الوطن ان شاء الله لتونس
3: كيفاش قلت لي
1: قلت لك وقتاش ترجعوا لتونس ان شاء الله بسلامه ربي
3: نرجع نهار 13 انا سمع الرحله نتاع نهار 20 سافرنا اخر رحله
1: اخر رحله 13 نهار 13 جوان ان شاء الله
3: 13 جوان باذن الله
1: ان شاء الله ترجعوا سالمين غانمين الارض الوطن يا درساف اعطينا دعوة خير من عندك يا درساف
3: ان شاء الله العاقبه لي لك وان شاء الله كل محب ان شاء الله وكل مشتاق ان شاء الله بيت ربي ان شاء الله يزورها ان شاء الله العاقبه لي ان شاء الله ربي يتقبل بالحجاج الكل وان شاء الله في ميزان حسنات كل ما نسعى وكل ما نتعب وكل من وقف معانا ان شاء الله
1: شكرا لك يا درساف يعيشك ربي ربي يعطيكم الصحة والقوة وان شاء الله يا ربي يتقبل منكم حاجتكم بمزيد من الصحة والعافية ان شاء الله ايوه حاجة رياض
2: نزيدك واحدة من تونس كنا في صفاقس نحولوا لتونس
1: ما يسالش نزيدوا اي
2: هذه مباركة من تونس
1: اي يوم مباركة اي حاجة مباركة
4: اهلا بك
1: السلام نحوالك لبس عليك
4: يعيشك ان شاء الله عيدكم مبروك
1: عيدك مبارك يا حاجة وانت مباركة وحاجة وفي عيد مبارك وما شاء الله ما شاء الله
4: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: يحول صحتك امين امين يا ربي الصحة لبس يا مباركة
4: الله يصحتي الحمد لله وفضل لله شوية بركة هوية ما كنا السخانة وبرد سخانة وبرة
1: أي درجات الحرارة
4: أي صحيح كي ندخلوا لداخل نبرد ناخذ برانشيت على رجل
1: اللطف عليكم أي
4: الحمد لله
1: كله يهون في سبيل المناسك الحج والحمد لله
4: ما شاء الله الخدمات توانسة ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله
4: تبارك الله كل شيء مصر هنا في ميناء اللهم صل وسلم وبارك
1: رميت جمرة العقبة مش رميتها
4: أرمينا مازالت لك مازالت غدوة نعملوها إن شاء الله
1: إن شاء الله
4: ونرجع للكعبة خدمات ما شاء الله تونسنا الحمد لله وفضل لله
1: تونس الكل ما بعضكم غادية متونسين ما بعضكم
4: لا ما بعدنا كل ما بعدنا الحمد لله وفضل الله وشكر لله
1: والحمد لله
4: إن شاء الله والله إن شاء الله
1: ربي يبارك في أعمالكم حاجة مباركة
4: يا رب الله يبارك
1: لك أعطينا دعوة الخير نكملوا معك
4: إن شاء الله يا ربي الله لا يحرمكم منها
1: أمين
4: ولا يحرم منها مؤمن ولا يحرم منها مسلم وإن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يعيدها علينا بالعفو والأمان
1: أمين يا ربي ربي يصلح بلادنا وشأن بلادنا
4: يصلح بلادنا يصلح بلادنا
1: إن شاء الله أمين يكتبنا الخير الكل إن شاء الله
4: ويطمنا الخير كل التوانس الكل ولمن العربية كاملة كلها تصلح
1: ربي يصلح فينا وينصر ربي غزة إن شاء الله
4: وربي ينصر غزه هذيك لولا ساعه قبلنا نحن ننصر غزه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
4: هذيك هي لولا اللي مأمورنا عليها
1: اي كثرونا من الدعاء احنا وياكم ان شاء الله يا مبارك
4: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يرزقنا ويرزقكم الجنه وما تتمنوا في الدنيا يا رب
1: امين يا ربي
4: الله يبارك لكم ويبارك لنا
1: الله يبارك لك
4: العقبه ليكم انت والسلام
1: الله يبارك سلام ورحمه الله حاج رياض
5: هيا السلام عليكم
1: يعطيك صحه يا حاج
5: نحب نعيد على جوزتي منى اللي هي قايمة بالوجه معايا
1: وعلى أولادي
5: عمر وحسونة وامنة اللي هما ثلاثة يخدموا جنود الخفاء في الحج كيفاش جنود الخفاء عاملين جروب واتساب ندخلهم هو باش هما اهالي نتاع الحجاج في صورة واحد يقول انا ابويا مرض ولي ابويا هما يزيد يعاونوني اذا مرض اذا راهو ضاع اذا ما ضاعش
1: الذريه الصالحه ما شاء الله
5: الحمد لله
1: الحمد لله
5: والله لليل ليت العيد ليت العيد هما للعقاب الليالي هما يتعاملوا معايا تعاونوا فيه اذا ضاع اذا ما جا اذا ما جاش ندعي لهم بالخير ربي يفرحهم
1: امين
5: وربي ينجحهم وحسونا وعمر وامنه ومرت ولدي زاد سنه ربي يحفظها
1: امين
5: واخواتي البنات سهيله واحلام وحنان وبدر وكمال ربي يحفظهم وكلهم يعاونوا فيها معناتها حتى في العيد هم يكونوا يعاونوا في العائله باش انا نخدم ضيوف الرحمن كل اطمئنان
1: الله يبارك
5: ونعيد على كل من يعرف الرياض القدسي سواء في تونس واللي في سفاغد وكل البلاد وبارك الله فيكم
1: اذا
5: اللي تبعوا فينا واللي احنا انا فرحان السنه فرحان بيه اللي هم الحجاج توا فرحانين وان شاء الله يروحوا البلاد مسلمين غني
1: الحمد لله ان شاء الله
5: اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد جميع الحجاج والحجات اللهم صل وبارك على سيدنا محمد بشفاء الاولين والاخرين لا اله الا الله محمد رسول الله صلوا على محمد
1: صلوا على محمد شكرا لك حاج رياض هذه كانت اجواءنا في مكه المكرمه مع مجموعه من الحجاج نحب زاده نحيي عائله الاسعد الفخفاخ امهم الحاجه اسماء العموس والحاج الاسعد الفخفاخ اللي هما موجودين في البقاع المقدسه حابينهم يكونوا معانا تعذر علينا الاتصال بهم أسمى ولسعد إن شاء الله ربي يتقبل منكم الحج حج مبرور وذنب مغفور وإن شاء الله ترجعوا سلمين غانمين الأرض الوطن أنتم وكل الحجاجنا الميمين اكتب لي الحج أنا بصراحة الأغنية هذه ما تتصوروش قديش نتناغم معها وإن شاء الله ربي كتبها للناس الكل اللي تتمنى الحجة من كل قلبها ومشتاقة لزيارة بيت الله

0: دي موعدكم مبروك مجددا لكم جميعا الكل من التحق بنا الان في الاستماع. نقول لكم ليسر زيد على التوقيت, نقول له توا 5:42 دقيقه على موجات اذاعه صفاقس. كنا منذ قليل في البقاع المقدسه مع مجموعه من الحجاج, اطمنا على صحتهم واحوالهم والحمد لله قاعدين مازالوا يتموا في مناسك الحج. اليوم اول ايام تشريق, ربي يتقبل منهم حاجتهم, حاج مبرور وذنب مغفور وعقبة يا ربي للسامعين الكل. هو باش نمشي ومجموعة من المكلمات بعد شوية ناخذوا تهانيكم ومعايداتكم ونقرأ زيادة كيف كيف التواصل معنا على صفحتنا. طب باش نمشي معاه كاتب عام بلدية صفاقس الكبرى سي فرحات بريك حاضر معنا بالتليفون, نحكي على تصرف توا المهام البلدية في النهارين هذوما أمس واليوم وبرشا تفاقم في الحقيقة حجم كبير لبقايا الفضلات أثر عيد الأضحى المبارك, خاصة بخصوص تجميع جلود الأضاحي وكل ما يهم معناها حركة العيد. سي فرحات أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: أهلا وسهلا بك, مرحبا بك, إن شاء الله عيد مبارك على كل مستمعي إذاعة صفاقس وعلى كل المواطنين في البلاد التونسية إن شاء الله.
0: وانت بالمثل إن شاء الله سي فرحات, نعرف العمل دؤوب عندهم حتى نهار عيد تخدموا, صحيح الصبحية بعد يظهر لي المدي ساعة ساعتين تبدأوا مع التجميع كل أكثر ما يمكن من الأطنان من الفضلات المنزلية, ونعاولوا زيدة برشا على مجهوداتكم الكبيرة مع تحية طبعا لأعوان النظافة اللي يقوموا بأعمال كبيرة برشا, لكن ديما نحسوا أنه مازلنا نحتاجهم أكثر.
1: هو والله الحقيقة مدام أنت تعرف اللي مع البلدية قمنا بأعددنا برنامج عمل خطة عمل للتدخل خلال فترة العيد والحقيقة هو معناتها العمل انطلق من قبل العيد تقريبا بيوم, ولاحظنا احنا ولاحظت حتى الأغلبية المواطنين لاحظوا اللي ثم تراكم كبير للفضلات. تعرف احنا في العادات في تونس في صفاقس بصفة خاصة انه استعداد للعيد اللي نظف الجردة اللي نظف الدار الكل معناتها حتى المحلات, دونك لاحظنا ثم ارتفاع من قبل العيد تقريبا بيوم, وتواصل الارتفاع هذا في كميات الكبيرة معناتها سواء الفضلات المنزلية أو الشبيهة وخاصة هذا بقايا الفضلات متاع الأضاحي والجلود. نعم. معناتها ارتفع بصفة كبيرة برشا. نجم نعطيك حتى رقم معناتها اللي هو سجلناه أمس واليوم تقريبا هم أقرب لبعضهم. أمس سجلنا تقريبا 327 طن معناتها إجمالي الفضلات اللي
0: رفع 327 طن
1: يوم 26 ويوم 27 يوم العيد كان 346 طن, اي تقريبا 100 طن اضافيه معناتها على الكميات اللي تم رفعها يوميا اللي هي في حدود 230 240 طن. دونك تقريبا هذا هو معناتها هذه الكميات اللي تم رفعها, ولكن احنا الحقيقه نعتبر انه الخطه نتاعنا نجحت ولو مش في 100% معناتها تقريبا في حدود 80% النجاح نتاع البرنامج اللي عملناه, وللاسف انه ما نجمناش نبلغ النجاح 100% لانه فما نقص شويه نتاع وعي نتاع مواطنين معناتها تعرف البلديه
0: من قبيل شنو بالضبط السلوكيات
1: اللي والله مثلا البلديه احنا ركزنا 22 حاويه كبيره معناتها حاويات عملاقه اللي هي مخصصناها لتجميع الجلود في اطار برنامج نتاع تثمين الجلود تعرف لسنا, دونك رجع برنامج تثمين الجلود. نعم. وكان اختيار على صفاقس ولايه صفاقس ولايه منوبه. احنا تقريبا خصصنا 22 حاوية وتم توزيعهم معناتها على كامل المنطقة البلدية, وخرجنا بلاغات وعلمنا المواطنين بتواجدهم ويعرفوهم هما ديجا معناتها حتى في السنوات السابقة, ولكن السنة كان العدد اكثر. للأسف فما معناتها كان نقول لك 18 حاوية نجحنا انه كانت معناتها تم تخصيصها والمواطن التزم انها تكون للجلود فقط, ولكن بقية الحاويات فما اللي معناتها كان يلقيوا فيها فضلات أخرى معناتها غير الجلود اللي هي تولي معناتها تصعب علينا احنا بعد عملية الفرد, أو حتى فما اللي تبدا الحاويه قريبه معناتها على بعد 200 متر 300 متر، ولكن يخير انه يرمي الجلود او الفضلات معناتها على قارع الطريق او بجوان او معناتها تحت الحاويات العاديه اللي نستعملوها معناتها هذيك يوميا، واللي هو كان من بين اسباب في تراكم معناتها فضلات على في بعض الطرقات. ولكن والحمد لله احنا معناتها انطلق العمل من ليله العيد 8 متاع الليل، وتواصل حتى الساعات معناتها الصباح الأولى. تعرف زادة فما إشكال آخر في خاصة في وسط المدينة اللي هو الانتصاب والكل، دونك والباعة اللي معناتها هم
0: يخليه الفضلات
1: دونك وهو يمكن
0: وهنا نرجع لوعي المواطن اللي يخلي
1: بالضبط معناتها هما يستغلوا فترة العيد معناتها الانتصاب مؤقت، ولكن المفروض انه وقت اللي انت تلقى معناتها بقعة باش تنتصب فيها كيما لقيتها نظيفة تحاول انك تخليها نظيفة،
0: صحيح على الاقل انت كي تسترزق حل لك الفليسات نتاعك وخلي البلاصة نظيفة كيما لقيتها.
1: واحنا بيدنا حتى هما معناتها في الفضاءات اللي ينتصبوا فيهم نخليو لهم الحاويات الكبيره على اساس انه معناتها في كل يوم يجمعوا الفضلات نتاعهم، خاصه ان هي تقريبا معناتها تكون في شكل معناتها نقولوا احنا كردونه بلاستيك معناتها يمكن حتى تكون نجم تثمينها بعد، ولكن للاسف ما فماش الوعي ناقص شويه وتضطر معناتها العمل عمله البلديه، واللي انا نحب نحييهم الحقيقه معناتها قاموا بمجهودات جباره جدا معناتها كما قلت لك قبل العيد بالنهار حتى لليوم معناتها الساعات الفجر الاولى العمل متواصل باش احنا نجمنا انه نوصلوا معناتها للوضع الطبيعي العادي. دونك المساله مربوطه اكثر بالمواطن، مربوطه بالوعي المواطن، بالرغم اللي احنا مثلا خدينا احتياطات اخرى حتى في عمليه الذبح خصصنا المسلخ البلدي وكان مفتوح من الساعه 7 صباحا امس معناتها للخيين اللي يسكنوا في العمارات ويسكنوا في وسط المدينه ما عندهمش اماكن للذبح، دونك حلينا المسلخ
0: البلدي
1: على ذمتهم وعلى ذمتهم زاد الطبيب بيطري. نقص الكل الحقيقه نقص معناتها من الضغط اللي كنا نعيشوه في السنوات الفارطه، ولكن كما قلت لك نطمحوا انه ان شاء الله في السنوات القادمه وفي المناسبات القادمه تكون الخطه نتاعنا ناجحه بنسبه 100%، وما نجم تكون ناجحه الا ما يعاوننا المواطن في المجال هذايا، وربما زاد يمكن بالتعاون معكم انتم وسائل الاعلام مع الجمعيات.
0: اكيد احنا شريك فاعل وين فما نظافه وبيئه ومتنفس صحيح راهو خاطر صحة المواطن الكل مربوطة بالبيئة اللي احنا عايشين فيها، دونك يلزمنا نكونوا شركاء فاعلين في مثل المسائل هذه، مسألة نظافة بلادنا. أكيد نشدوا على أيديكم سيدي كاتب عام بلدية صفاقس سي فرحات بريك، أنت وكل المشرفين على مختلف البلديات، فما برشا جمعيات زي القادة كيف تقوم بمجهودات كبيرة نحب نحييها. ونعاولوا كما قلت انت ديما نحسوا اكثر وعي المواطن حتى نحافظوا على بلادنا قدر الامكان
1: معناتها احنا تو قادمين على فصل الصيف، وتعرف انت معناتها يتكثر فيه خاصه الناموس الحشرات الطائره اللي تنجم تكون معناتها الفضلات اللي ما يتمش معناتها حطانها في البقعه اللي لازم تتحط فيها هي سبب زاده من الاسباب. دونك احنا الهدف هو نحافظوا على نظافة المدينة على جمالية المدينة وعلى صحة المواطن، وهذا ما نجم يكون كان معناتها بالتعاون بين احنا والمواطنين وكما قلت انت وسائل الاعلام والجمعيات وكل الاطراف ان شاء الله.
0: نعم شكرا لك سي فرحات بريك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وعيدك مبارك ينعاد عليك بالخير والصحة. نغمة قصيرة ونرجع نستقبل مجموعة من المكالمات الهاتفية قبل نشرة الاخبار.

0: السنين دايما
1: والعشرة دايما
0: والعشرة دايما
2: يا مساء الجمال
3: يمسيكم بالخير
1: مسيكم بالخير.

0: سنين دايما.
1: عيد سعيد عيد سعيد وسنين دايما. يقول لكم فيصل المرزوقي من جديد ونمشي مباشرة لمعايداتكم عبر التليفون، ناخذ أولى المكالمات هذا المساء. ألو، عسلامة وعيدك مبارك.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: عسلامة، كل عام مبروك.
1: كل عام وانت حي بخير.
2: كل عام وانتم محيين بألف خير.
1: يعيشك. شكون معنا؟
2: دلندا قريعة.
1: مرحبا بك يا دلندا.
2: يعيشك.
1: يا حوالك، شحال العيد يا دلندا؟
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. حبيت نعيد عليكم بالمناسبة.
1: كل عام وانت حي بخير.
2: على أهلي وحبابي وأقربنا الناس الكل، وبالمناسبة سعيدة هذه حبيت نشكر ونكرم بالأحر طبيبي الدكتور نزار. أنا كنت عملت عملية صعبة برشا.
1: نطفى عليك.
2: والحمد لله يا ربي، فضل هذا كل من فضل ربي والإطار الطبي، وما زال الخير في الدنيا. لقيته في هذا الطبيب الدكتور نزار في قسم العظام، اللهم صلي على النبي. يعني أنا إيدي كادت أن تشل.
1: قسم المستشفى الهادي حبيب بورقيبة.
2: الحبيب بورقيبة، مستشفى الحبيب بورقيبة، دكتور نزار سحنون.
1: نزار سحنون، إطاراتنا الطبية عنا رانا تبارك الله كفاءات.
2: بالحق
1: إطارات طبية يشهد لها.
2: كفاءة عالية برشا، نحكي على روحي يعني ما شاء الله، أخلاق، خلق، كفاءة. أنا إيدي عامين يعني وأنا قاسي بها، عامين شفت الويل. والحمد لله ربي، ربي أكرمني بهذا الطبيب بالحق اللي نحب نشكره برشا برشا برشا. يعني لساني يعجز على الكلام.
1: هذا دكتور مختص في في في شنو بذا؟
2: في جراحة العظام.
1: في جراحة العظام بمستشفى الجامعي
2: الحبيب بورقيبة.
1: ما شاء الله.
2: بالحق يعني أنا رقدت نهار لحد في السبيطار، مشيت نلقاها عيني طبيب خاص باش استقبلني باش رقدني. يعني بالحق لساني لساني يعجز عن الكلام.
1: ما شاء الله، ان شاء الله يكون في الاستماع دكتور نزار.
2: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله والله نتمنى انه يسمع فيا. وبالحق
1: اي تحيه زيده من خلالك انت يا دلندا لكل كفاءاتنا الطبيه.
2: اي بالحق.
1: وشبه الطبيه.
2: اي بالحق، تحيه خاصه للناس الكل بالحق، الفرمليات، الطب. بالحق انا عملت عمليتي في السبيطار، تقول في كلينيك
1: والحمد لله، هذه حاجه تفرحنا راه.
2: اي لا، عنايه خاصه. بالحق
1: عنايه خاصه دكتور خاصة. نزار
2: عملتي طولت برشا، 4 سوايع ونص تحت العمليه.
1: كان عندك يدك ما تجيش تحركها هكا؟
2: اي انا عندي كسر، وقع لي كسر عنده عامين. تجبرت بيه 8 شهور ونص، في هيك الجبيره النخاع نتاعي فرغ.
1: لطف يا ربي.
2: وتزرع لي عظم ماخر دار بالاعصاب، يعني ايدي ولات حاله شبه معاقه.
1: لولا الطاف الله والكفاءات الطبيه نتاعنا.
2: الكفاءات الطبيه راني كانت الاعصاب ماتت، ما عادش نجموا ينقذوها.
1: سيرتو دكتور نزار سحنون.
2: نزار سحنون. نعم.
1: شكرا لك دلندا قريعة، ألف سلام عليك. إن شاء الله باللطف عليك.
2: يعيشك وإن شاء الله عليكم مبروك الناس
1: مبارك
2: الكل.
1: مجددا
2: عامكم حيين بألف خير.
1: وأنت بالأمثال. يعيشك، شكرا لك. بعد دلندا شكون معنا؟ ألو.
3: ألو.
1: ويا عسلامة، مرحبا بك.
3: عسلامة، شحوالك؟
1: كل عام وأنت حي بخير.
3: عايشك.
1: عيدك مبارك. حليمة.
3: أيوة.
1: مرحبا بك يا حليمة.
3: عايشك.
1: أي حليمة، على شكون باش تعيد؟
3: والله نعيد على عائلتي في درزيس، اخواتي واختي فراسة، ونعيد على كنتي كميلة تربيسي، وولدها ديرار ورسلات، وولدي شوقي وصابر صغيراته،
1: ربي يفضلهم الكل.
3: نعيشك.
1: جاوك للدار يعيدوا عليك ولا لا؟
3: والله الصغار يعديوا.
1: ما
3: قلت لما يعديوا الصغار، وبعد ما يعديوا طبعا نتلمدوا بسيرش
1: بعد الامتحانات نعملوا عيدنا وحدنا.
3: اي ملا
1: من غير ما يشوفنا حد يا حليمة.
3: اي ملا قلت لهم
1: ما بسيرش، كانوا بالتليفون. قلت لهم ما بسيرش، كل واحد وظروفه بالفعل.
3: كهو
1: ربي نجحهم ان شاء الله.
3: العادة روح زرزيس اسنا ما روحتش كله. كهو ان شاء الله نبارك ودختي ان شاء الله فرحوا قريب
1: ان شاء الله، ربي يكمل فرحكم ان شاء الله.
3: عايشك.
1: يعطيك الصحه يا حليمه، شكرا ليك. اخر مكالمه في الدفعه هذه. الو. الو، مساء النور.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك. كل عام وانت حي بخير وعيدك مبارك.
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله. حاجه وفرحتي.
1: يعيشك سعاد الهدايا.
4: ان سبقتموني بالتهنئه فهذا لفضلكم، وان سبقتكم فهذا لعلو قدركم ومقامكم عندي. كل عام وأنتم بألف خير. يسعدني أن أتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
1: الله يفضلك.
4: القدير أن يتقبل الأدعية والزيارات والتهاني المتبادلة بين الأهل والأحباب لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمستمعين.
1: يعيشك شاعرنا عادل دربيل، شكرا لك لأنه موعد نشرة الأخبار حان، ونحب نحيي ونهني صديقنا محمد عبد الباسط البكيري زميلنا في قسم النقل، وحرمه السيدة حنين العكرمي اللي يحتفي بزواج صغارهم الإنسة فاطمة بالشاب قاسم. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله البدو بالتميم، وإن شاء الله فرحة عازب والأفراح إن شاء الله في دياركم الناس الكل. تمام السادسة نشرة الأخبار ونرجع ونكمل معاكم المشوار في مسيكم الخير حتى الثمانية متاع الليل، مع شكر أيضا وسامع بفسية في استقبال المكالمات هاتفية. نرجع لكم بعد شوية ليلى عرسي، أي محمد البكيري والله ربي.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في أول أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات. بلدية صفاقس تجدد الدعوة لوضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة لها لتثمينها. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من 4 من جوان القادم. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس خلال الربع الأول من السنة الجارية يتخطى حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى. وفي العالم، جيش الاحتلال يواصل عدوانه وخروقاته في قطاع غزة وجنوب لبنان، والوسطاء ينتظرون موافقة ترامب على خطة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. في أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وبخصوص الحاجج التونسي، أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أنهم بخير باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد، وأضاف أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة لوضعيات الحجيج الميامين. وفي اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، تشهد عديد الطرقات والأنهج في صفاقس تكدسا لجلود الأضاحي، رغم تحديد عدة نقاط لتجميعها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لرفعها تجنبا لظهور الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة، وتفاديا للمخاطر البيئية والصحية، لا سيما مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، ومع عودة عمليات رفع النفايات المنزلية إلى نسقها الطبيعي. دعا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريحه للأخبار، دعا المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ووضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض، منتقدا تعمد البعض إلقاءها عشوائيا.
2: كيف نعرفوا احنا بلدية صفاقس عملت برنامج وخطة عمل لرفع الفضلات خلال فترة العيد اللي هي تتكاثر معناتها وتتراكم بصفة كبيرة. حاجة الباهية انه تقريبا احنا معناتها الحاويات اللي تم توزيعها اللي هي 22 حاوية اللي جمعوا الجلود، 18 حاوية كانت تمت العملية بنجاح، وتقريبا هي تمثل نسبة 80% من عدد الحاويات اللي كانت 100% هي للجلود. البقية الأربع حاويات الأخرى معناتها الحقيقة ما كانتش معناتها مستغلة للجلود، فقط للأسف المواطنين معناتها حطوا فيها فضلات أخرى منزلية ومزاوش بها. بالنسبة زادة لرفع الفضلات اللي هي انطلقت تقريبا من ليلة العيد حسب البرنامج متاعنا من 8 مساء، العملية نجحت والحمد لله، معناتها كنقولوا احنا نوصلوا نسبة 80-85% تعتبر ناجحة بالنسبة لنا احنا، ولكن مازال نعولوا على وعي المواطن، خاطر كنشوفوا احنا معناتها المواطن الحاوية بحثها على بعد 100 متر وهو يحط الجلد متاع الأضحية متاعه وإلا الفضلات متاعه معناتها على قريعة الطريق. لازم مواطن يعاوننا في المجال هذا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى تكون نسبة نجاح معناتها نقوله احنا ب100% إن شاء الله.
1: ورغم تحديد بعض بلديات صفاقس عدة نقاط لتجميعها، تبرز ظاهرة إلقاء الجلود عشوائيا أو ضمن الفضلات المنزلية ما يستوجب إجراءات ردعية للحد منها، وتعكس الظاهرة وفق عدد من المواطنين الذين استجوبتهم زهور الحبيب نقصا في الوعي والحس المواطني.
3: يا عقلية قبل كل شيء، وإحنا العقلية متاعنا أغلبيتنا ما يطيشوش في البوبيل، ما نعرفش علاش.
4: إيه الزبلة مطيشينها من اللوطة في تحت البوبيل، البوبيل فارغة واللوطة معبية، يبخل مش عاود يرجع مش يزي طيشها في البوبيل. المواطنين يا ما يشوفوش بالباهي يا ما نعرفش
0: قلت وعي ومسؤولية
5: نرى هذا كل ما لا موبايلات العباد هكا قلت وعي
3: سيرتو إذا كان حاجات كيما هكا عادي طيش لك في القاعة عادي نورمال
0: هي بلدية صفاقس باللي عاملك المواطن عنده 70%
6: مواطنين مثلا يطيشوا في الزبلة في في في أماكن ماهيش مخصصة لها أو عشوائية
5: وترك كرهبتك فهمتني ولا في قلب الكياس وطيش الشيء ما هذه قلة وعي في العباد
6: تعطيه يتخلص من زبلته المفيد معناتها يبعدها من قدام داره هذه قلة وعي.
1: وإلى جانب إلقاء الفضلات المنزلية وجلود الأضاحي عشوائيا ورغم منع الانتصاب لشواء وتنظيف رؤوس الأغنام بالطرقات الرئيسية وتخصيص أماكن محددة لذلك ورغم الدعوة إلى ضرورة تنظيف المكان قبل المغادرة فإن عددا من مزاولي هذه الحرفة لم يلتزموا بهذه الشروط وغادروا أماكنهم تاركين وراءهم الأوساخ والفوضى. وعلى إثر عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنتين الماضيتين بلغت نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس خلال السنة الجارية وفق تقديرات أولية نحو 40% حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب. واقتصرت الحملة الوطنية لتجميع وتثمين الجلود هذه السنة على ولايتي صفاقس ومنوبة وذلك حسب ما أفادنا به المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب. بن رجب أكد أهمية عمليات تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية.
7: حملة اقتصرت على ولاية صفاقس وولاية منوبة والحقيقة احنا في سنة 2023 توقفت على خاطر جامعي جلود الخام وإلا المدابغ فرضوا كونوا يخدموا في أيام العيد ويقع تثمين الجلود على أن يقع تمكينهم من رخص التصدير. نسبة التثمين وصلت في فترة معينة إلى 38% لكن نلاحظوا في السنوات الفارتة خاصة عيدي 24 و25 كونوا معتها وقع إلقاء الجلود هذه الملقات ووصلت تقريبا 490 ألف جلدة اللي هي وقع إلقائها في الطبيعة وهي ثروة كان من الأجدى كونه يقع توجيهها إلى المدابغ لعملية التثمين وعملية كونه يولي جلد معناتها يستعمل في جميع المجالات الصناعية.
1: وفي الجانب التضامني لعيد الأضحى أفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلاتهم إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم وتنظيم برامج ترفيهية وأنشطة جماعية ومآدب عيد لتوفير أجواء عائلية تعزز الإحساس بالمرافقة والرعاية خلال هذه المناسبة الدينية. تربويا أفادت وزارة التربية اليوم بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المعدل السنوي رمز السيرة المعدل النهائي في مادة التربية البدنية المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا وذلك بداية من يوم 4 من جوان القادم وإلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع edunet.an. ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة للإسم المستمرة وفي حالة أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 من جوان. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وذلك وفق الإدارة العامة للأداءات. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هجم عناصر من حركة حماس في غارة نفذها على منزل وسط مدينة غزة. ووفق القناة الرابعة عشرة فإن الجيش استهدف قائد لواء شمال غزة وقائد كتيبة الزيتون. بالمقابل أكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلتان وأكثر من 20 في الغارة الإسرائيلية. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الصهيوني غارة على العاصمة اللبنانية بيروت. ووفق وسائل إعلام عبرية فإن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التيار الكهربائي انقطع في مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان بعد الهجمات الأخيرة لحزب الله. كما دوت صفارات الأنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل مسيرات. وفي الشأن الإيراني ذكر تقرير لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، لكنه بحاجة إلى الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استهداف إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت اليوم عقب شن الولايات المتحدة هجوما على مواقع في إيران ردا على عملية بطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز. جدد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم تأكيده في الضغط على الولايات المتحدة لإمداد بلاده بمزيد من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي يمكنها التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية الروسية المدمرة. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة. دمتم بخير.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. كافح الفساد خليها تنظف.
12: سبورت نيوز. سبورت نيوز.
13: مساء الخير، مساء النور، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أجرى اليوم العشية حصة تدريبية كانت بحضور وسائل الإعلام في مقر طرابلس المنتخب في مدينة تبرقة. صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكد أنه ظروف التدريبات جيدة جدا، وفي صورة عدم النجاح في كأس العالم فإنه السبب لن يكون سوء التحضيرات.
14: Depuis 10 jours exactement, on est arrivé à Tabarka le 18, on est le 28, ça fait 10 jours qu'on est là. On a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6, plus 10, plus 12, plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi, le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe est au complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance, et tout se passe bien pour l'instant. C'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe nous mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très agréable. On a fait un travail individuel, c'est ce qui était voulu, avec des garçons comme Dylan Brown, comme Ismaël Garbi et même Khalil Ayari. Et donc, c'est des choix qui sont forts. Mais tous les joueurs ont joué le jeu. Ils sont venus plus tôt, ils sont venus de manière très positive, de manière très déterminée. Et on a beaucoup travaillé, on a fait des séances très intéressantes, malgré la chaleur, mais c'est à peu près la chaleur qu'on va retrouver au Mexique. Donc on est dans des conditions Coupe du Monde.
13: إذن كان هذا تصريح صبري لموشي لوسائل الإعلام اليوم العشية. نترجم شنو قال بالضبط في التصريح هذا؟ 10 أيام إذن قال ملي وصلنا لتبرقة بدينا التربص بخمسة لاعبين في اليوم الأول ثم ستة ثم عشرة ثم 12 ومنذ مساء أمس بوصول علي العابدي أصبحنا 26 لاعب. راضون جدا على العمل على المرافق على حسن الضيافة وكل شيء يسير بشكل جيد حاليا. قال قمنا بعمل فردي في بداية التربص مع لاعبين مثل ديلان برون وإسماعيل الغربي وخليل العياري. قال أيضا في صورة عدم النجاح في كأس العالم فإنه السبب لن يكون سوء التحضيرات لأنه الجامعة وفرت كل سبل الراحة. قال أيضا قمنا بحصص تدريبية مفيدة جدا رغم الحرارة لكنها تقريبا الحرارة اللي باش نلقاوها في المكسيك. نلعب إذن في ظروف كأس العالم. نذكر إذن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يجري زوز مباريات ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 وذلك بملاقات النمسا يوم الاثنين 1 جوان 8 غير ربع متاع العشية وبلجيكا يوم السبت 6 جوان في مات ساعتين. ويخوض منتخب تونس نهائيات كأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في المجموعة السادسة مع منتخبات السويد اليابان وهولندا. طاقم تحكيم نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 31 مايو بداية من الساعة الرابعة مساء في ملعب حمادي العقربي رادس. يتكون من نضال طيف حكم ساحة، خليل الحسيني حكم ساعة أول، أحمد الضويوي حكم ساعة ثاني، سيف الدين الورتيني حكم رابع، أمان الله الحجري حكم احتياطي، مجدي بلاغة حكم الفار، حسني النيلي مساعد حكم فار أول، وعمر بريدع مساعد حكم فار ثانية. الترجي الجرجيسي باش يكون معزز بكامل عناصره خلال مواجهته للترجي الرياضي التونسي في نهائي كأس تونس، وكانت جماهير الفريق انطلقت منذ ضمان الترشح إلى النهائي في حملة دعم واسعة للفريق وذلك من خلال توفير حوافز مادية للاعبين بهدف رفع معنوية المجموعة وتحفيزها على العودة باللقب. نذكر الترجي الرياضي الجرجيسي أحرز كأس تونس مرة واحدة في تاريخه كان ذلك عام 2005 وأمام الترجي الرياضي التونسي. حسام بن سيسي هو حكم مباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية واللي باش تجمع غدوة في ملعب مصطفى بن جنيت بالمنستير بداية من الساعة الرابعة مساء. تجمع بين التقدم الرياضي بسقيط الدير وأمل حمام سوسة، وسيساعد حسام بن سيسي في إدارة اللقاء كل من محمد أمين منسي كمساعد أول ومحمد علي الدرويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي حكم رابع. سيدير الحكم فرج عبد اللهوي بعد غدوة السبت نهائي البراج من أجل الصعود للرابطة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حاملة في ملعب سوسة الأولمبي بداية من الساعة الرابعة مساء، وسيكون الحكم أمير لوسيف في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطاس. في رياضات القاعات يواجه نادي سقيط الزيت في الدور النهائي لكأس تونس فريق الترجي الرياضي التونسي بعد غدوة السبت في قاعة رادس الأربعة متاع العشية. نادي سقيط الزيت يبحث عن لقب ثالث ليه في مسابقة الكأس فيما يسعى الترجي الرياضي إلى التتويج بلقب الكأس للمرة 32 في تاريخه والسادسة على التوالي. في أخبارنا الرياضية المتفرقة قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أنه تم استبعاد نيمار عن المباريات الودية المقبلة للمنتخب وذلك بسبب مواجهته لشبح الغياب وكذلك عفوا مع مواجهته لشبح الغياب عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم المقبلة بعد ما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في مستوى الرجل. وجاءت طبعا هذه الصدمة على لسان طبيب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبيل مؤتمر صحفي للاعبين حيث أكد أن المهاجم البالغ من العمر 34 عام سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين زوز أسابيع وكذلك ثلاثة أسابيع إضافية. ديما مع أخبارنا المتفرقة لندن ستحتضن ولأول مرة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2026 وفق ما أعلن عليها المنظمون اليوم الخميس وذلك بمناسبة الذكرى 70 للجائزة اللي فاز بها لأول مرة الإنجليزي ستانلي ماثيوز عام 1956. وأشارت مجموعة ليكيب المالكة لمجلة فرانس فوتبول والتي تمنح الجائزة الفردية المرموقة في عالم الساحرة المستديرة منذ عام 1956 أشارت إلى أن تنظيم هذه الأمسية في العاصمة البريطانية والتي كانت تقام تقليديا في باريس يأتي في إطار استراتيجية تطوير الكرة الذهبية ويعزز مكانتها كعلامة تجارية مرموقة على المستوى الدولي. هذا ولم يكشف المنظمون عن المكان المحدد في لندن الذي سيستضيف حفل الكرة الذهبية لعام 2026، والذي سيتيح فرصة التعرف على خليفة الفرنسي عثمان ديمبلي الفائز بجائزة العام الماضي في صنف رجال كرة القدم. في ختام هذا الموعد الرياضي المباشر نجدد لكم التهاني بعيد الأضحى المبارك، نجدد التهاني كذلك لفريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي يحتفل اليوم 28 ماي بمرور 98 عام على تأسيسه، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. كل عام والنادي الرياضي الصفاقسي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي بألف خير، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.
11: Sport News. Sport News.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: إذاعة صفاقس.
0: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم ويمسينا بالخير. عيد مبارك ليكم جميعا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. نكملوا معاكم المنوعة اللي بديناها من الخمسة, نكملوا معاكم حتى الثمانية متاع الليل. توا 8:36 على موجاتنا. للي فاتوا الاستماع أنا قلت 8, احنا نكملوا 8, ما توا 6:36 على موجات إذاعة الشخصية 18 على مستوى الساعات. دونك 6:36 المعذرة فيصل, أو جايب ربي اتفاق يا فيصل. فيصل بعد ما أتحفنا بالكوكتيل هذية ولا فيق بالبيهي وصلنا للتوقيت هذية وإحنا موصلين معكم المشوار. قلت نذكر أنه في ساعتنا الأولى مشينا بيكم للبقاع المقدسة وطبنا على أحوال حجاجنا الميامين, والحمد لله إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وعقبة للناس لكل السامعين والحاضرين زيادة وحدي, لأنه مانيش حاضرة وحدي ومانيش في الاستوديو وحدي ومانيش وحدي في الاستوديو. وأيضا بعد الحجاج خدينا سي فرحات بريك كاتب عام بلدية صفاقس, حكينا على نظافة الشوارع والمدينة وخاصة حملة تجميع الجلود وبقايا الأضحية يوم أمس واليوم. مازلنا مواصلين المشوار. قلت مانيش وحدي في الاستوديو, مانيش وحدي, معايا جمعية رياضية سي بارتي في صفاقس حاضرين بحذية رئيس الجمعية الكوتش تاع الجمعية ومجموعة من الضيوف اللي باش نتعرف عليهم تباعا. خلينا نرحب بسيد رئيس الجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس سي مصطفى بن حليمة. تحياتي ليك وكل عام وانت حي بخير وعيدك مبروك.
2: شكرا. ان شاء الله بحاجة
1: اقرب لي للميكرو مصطفى.
2: ان شاء الله كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية ان شاء الله. وان شاء الله لباس
1: لابس بعد العيد وبعد الحمل علوش يزمنا الرياضة
2: في الليل. وذو الحين إن شاء الله ونهار لحد بحول الله
1: ونهار لحد نرجع في فورما إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: أمس واليوم راحة.
2: أمس واليوم راحة
1: الحمل علوش يزم يعطي مفعول ويأخذ بلاست وبعد نتفاهم معه
2: ونهار لحد على ذكر مدام ريم عنا الصباح في الكورنيش.
1: ذه هذا توجه
2: سبع ونص متاع الصباح.
1: أنا جاي لك أكون نهار لحد السبع ونص. مرحبا بك سي مصفى.
2: عاشق
1: سي رضوين. مرحبا بك سي رضوين كوتشنا رضوين بن المبروك استاذ تربية بدنية الكوتش. اهلا وسهلا بك كوتش.
3: عسلامة مدام ريم. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعين لاذاعه صفاقس. نشكروك جزيل الشكر على الضيافه المزينه هذه. نحب نتوجه من خلال المنبر الاعلامي المتميز لاذاعه صفاقس الى كافه المتابعين والمستمعين والمهتمين بالشان الرياضي وخاصه المهتمين بالجمعيه الرياضيه سي بارتي بصفاقس ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير.
1: اهلا وسهلا بك. كل عام وانت حي بخير. امور العيد
3: امور العيد الحمد لله تمام. ان شاء الله كل شيء مريق. ان شاء الله ديما عندنا الاعياد ديما عندكم المسرات. صفاقس بخير وتونس بخير والحمد لله.
1: قديش عندك مع الجمعية؟
3: عندي مع الجمعية 4 سنوات من العمل
1: ما شاء الله.
3: من العطاء من النجاحات.
1: يظهر لي أول جروب في صفاقس ولا جمعية
3: بالضبط
1: جروب مارش. بدينا في جروب مارش سي مصفى رئيس الجمعية. قديش عمرها جمعية سي بارتي؟
2: 4 سنوات.
1: 4 سنين. دونك رضوين من اللي بديت من مؤسسين مع سي رضوين. مرحبا بك. المنخرطين في الجمعية زادة جاي كيف سي حمادي بن حليمة.
4: شكرا لك.
1: عيدك مبارك.
4: عيدك مبروك. بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا.
1: جيتوا على سقيكم ولا
4: الكل.
1: جيتوا على سقيكم
4: على الكهرباء من خلينا بعيد شوية باش نعملوا مارش.
1: باش نعملوا مارش نحرقوا شوية.
4: ثقافة ترين عليها
1: بالضبط. هذا هو
4: الحمد لله. دونك عيد مبروك للتوانسة الكل. عيد مبروك لإذاعة صفاقس وللصفاقسية بصفة خاصة. عيد ان شاء الله تعدي الناس ممتاز. ان شاء الله بعد العيد هذا برنامج حفل للجمعية, ثم نشاطات, ثم تظاهرات, ثم مشاركات في تظاهرات رياضية وطنية. فهمت كيما العادة ديما نشاركوا ديما نحصلوا على الميداليات ونحصلوا في
3: الحمد لله.
4: الحمد لله.
1: متوج انت سي حمادي عندك ميداليات؟
4: عندنا ميداليات والفضل لله.
1: عيني عيني صح عليك. مع سي حمادي فما العنصر النسائي راهي مش كان جمعيه رياضيه للرجال ونساء بحذينا حورية بن يحيى.
0: مدام مبروك.
1: مدام مبروك مرحبا بيك.
0: يعيشك.
1: سيدة حورية تقرب لي لهيك.
0: يعيشك.
1: للميكرو خلينا نسمعوك في البيت.
0: يبارك لك يعيشك.
1: عيدك مبروك.
0: كل عام وانت الحياة بخير.
1: سلمت في الدار ما عندكش قبيلة اليوم؟
0: عندي والله خرجوا.
1: وش حد؟
0: خرجت القطن وعندي سي بارتي زمني نمشي جمعية.
1: خليت لهم الحلوة على الطاولة.
0: خليت لهم والله خليت لهم.
1: الحلوة على الطاولة ويجي يسربيه الريح ويخرج. يعطيك الصحة حورية محبة للرياضة.
0: نحب الرياضة. الرياضة به
1: هيوية ولا تخدم في الدومين هذي ولا وين؟
0: لا ما نخدمش في الدار.
1: في الدار.
0: في الدار. ما نحب الرياضة. عندي عامين
1: ملي دخلت. عامين.
0: عندي عامين ملي دخلت.
1: وهذه الميدالية.
0: الميدالية خليتها هي مجري نجراء.
1: لا فما جري بخريف المرة.
3: طلعنا نغمتها معتمدية طينة بالشراكة مع المنافية الجهوية للشباب والرياضة بالصفاقس.
1: ماراتينة.
3: سمي ماراتون تحصلت فيها على نتيجة طيبة.
1: واحد مية هذا توا توا.
3: توا توا جديدة جديدة.
1: سمح.
3: وحققت الجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس النتائج الأولى. معناتها عندنا سامية نصري.
1: هل تعرف أكثر على الجمعية؟
3: مرحبا بك.
1: سي مصطفى عرفنا بالجمعية أكثر وبنشاطاتها.
2: هي عندنا نشاطات خارق العادة بالحديقة التوتة.
1: أي تقرب شوية الميكرو باش صوتك يكون أفضل. إن
2: شاء الله نتمناو أنه التوانسة الكل يمارسوا النشاط الرياضي.
1: تمشيو للتوتة يوميا ولا؟
2: صحة نهار بعد نهار.
1: نهار بعد نهار في التوتة.
2: توقيتنا ديما الثلاث والخميس.
1: ولا حد ثلاثة خميس وحد الأوقات.
2: الأوقات ديما الستة متاع العشية.
1: الستة متاع العشية.
2: الستة متاع العشية.
1: اللي يسمع فينا راهو يلتحق كيف مجانية.
2: مجانية.
1: مجانية.
2: مجانية.
1: غادي مجانية. نعملوا سبور نعملوا مارش شنو
2: نعملوا مارش ورياضة نعملوا رياضة كارديو نعملوا أبدومينو نعملوا شوية جري هكا.
1: برشا ناس يجيو
2: برشا يجيو خيرات بسم الله ما شاء الله خارق العاده
1: بارك الله ما شاء الله.
2: لا الدوام مفتوح للناس كله مرحبا بالناس كل زاد.
1: وفما عنصر فاعل ومهم جدا في الجمعيه وكان مش هو انا موسع بيل والكوتش رضوي راهو ما يجيوش الناس هكا ولا
2: نعم
1: خلينا نتعرفوا اكثر على الانشطه اللي في رضوي.
3: بالنسبة للنشاط الرياضي اللي نقدم فيه في الجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس دونك نشاط متنوع نشاط رياضي بدني الغاية منه والهدف الأساسي هو تخفيف الوزن حرق الدهون التخلص من الأمراض أو تأجيل الأمراض المزمنة. دونك النشاط متاعنا الرياضي هذا في الجمعية يلقى اهتمام كبير من الرياضيين اللي يحضروا معنا. أربع سنوات مع تحققنا نتائج طيبة في تخفيف الوزن. ثم الجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس يحضروا فيها مع كافة فئات المجتمع ربية بيوت أساتذة أطباء معلمين الحق كجمعية نظيفة وحارسين كل الحرص على أن تكون نظيفة باش نجموا نستمروا باش تكون باش يكون فما نجاح كبير. بالنسبة للجمعية إلى جانب النشاط الرياضي معناتها تكون عندنا رحلات بمساهمات أبنائها رحلات إلى ولايات أخرى عندنا سهرات عندنا باريكزومبل المشاركة هذيك في كل التظاهرات اللي تابعة جهة صفاقس أو خارج جهة صفاقس معناتها أي دعوة تصلنا إلا ونكونوا حاضرين بكثافة. دونك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي معناتها نظمة الجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس بمساعدة تحت إشراف بالضبط المندوبية الجهوية للرياضة بصفاقس نظمنا تظاهرة ضخمة بالصوم متر أمام مسرح وكانت تظاهرة متميزة جدا بمناسبة أكتوبر الوردي. بالنسبة للجمعية ثم برشة تعب صحيح ثم تعب ثم جهد كبير لكن حريصين كل الحرص على النجاح وأكبر دليل على نجاح الجمعية هذه تواجدنا بإذاعة صفاقس زيتونة الأثير.
1: أنا علش فكرت في الرياضة قلت العيد عيد كبير وفما كوليسترول
0: نشطلة
1: وفما شحوميت وفما الحيميت وفما
3: مشروبات غازية
1: ومشروبات غازية وفيكيا وبرشا حاجات. واحد يقول لك يا خير مش تعيش في الدنيا مرتين يا خويا ناكل وبعد يحلها ربي لا بس ان شاء الله. اما لا قال لك سي مصفى وين ماشيين بها هات نشوفوا احنا وين ماشيين بها. حورية انت كي دخلت للجمعية شكون قال لك عليها؟
0: أنا قاتلي عليها أختي
1: تقرب للمزدح
0: أختي مدام بالحاج دلندا قاتلي راهو سي بارتي بالقدام معناتها جمعية سمحة وتدخل لها باهية. قلت لها
1: كان عندك هدف صحيت
0: وأنا ما عندي سكر والله نقص لي السكر
1: بالمارش
0: والجري والوزن حتى الوزن نقص 7 كيلو كنت 67 طيحت 67
1: وليت 60
5: بالمشركة وفما نظام غذائي زيادة مع
3: أكيد أكيد أكيد أكيد الرياضة وحدها لا تكفي. أنا في كل حصة تمارين إلا ونأكد عليهم على نظام غذائي متوازن نقول لهم ابعدوا على عشين ابعدوا على حلو ابعدوا على المشروبات الغازية إن شاء الله ما يتغشوش علينا أصحاب المؤسسات المشروبات الغازية. ديما نأكد على الغذاء طبيعي غذاء صحي. رياضة بدون غذاء صحي
5: متوازن
3: متوازن ما نجمو نحقو حتى شيء. دونك احنا باغ اكزومبل تو غدوة عندنا حصة تمارين اللي هي كانت غير مبرمجة بيوم الجمعة نظرا لكون بدلنا توقيت الصيفي. الحصة هذه نهار الجمعة عملناها معناتها إضافية بمناسبة العيد باش ما يبقاوش أربع أيام راحة. حريصين كل الحرص على المشاركين والمشاركات
5: يسر علينا أربع أيام
3: بالضبط. نأكد عليهم خليني نقولها لهم بالكلمة اللي نقولها لهم نقول لهم رجاء ما تبلبزوش رجاء ما تبلبزش ماكلتك خلي ماكلتك نظيفة خلي نوصلوا نتائج طيبة. رانا من
5: عندك ورقة وستيلو وتقيد كوتش عندك ملف نتاع حورية ملف حمادي
3: أكثر حاجة خدمنا عليها الوزن خذينا الوزن كل مشارك شو راهو
5: معناها لا في كل في عقل كل واحد تو منخرط في الجماعة يقول لك كان مبلبز تو ناكل بزيد الحيمة مشوية تو سير اظن في قبية بالميزان
3: نو ركز معي مدام ريم اللحمة مشوية سيل معناتها بروتين هي طاقة مقبولة لكن راهو شوف احنا كي حرصنا عليهم على الماكلة وعلى الغذاء الصحي حققنا نتائج. تم مثلا عندنا أستاذة نقصت 20 كيلو غرام من الوزن الزائد صحيح بتباشر عن طبيب تغذية مع الرياضة معنا احنا رانا احنا وصلنا عملنا مثلا للمشاركين في الجمعية مع تجرد لكمية الماء في البدن لكمية الماس مسكولير اللي هي العضلات لكمية الجريس الشحوم باش نراو المشارك هذايا فيها مستاد معناتها احنا نتجم تقول ماناش في طريق الهوات معناتها نخدمه في خدمة ما نحبش نقول جبارة لكن في خدمة في إطار
5: محترمة
3: في إطار الدراسات الصحيحة.
5: الهدف متاع حورية كان واضح يعني مريضة بالسكري أهبط السكر تعدل والحمد لله المخزون ولا العادي؟
0: لا المخزون
5: أهبطنا الخمسة
0: سبعة
5: الحمد لله
0: وبعد أهبط الستة
5: والستة الحمد لله. وسي حمادي شنو الهدف نتاعك دخلت الجمعية؟
4: الهدف نتاعي عملت تاخر كبير فهمت ولا معنا صحيا تاخر بزيد سكر ودقات قلب مرتفعه شويه كذا
5: شو تخدم مجال شنو تخدم فيه؟
4: نخدم صاحب ورشه انا
5: صاحب ورشه ما تتنقلش برشا معناها
4: ما نتنقلش برشا وبحكم معناها حتى امور نفسيه امور كونتاكت نتاع بادي يكثر لك الضغط النفسي دونك من السكر اللي كان مرتفع شوية فهمت
5: تعدل بالسبور
4: تعدل بالسبور الحالة النفسية متاعي ارتاحت وليت انه نستنى في الوقت وقتاش يجي الحصة باش نمشي لصحابي اذا تخلفت على الموعد يكلمني صاحبي يقول لي لا يزمك تجي وكذا ثم بجو عائلي بها تم معنى الكلمة
5: نشجع بعضنا
4: نشجع بعضنا
5: شكون نشجعك باش تدخل الجمعية
4: سي مصطفى
5: رئيس الجمعية
4: رئيس الجمعية وكمل حبيتها بالوجوه الطيبة اللي موجودة فيها حبيت الجمعية بالوجوه الطيبة الموجودة
5: والحمد لله
4: بالاحترام الكبير الموجود ناس أكثر منه خيات معناها ما تلقاش القلق ناس يوفروا لك جيم أنت كضيف يعتبروك ضيف كجيم ويوفروا لك كل ما ثم أسلوب راحة سواء حتى في بطبيعة مش تدخل بعيد عليهم شوية في الحركات وبعيد عليهم في مش تقوم بحركات
5: كبيرة
4: الكوتش يعطي دزيم اكزرسيس كوتش يعطي اكزرسيس ويعطي دزيم اكزرسيس للناس اللي عنده مشكلة في ركبته ونشكون كذا
5: معناها الكوتش اي عنصر باش يدخل يزمك تعرف الحالة الصحية
3: بالضبط. احنا من شروط الانضمام للجمعية هذه اول شرط اساسي هي شهادة طبية احنا ما نفوتوش الطبيب ديما استشارة طبيب باش يسمح له بممارسة الرياضة هي الأساس
2: وعندنا التأمين
3: شهادة طبية نطلبوا عليهم شهادة طبية نسخة بتاع تعريف وصورة شمسية واحدة باش نعرفوا شكون جانا دونك ديما نرجعوا للطبيب نتاعو هو المباشر له سواء طبيب عام أو طبيب القلب دونك هو تو حكى على
5: باش تعرف شنو اللي يمشي معاه
3: نعرفوا الحالة الصحية نتاعو احنا الرياضة صحتو قبل الرياضة إذا كان هو عنده تأخر صحي كما حكى سي حمادي أو أمراض مزمنة حادة لا تستوجب بممارسة الرياضة فهو لا يمكن أن يشارك معنا. دونك بالنسبة للتمارين حكى سي حمادي على نقطة مهمة جدا قال الكوتش يقدم التمرين الصعب والتمرين السهل
5: سهل.
3: وهنا ثم مراعاة للفوارق البيداغوجية والفوارق البدنية طبعا. كل واحد حسب عمره كل واحد حسب طاقته ما يحسش بروحه وما يخدمش لازم نعطيه تمرين من صحيح نلقى أنا الصعوبة برشا نلقى برشا تعب وهذا مخلوف ما هو إلا الإنسان.
5: قديش عنا في الجروب تاو تقريبا قديش يتلبد لك نقوله معناها إجمالا
3: بالضبط
5: في كل حصة؟
3: كما تعرف مع تحسن حالة الطقس المجموعة تكبر، برد ولا ريح ولا مطر الناس كل تتأخر شوية على ممارسة الرياضة، هذا طبيعي. ما نحبوش نقوله رياضة موسمية حسب الفصول، لكن العدد تويك في تحسن. تو العدد عندنا مثلا 20-22 شخص، نوصل 30-40 يتراجع شوية حسب الطقس إذا كان جيب برد، حسب الفترات، حسب مثلا العودة المدرسية، التزامات العمل زاد التوقيت عنده دور. شو نقول لك، احنا كنا ننشطوا في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، كانت الأجواء طيبة جدا. الجمعية لم تتمكن من دفع الكراء معناتها ثم خلاص برشا
5: شارج
3: ما نجمناهاش. دونك نشكر بلدية صفاقس وولاية صفاقس على
5: فتوتة،
3: على المسلك فتوتة الصحي اللي هو
5: المسلك المفتوح
3: مفتوح
5: مفتوح في الهواء
3: طلق. لو ما كانش عندنا التوتة صدقني رانا تعبنا. احنا غايتنا كانت كيما ترى شو عندنا الزوم مشاركين عندهم امراض مزمنه، مش كان هما راه ثم اللي عنده ضغط الدم، ثم اللي عنده مشكل في المفاصل، ثم اللي عنده وزن زائد. الجمعيه بالاساس كانت مرتكزه على تحسين صحه الانسان وتحويل حياته من حياه شاقة متعبة بالأمراض إلى حياة أفضل. دونك عفوا.
5: برافو، يعطيكم الصحة كاتش رضوين. أنا فرحانة بكم برشا. دونك الناس اللي تسمع فينا وتحب تلتحق بكم للجمعية قلتوا لي فما مسابقات وفما دي ميداي وكل، احكيوا لي على الجانب هذايا ونكملوا معاكم للجانب هذايا.
3: بالنسبة احنا كل نهاية موسم نقوم باحتفال تأسيس الجمعية كل سنة. في الاحتفال هذاك بالطبيعة يلزمنا نكرموا المشاركين أبناء الجمعية وبنات الجمعية اللي تحصلوا على نتائج طيبة في تخفيف الوزن. معناتها إذا كان لقينا إنسان معناتها طيح برشا ميزان، يخدم برشا، ما يغيبش، ديسبليني، منظم، معناتها ولا مغروم، من واجبنا أن نشجعه، وذاك حقه يضمنه له الجمعية باش نكرموه قدام الناس الكل في حفلة كبيرة وتصفق عليه الناس الكل على النتائج اللي قدمها ونلبسوه ميدالية يا تكون ذهب يا أرجون يا معناتها حسب المجهود اللي قام به. صحيح مش نحكي لك مثلا اللي يسمعوا فينا، خلنا نحكيه على تجربة صارت عندنا. سائق أجرة يترينا معنا، سائق سيارة أجرة اللي هو بس مكرم دمك نوجه له تحية، يعيشك هو الأول في الجمعية، ما فكينا حق حد، لكنه بحقيقة ممتاز، جاء في على الأول في صعوبة كبيرة من الجمشي يترينا تأقلم في ساعة بدنه رياضي صافكو بالسياقة وبالسيارة ما كانش حاضر. مع مرور الوقت يحقق في نتائج متميزة جدا، ما يغيبش، غرامة كبير، جابته زوجته،
5: نظم وقته
3: بالضبط، جابته زوجته واستدعته هي للجمعية اللي هي أستاذة زوجته كانت مشاركة معنا. معناتها احنا نجم نقوله اللي الجمعية متاعنا عائلية، كل حد يجيب حد من أقاربه
5: وحقق نجاحات.
3: سي مكرم حقق نجاحات طيبة جدا، كي نقوله معناتها جسمه ولا سليم. عندنا حاجة أخرى بار اكزومبل، عندنا مشكل ساعات يجيك إنسان ضعيف، مشكلة سمين احنا نقبله اللي عنده أمراض مزمنة، يجيك ضعيف حاكم عليه الطبيب بممارسة الرياضة لتقوية العضلات باش ينحي الأتعاب اللي متاع العمود الفقري،
5: حتى الستريسي اللي عندهم ضغوطات نفسية وكل
6: الاكتئاب، نحي حتى
5: الاكتئاب كل من ذلك الكل فوائد كبيرة برشا للرياضة.
3: يعطيك الصحة،
5: يعطيكم الصحة أنتم. نحب نشكر عيشوشة،
6: عيشك
5: هذا تصور وتوثق اللقاء هذايا، يعني نوثق فيها على صفحتنا الرسمية وهي توثق فيها على صفحة يظهر للجمعية،
3: جمعية خاصة بالجمعية.
5: عايشة بالمبروك بنتك،
3: بنتي كوتش،
5: ربي فضلها. إيجني عايشة يوشا، إيجا قولي عيدك مبروك وكل عام وانت حية بخير. طيب وانت تصور فيهم هما يصوروك ولا إيجا عايشة يوشا، قولي عسلامة.
7: عسلامة، مرحبا بيك.
5: اشنا حويلك يا عيشوشة، عيدك مبروك،
7: عيدك مبروك. كنتي باللمسة، حبيت نشكرك على الاستضافة هذه اليوم.
5: انا قسم تقرأ
7: ثامنة اساسي،
5: سنة ثامنة اساسي، كمان الامتحانات الليسي الحمد لله، اما الابتدائي ما زالوا يعديوا غدوة ان شاء الله ربي معهم وربي نجحهم. قل لي تمشي مع بابا للمارش وللرياضة
7: في كل حصة موجودة،
5: في كل حصة،
7: في كل
5: تظاهرة توثق ولا تلعب؟
7: هكا
5: زوز دوزونا يزو يخلصوك ولا بيخلصوك؟
7: اش خصيامي.
5: يعطيك الصحة عيشوشة، برافو. الشباب وكل الأعمار موجودة في الجمعية، كل الفئات وكل الأعمار، ماهيش حكر على الرجال، ماهيش حكر على الصغار ولا الكبار، مفتوحة لكل الأعمار. يعطيكم صحة سي بارتي سفيق في الجمعية الرياضية هذية، كل التوفيق. غدوة وقتاش المواد؟
3: دونك هذه فرصة من
2: 6 مساء،
5: هذه فرصة حمادي
3: من
5: سي حمادي سي مصفى يا ربي
2: سي مصفى بقدرة الله عن حصة التمارين في الحديقة العمومية التوتة السادسة مساء
5: غدوة الستة متاع العشية في التوتة إن شاء الله مع كوتش رضوين وبقية الأعضاء
3: من المنبر هذا خلينا نتوجهوا نقدموا به الحصة نقدموا توقيت الصيفي الخاص بالجمعية التوقيت الجديد للجمعية هو يوم الاثنين الأربعاء والجمعة التوقيت الصيفي من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة ونص
5: ساعة ونص
3: باهي لتحقيق أهداف مهمة جدا وإن شاء الله مزيد من النجاحات وربي يوفقك أنت مدام ريم ونشكرك جزيل الشكر على الاستضافة هذه
5: مرحبا
3: من جديد نقول كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله جمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس بألف خير نشكرك جزيل الشكر على الاستضافة هذه نشكر السيد رئيس الجمعية سي حمادي مدام حورية وأنت جزيل الشكر إعلامية ناشطة نتابعوا فيك برشا شكرا شكرا
5: يعيشك مرحبا بكم أسعدتوني ومرحبا بكم وأنستوني فيصل معاك النغمة كالعادة وهنا راجعين نكمل معاكم المشوار في منوعة مسيكم بالخير مرحبا بكم ما تبدلوش موجة إذاعة صفاقس ديما تكون أنيسة لكم والعشرة دائما

الافراح ان شاء الله في دياركم الناس الكل وين ما كنتم تلتقطوا في الموجة هذه. تحية للجميع، تهنيكم ومعايدتكم قاعدة توصلنا بكثافة في الخاص وعلى صفحتنا الرسمية وعلى صفحة زيدة الخاصة. احنا بعد شوية ان شاء الله تون خاصة شوية وقت باش نقرأ مختلف التعليق ومختلف الاماني والتهاني اللي وصلتنا. مشكورين جدا على الثقة، مرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار في مسيكم بالخير. نعيد على مراد الحاج قاسم توا مازال كي استلم المشعل على فيصل المرزوقي، غادرنا تحياتي لك فيصل. وتوا باش نمشي مباشرة لضيفنا واستضافتنا الموالية تحديدا بلدية العين. كنا منذ قليل مع كاتب عام بلدية صفاقس الكبرى، والآن نمشيو لكاتب عام بلدية العين سي مراد زكري الحاضر معنا بالتليفون باش نحكيو على أكثر من نقطة، أولاها فضلات العيد وتجميع جلود الأضاحي والنقاط اللي خصتهم البلدية وشنو عملت البلدية وشنو عمل المواطن في هذا الكل. وبعدها باش نمشيو لصورة مشرقة ونحكيو على التنقل النظيف مع اليوم التحسيسي باش تقوم به البلدية نهار السبت هذايا للناس المهتمة برياضة الدرجات. سي مراد زكري كاتب عام بلدية العين، أهلا وسهلا بك على موجاتنا، تحية ليك وكل عام وانت حي بخير. سي مراد، ألو سي مراد زكري حاضر معنا يا مراد في المباشر. ألو اليوم التحسيسي للدرجة الهوائية والتنقل النظيف باش يكون معنا بعد شوية إن شاء الله. سي مراد شوية موسيقى نعود نتواصل معها.

0: مشكور جدا مراد حشقاس معاود للتواصل مع سي مراد. زوز مرادات، المراد انه يكون معنا سي مراد هكا ولا سي مراد زكري. مرحبا بك، عيدك مبارك.
1: مرحبا بك وان شاء الله عيدك مبروك، ومبروك على مستمعي اذاعه فاكس
0: ان شاء الله. وانت بالامثل، شنو احوالكم سي مراد؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. انا قلت منذ التواصل معك قلت باش نحكيوا على زوز نقاط هامين جدا. النقطه الاولى هي رفع الفضلات في العيد، وخاصه فضلات الاضاحي والكبش العيد والجلود الاضاحي وما تبعها، وايضا باش نخدموا بصوره مميزه، تنقل نظيف ومحب للبيئه. نهار السبت حاجه مزيانه تقوم بها بلديه العين، مع اضافه الى برشا نقاط قامت بهم البلديه، عليهم تشكر فتذكر. اي سي مراد
1: الله فيكم.
0: بين امس واليوم شنو عملنا بلديه العين، والمواطن شنو عمل في الكونتر بارتي؟
1: هو معناها بعجاله نحن المرات عملنا تدخل على مستوى البرنامج.
0: نعم.
1: انه بلديه العين هي معناها تخدم في اطار معناها مقاربه بيئيه ايكولوجيه. وهكا شفتوا ديما معناها نقوموا بعمليه تحسيس، لانه معناها عمليه تحسيس هامه برشا. دونك نحن في توجه انه نحن كبلديه نعمل مجهود في النظافه، نخلق حتى مشاريع عناية بماد خضراء ولا اللي هي صغيرة في مواقع معينة كما طريق منزل شاكر وكما طريق العين. وفي والمهم هو أنه نحفز المواطن أنه يكون شريك معنا.
0: بالضبط.
1: هذا بطبيعة الحال يخلي أنه قبل ما نتعداو الموضوع الثاني اللي هو الدراجة والبرنامج اللي باش يكون نهار السبت الصباح، انه نعملوا تسخيص صغير على ما صار في مناسبه عيد الاضحى المبارك.
0: امام تفاقم حجم بقايا الفضلات بين ليله ونهار، معناها تفاقم كبير برشا للفضلات هذه. نعم.
1: باش نعطيكم تقريبا تشخيص اللي نحن قمنا به. هو في الويكاند سبت وحد المواطنين كل بالطبيعه في الدار، دونك كل عملوا كل ديبارا ينفوا في ديارهم باعتبار انه العيد ان شاء الله باش يكون نهار الاربعاء. دونك سبت لحد من قاموا ب من
0: نظافه الديار، هزت العيد، احنا نقول حركه العيد.
1: حركه العيد شطتنا نهار الاثنين، عطاتنا 140 طرات
0: ما شاء الله.
1: معناها نحن المعدل نتاعنا اليومي هو 40 طرات. من 40 طرناطه نحن نهار الاثنين عملنا 140 طرات.
0: ايه
1: لازم نقولوا حتى فوكات.
0: ايه
1: نهار الثلاث، نهار الثلاث عملنا كيف رونفور، وحاولنا هالفضلات الإضافية
0: نهار الوقفة. معناها هذا
1: نهار الوقفة عملنا الصباح حتى تقريبا 3 متى العشية 130 طرنات. ال 130 طرنات هذه عملنا احنا دورة في الليل تقريبا مع 11 نص الليل
0: لتلعين.
1: نلقى الأمور معناها المواطن باقي يخرج بعض الفضلات. اش نلقاو؟ خرجنا فريق غير مبرمج ساعتين نتاع الصباح،
0: عملنا رونفور. ايه
1: رونفور كمل الخمسة الصباح، مع العلم انه غدوة رانا صبحين عيد والماضي ساعة مش نبدأ. هزينا 30 طرنات اخري، معناها الاثنين عملنا 140 طرناتة.
0: هذه المساحة على امتداد البلدية،
1: على امتداد البلدية،
0: طريق منزل شاكر، طريق العين
1: وطريق لفران، في الجزء اللي تابع البلدية العين. وبطبيعة الحال الكيلومتر اربعة اللي هو معناها يفصل البلدية العين على بلدية فاكس. كيلومتر أربعة.
0: حتى الكيلومتر أربعة. نعم.
1: كيلومتر. دونك هذه خلينا أنا في الليل نعملوا فريق استثنائي باش هزينا 30 طرنات أخري. معناها جملة النهار كيف عملنا هل 130 وزدنا 30 طرنات أخري. معناها 160 طرنات.
0: 160 طرنات.
1: باهي. النهار بطبيعة الحال النهار الأربعة الحاجة الباية، وبصراحة هذه تحية شكر السيد ولي الشخص محمد حجري اللي أعطى تعليمات واضحة وصريحة أنه يلزم المصبات نتاع التحويل التابعة لوكالة تصرف النفايات تخدم كيما تحب البلديات. وهذا برنامج استثنائي الحقيقة، وعمرها ما صارت أنه نحن كبلديات عنا الحرية معناها والوقت الكافي باش احنا نخدموا الكمين نتاعنا والفضلات الكل توصل للمصب في الوقت. ايش معناها؟ بالنسبه لبلديه العين نحن نصبوا في المصب التحويل في بومره. التوقيت اللي تم تخصيصه لبلديه العين من وكاله تصرف النفايات ب من اشراف من السيد الوالد فاكس انه نصبوا نحن من ماضي ساعتين حتى لين لل11 تاع الليل.
0: امس هذا
1: امس معناها الكميات، خاطر الاشكال كان مطروح قبل انه المصب معناها الوكاله بطبيعه الحال تقول لك انا عندي طاقه استيعاب، والبلديه توصل ل 8 تاع ليل 9 تاع ليل معناها ما عادش تنجم تصب. دونك الاشكال السنه بما اشراف السيد والي وبوقته انه البلديات تنجم تصب في بطبيعه الحال بالتنسيق مع وكاله تصرف النفايات، وكاله تصرف النفايات زاد السنه جمدت اعوانها ومعداتها باش تعاون البلديات في الموضوع هذا، ونشوفوا كي يبداو نحن متناغمين بين البلديات وبين وكاله تصرف النفايات والسيد الوالي يحب معناها كيما نقولوا بالاسفاق النظيفه الحقيقه. هاو اليوم كان حتى في الفيسبوك وشفنا كيفاش انه حتى المواطنين عبروا عن ارتياحهم كيفاش العمليه، وحبيت انا بطبيعه الحال نفسرها كيفاش العمليه.
0: ما زال يا سي مراد
1: اليوم هو مازال وان شاء الله معناها غدوه البلديات كيف عامله برنامج ومتجمده باش تكمل.
0: صحيح.
1: توا نحن نحكيو في الحاله نتاع بلديه العين. بلديه العين نهار الاربعاء اللي هو نهار العيد انطلقنا عملنا برنامج ماضي ساعه.
0: نعم.
1: دينا هزوا الفضلات.
0: وعملتوا زوز نقاط لتجميع جلود الاضاحي.
1: لكن نحن نعرفوا في الحقيقه أي. انه المواطنين الكل وين مش يحطوا؟ مش يحطوا بجانب الحاويه كسوا على طريق من الشاكر ولا طريق الافران ولا
0: هنا نتفاعل معاك يا سي مراد. البلاغ كي هبطوه على الورقه على الصفحه قلتوا النقطة في طريق منزل شاكر في السوق الأسبوعية كيلومتر 8 وعندكم في ثنية العين وين سمحني ذكرني بالنقطة الثانية
1: وين العين سنتر
0: في العين سنتر صحيح غادي فما شكون مشى للسوق يقول ما فماش لا حاوية ولا فما أي مكان هو يعبر أنه هذيك نقطة تجميع
1: هو سوق نحن عندنا من هو كله من فهمتي أوروبي دونك انا اعطيني برك يحط في السوق به. لكن نحن نحكيو في الواقع نحن نعملوا البلاغات هذه باش كيما نقولوا نساعدوا ارواحنا خاطر انك تبداو مثلا زوج ما في التجميع تولي عمليه الرفع سهله تاثر
0: صحيح
1: لكن نعرفوا نحن زادك كيف اللي 99% هو باش يجي قدام اقرب حاويه ويحط الجلد نتاعو ولا يحط الفضلات نتاع العيد هذه نحن نتعاملوا معها ومعناش إشكال فيه باعتبار احنا جندنا 3 تراكتوات وجندنا 12 كاميون وجندنا 15 خدام باش نقوموا العملية هذه معناها المقاول
0: يهز
1: الفضلات الحاويات في الكالابريس ونحن معناها فريق والحاجة الباهية سنة أنه عملنا مضبطنا مؤشرات قلنا راهو الماضي ساعة نبداو والعشرة متاع الليل يزمنا نوصل 95% من عملية الرفع الفضلات هذه وهذه اللي تم بنسبة 99% معناها جندت نعطيك مثال كايت المدير اللي بالنظافة والعناية بالبيئة نعطيك ينسق بالتليفون تقريبا عمل 430 مكالمة مع الزملاء لعملية التنسيق.
0: برافو والله تحية كبيرة لكل عمال النظافة لأنهم بالحق قاموا بمجهودات جبارة ومجهودات كبيرة برشا خاصة في عيد الأضحى
1: واثنين على الصفحة بتاع البلدية علمنا المواطنين قلنا لهم راهو في الوقت الفلاني رانا وصلنا 50% في الوقت الثاني رانا وصلنا 80% 8 متاع الليل وقلنا العشرة متاع الليل قلنا رانا انتهينا بنسبة 95%
0: هذا العشرة متاع الليل
1: لكن الإشكال الثاني المطروح نحكيه على التشخيص أنه 43% من الفضلات هي جات من 6 متاع الليل للعشرة متاع الليل شو معناها؟ احنا نخدمه من ماضي ساعة هكا ولا معناها 100 طرناطة تصبوا بعض الحاويات من 6 متاع العشية للعشرة متاع الليل معناها احنا
0: اربع ساعات 100 طرناطه تصبت
1: 100 طرناطه وقت اللي انا في البال اخش قلنا نحن باش المواطنين يسالوا علينا معناها هما يضحوا وعلى الاقل معناها يبداوا من نص النهار معناها كيما نقولوا نحن 3-4-5 والحقيقه هذه بالنسبه لبلديه العين هذه نحسبوا فيها بمؤشرات واضحه معناها كل شيف يعطي المعطيات بالوقت كل ساعتين يعطينا المعطيات اللي عنده باش نحن نعرفوا اولا شخصه واثنين في المستقبل كيفاش نلقاو
0: المعادلة الصحيحة وكيفاش صحيح وهو يلزم أصلاً. أكثر تواصل مع المواطن ولا عشرة مش العبيد الكل عندهم فيسبوك مش العبيد الكل صحيح. تشوف البلاغات متاعكم فما عبيد ما عندهاش معناها ماذا بيها تسمع أكثر تكون الإعلام زيادة معاكم شريك يحسوا أكثر أنا الناس
1: أنا أول مرة مش تتعطى معلومة من نوعية أنه أقول لك أنا في العيد هذا أراه من 6 متاع العشية للعشرة متاع الليل 43% من الفضلات خرج الوقت هذاك
0: امس العشيه
1: معناها بالمؤشرات 43% معناها 100 طرناطه بالنسبه للعين خرجت من 6 ل 10 تاع الليل شو معناها؟ معناها نحن نخدموا من ماضي ساعه هكا ولا
0: ايه
1: كان جيت الفضلات هذه المية طرنات هذه في عود حطيناها من 16 متعليل حطيناها كما نقول
0: بعد ما يكملوا الحوسة والكل منطقيا سي مراد
1: منطقيا
0: الستة متعليل شيء يكملوا العبيد ما يخرجوا الفضلات الفضلة والكل يطيشوها هذاك هو
1: لكن نحن قبل كانت هذه المصبات هذه ما تشمش تحلك العشرة والحداش تعليل الحاجة البيسنا أنه بحرص من السيد والي والسيد محمد الشرق الجنوبية زادة ما نأكد على الموضوع
0: ويزم تضافر كل الجهود بالحق لأنه صحيح
1: وذي نقول لك حاجة هذه نعطي أنا اليوم في حقائق هذه هي الحقائق معناها نحن في المستقبل كي نعملوا أكثر كومينيكاسيون وينسجم معنا المواطن ينقصنا في معناها وقت اللي يعمل الدبارة وكذا علاش يوصل 7-8 متعليل مثلا جلد ومتابعة جلد
0: علاش خليته 7-8 متعليل بالفعل
1: علاش ما نخرجوش ساعتين وثلاثة ولا أربعة
0: ما يقول لك فرد مرة نكملوا ونخرج الحوسة
1: الكل فرد مرة كي يبدأ فرد مرة معناها احنا راهو مثلا أمس بدينا الماضي ساعة كملنا العشرة من الماضي ساعة العشرة راهو معناها جهد كبير التراكسوات تخدم الكمين تخدم المقاولين يخدموا المصبات معناها جهد كبير وفرونا حتى معدات باش نخدموا معناها يلزم المواطن زاد يعاوننا
0: اليوم الجلود مازالوا موجودين
1: اليوم الجلود انا نقول لك اليوم معناها بالنسبه للعينه ما قعدتش حاجه معناها اللي خدمنا اليوم وعودنا اكيب العشيه اليوم قاعدين نتبعوا نحن خاطر راهو المواطنين راهو معناها انت بيدك تقول هزيت الجلود بعد ساعه تلقى
0: اي
1: دونك لازم نقول لك انا بنسبه باش ما نقولوش نقول بنسبه 95% الموضوع هذايا ما فماش و5% اللي بازالوا يتحطوا اليوم وغدوا بقدر ربي غدوا عندنا برنامج نكملوه
0: باهي باذن الله احنا بعدنا ذين سي مراد تو باش نرفعوا لذين ان شاء الله على المسامع المستمعين الكرام نرجعوا نحكيوا على التظاهره الرياضيه التحسيسيه لفائده الشباب المهتمين برياضه الدرجات اللي باش تكون انطلاقا بالمسلك الصحي طريق منزل شكر كيلومتر 7 في 9 متاع الصباح بعد الاذان ونرجعوا معك سي مراده ما تعلقش
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا. نعود من جديد لمسيكم بالخير المنوعة اللي مازلنا تقريبا نص ساعة ونكمل معاكم المشوار. عشوية عيدية بامتياز مع مجموعة من الاستضافات. توا نذكر قبل ذين مازال معنا سي مراد زكري كاتب عام بلدية العين. كنا نحكيه على مستوى النظافة ومستوى رفع الأطنين من الفضلات أيام قبل العيد ونهار العيد ونهار الوقفة ولليوم شنو عاملين. وقلت بعد ذين إن شاء الله نرجع معاك باش نحكيه على صورة مشرقة ويوم تحسيسي للتنقل النظيف، وإحنا محوجنا للتنقل النظيف مع البسكليت الدراجة الهوائية. عندكم يوم تحسيسي شنو الحكاية سي مراد؟
3: مدام ريم انا حسب نختار حليق قبل ما نبداو في الموضوع هذايا نحب زوز شهادة شكر. زوز
2: شهادة شكر
3: اي شهادة شكر للسيد ولي صفاقس السيد محمد الحجري اللي بصراحه اثناء تعدى معناها العيد في حملات تاع نظافه استثنائيه.
2: تحيه ليه وكل عام واحد
3: بحرص بحرص بحرص من سيادته. والحقيقه هذه يبين معناها انه معناها وقت اللي يبدا فما حرص كبير كيفاش الامور تتبدل. والحقيقة معناها معاوننا برشا في المجال هذا، وهذه معناها حقيقة شهادة شكر لازم نقولوها.
2: والشهادة
3: الثانية هي لعمال وأعوان بلدية وإطارات بلدية العين. نعم. لأنه الحقيقة ربطوا الليل بالنهار وأربع أيام ما وقفوش. معناها بصراحة أنا معناها تجم تقول ليلة قبل الوقفة بالنهار في الليلة الماضي ساعة مشيت عملت معاينة نلقى فما فضلات، معناها تم التنسيق والعباد خرجت من ديارها وخدمة الخمسة الصباح على الرغم أنه غدوة عيد وغدوة مش عاود ويرجعوا ماضي ساعة.
2: الله يبارك لهم.
3: صراحة
2: نعم.
3: صراحة
2: الله يبارك في كل من يخمم في نظافة ومصلحة البلاد، كل من كان مسؤول وإلا مواطن ولا أي واحد معناها من على هرم لأبسط مواطن هكا يفكر في نظافة البلاد. الله يبارك له وشهادة شكر للناس لكل اللي تحب تحافظ على بلادنا. شكرا من الأعماق. نمشي لليوم التحسيسي يا سي مراد.
3: يوم التحسيسي هو بشعار الدراجة نصنع الوقت ونحافظ على البيئة
2: به وصحتي متعتي ومستقبلي
3: صحيح.
2: ايه.
3: والصحة وكيف كيف

0: المتعه وبطبيعه الحال هذه من هو برنامج تحت اشراف السيد معتمد الشخص الجنوبيه السيد مندوب الشباب والرياضه بطبيعه بلديه العين دار الشباب الجمعيه الرياضيه النسائيه الفتيه هذه جديده في العين الجامعه التونسيه للدراجات فرس فيقس الكشافه الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات وبرنامج دسم باش يتخلوا بطبيعه الحال افتتاح ثم جوله بالدراجات
1: نهار السبت الصباح هذا نهار السبت 9 نتاع
0: ان شاء الله ان شاء الله باش تكون بين 8:30 و9
1: بالمسلك الصحي طريق منزل شاكر كيلومتر 7
0: المسلك الصحي لانه هذه مناسبه باش نعرفوا راهو في العين ولا عندنا مسلك صحي في طريق منزل شاكر كيلومتر 7
1: ولو اني عندي ملاحظه سيدي الكريم سي مراد المسلك الصحي منين يبدا بالضبط هو كيلومتر 7 هكا ولا
0: هو كيلومتر 7
1: وين هكا الخط ومرسومه دراجه في الثنيه يعني من مستعملي الطريق انا غادي السيارات تمشي فوق منه المسلك هذاك وبعد يمشي سامحني نكملك الملاحظة وبعد انت عطيني الإجابة وبعد يمشي لزنقة الشيخ هي زنقة ضيقة للنهج هذاك الشارع هذاك وفيه معناها جانب متاع المسلك الصحي وقت اللي يجيو زوز كريه في الثنية دونك راه الكهرباء الثانية باز مش تكون على المسلك الصحي ما هيش بالقدر الكافي انه طريق واسعة باش نعمل فيها مركز صحي هذا اللي النقطة هذه وانت عطيني الإجابة
0: اتمنينا نكون الطرقات اوسع من هكا لكن مش مشكلة علاش لانه نحن خيرنا بداو وبعد بطبيعة الحال وبعد بطبيعة الحال توا معناها تطور الامور ونجمه خطرية معناها هو تجم تكون معناها هو مسار اولي خلينا نجربه فيه فهمت علاش لانه هو بطبيعة الحال في طريق من الشكل اول حاجة هي طريق عريضة
1: إذا في طريقة عريضة معاك أما زنقة الشيخ
0: زنقة الشيخ راي ما فيهش أنا تقريبا تعدى كل نهار من غادي
1: ما فيهش سيركيلاسيون كبيرة برشا صحيح
0: معناها ما عنديش تخت بالكل اثنين وفي بلاصة لازم تكون لأنه معناها منطقة أكثر معناها ما فيهش سيركيلاسيون ما فيهش وبعد نتعداو لطريق العين ونرجعوا لشارع البيئة ونرجعوا لنفس المسار
1: معناها شارع البيئة معناها وين اللي ما بين العين وما اي في 20 مارس
0: الفروج.
1: وين الفروج 20 مارس اي نعرف
0: صحيح وين الفروج ونتعداو قدام الكوليج ونعاودوا نرجعوا للسيركوي هذه هو شوف مش تكون مسابقه هي جوست معناها مش تكون معناها كيما نقولوا جوله معناها جوله اش معناها معناها كيما نقولوا صغيرات مرتاحين يجربوا يعملوا جوله ماهيش باش تكون مسابقه لا معناها ما فيهاش معناها اختاروا اثنين
1: هي تخصيصيه اكثر منها
0: اكثر من حاجه هو الحقيقه معناها الموضوع
1: معناها اللي عنده بس كلي نجم يجي معاكم نهار السبت
0: صحيح وقع على الباج عملنا هبطنا حتى اليوم واللي يحب يشارك يقول وبطبيعه الحال احنا فرصه هنا باش كيما نقولوا هالرياضه هذه فعلوها خاطر اللي على علمي تقريبا فما 20 سنه ما صارتش تجربه كيما هكا في العين تقريبا اخر تجربه صارت في التسعينات حسب المعطيات اللي عندي دونك اول حاجه راه مش نعلموا نقولوا راه عندنا مسك صحي راه عندنا كيف ملعب كره حديديه وبدات الصغيرات والكبار توا يلعبوا غادي
1: وين الملعب
0: بحذا المسك الصحي بالضبط ما صغير هو ومعناها انه يلعبوا الكره الحديديه
1: هو المسلك الصحي يبدا معناها ممتد
0: وين ممتد اي ممتد تقريبا على تقريبا 500 600 متر وقع منها كراسي غادي وحاويات
1: في زنقة الشيخ غادية
0: لا لا لا لا في كيلومتر 7 بالضبط
1: في كيلومتر 7 غادي فما ملعب الكرة الحديدية
0: كرة صغيرة
1: على الثنية
0: هكا علاش ما وانت علاش سألت سؤال خاطر هو مازال كيحضر
1: صحيح
0: من دونك فرصة باش نعملوا
1: منين من الجامعة منين من الجامعة منين من
0: قبل الجامعة
1: قبل
0: الجامعة مقابل
1: فما دار المسنين
0: صحيح مقابل دار المسنين بالضبط
1: واضح
0: غادي وقع منها حدائق على اليمين واليسار وعملنا
1: كراسي جماليه المدينه مع المكان راهو يحكي وحده انا كي تشوف غادي العين تفرح النفس تفرح بالحق فما عينيه فما حظوه فما حاجات قاعده تتبدل في بلدي العين ونايلكم الجائزه الوطنيه مش من عدم سي مراد راهو
0: ان شاء الله احنا ان شاء الله لجنه جات الاسبوع اللي فات التقييم من الجائزه على المستوى الوطني وان شاء الله معنا نكونوا لما لا معنا ما احسن ولا من احسن البلديات التونسيه في بعنوان النظافه الجانبيه ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: هذا مطمح
1: وحنا
0: خدمنا عليه الكل مواطنين معنا سلطه محليه سلطه جهويه الاطراف الكل معنا داعمين البرنامج هذا اللجنه البيضاء الوطنيه كي جات معنا الحقيقه فرحت برشا فما معنا نحسوا فما نقلة ومقارنة حتى بلدية زاروم في ولايات أخرين معنا عبروا على أنه استحسانهم اللي قاعد يصير في العين إن شاء الله معنا تكون من نصيبنا. وفي الأخير الهدف أنه معنا المواطن يبدأ معنا فرحان بالعمل نعم. اللي تقوم به البلدية.
1: قل لي سي مراد يعطيكم الصحة وبرافو وكل التوفيق إن شاء الله. فما غنية تتغني على بسكلة تعرفها ولا غنيوها هما ركبين على بسكلة
0: ماذا بين نسمح؟
1: لا استنيني هذا مش سهل لك المسابقة هذه تو. قل لي مغروم بعبد الحليم ولا
0: هي مغروم من
1: ما تتفكرش غنية غنيها هو ركب على البسكلة اي هو بشادية
0: وشادية اي
1: شو السمع الغنية تراش كوني طلعها الغنية هذية فيلم كنت تدخل الأفلام قبل ولا
0: بطبيعة مال
1: معبودة الجماهير
0: جماهير اي
1: ايه الفيلم هذي ترى ايه مراد سمعنا شوية بيرك سي مراد يطلع الأغنية هاي هاي سي مراد ايه
0: مع بعضينا
1: ايه حاجة غريبة
0: حاجة غريبة
1: شكرا لك سي مراد كل عام وانت حي بخير وعيدك مبارك مجددا
0: يعيش
1: كل عام وانت حي بخير حاجة غريبة عبد الحليم وشادية من فيلم معبودة الجماهير وهنا راجعين لبقية استضافتنا مرحبا

0: معبودة الجماهير وبرشا ذكريات مع الفيلم هذا عبد الحليم والفنانة شادية في الثنائي الرائع اللي تلسنا بهم في برشا برشا أفلام. نمشي تو مباشرة لعالم آخر من عالم الدراجة الهوائية. اخترنا الأغنية هذه خاطر كنا نحكيوا على حملة تحسيسية على الدراجة الهوائية. قلت للسيد كاتب عام شكون زعما فما أغنية تتغنى على البسكلة. خلينا نمشي نستقبل ضيفتي الموالية والأخيرة في استضافتنا اليوم في منوعة مسيكم بالخير لطيفة الخياري. كي نقول لطيفة نقول أكاديمية الكسكسي ونقول جمعية نكهة بلادي ونقول المهرجان المغاربي للكسكسي على قريب هكا ولا يا لطيفة.
1: عسلامة.
0: تحية ليك وعيدك مبارك.
1: عيدك مبروك وعيد مبروك لكل مستمعي إذاعة ثاقف.
0: يعيشك. شنو أحوالك لطيفة؟
1: الحمد لله بخير. عيادي كهو
0: عيادي وسنين دايمة. سنين دايمة. عيدك مبارك. كملت حوست على العلوش ولا
1: لا؟ كملت. ولا سهلة تو ما عادش.
0: كيفاش ولات سهلة؟
1: ولات سهلة ما عادش كيما قبل. فكر العيد كنا نقعد لليل وتعب توا.
0: ايه شو اللي تبدل الدوارة يغسلها لك الذكاء الاصطناعي ولا شتعمل؟
1: لا مش للدرجة هذي. اما يمكن كبرنا طاقتنا ولت خير
0: يمكن ايدينا خفت تقول انت. والله حطينا معك في الفكرة هذي يا راهو لطيفة. غير حبيت نرى وحدي ولا معايا.
1: احنا صغار العيد يقعدوا طويل ونقعدوا لليل وحوسة كبيرة. معني عندي سنين ما عادش نحس الحوسة.
0: ايوه
1: احنا كبرنا في العائلة في العمر كهولينا.
0: ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله. الكسكسي المغاربي شي حكيته هالمهرجان هذي ودورة تسعة ما هيش اولى.
1: دورة تسعة هو تكون في تأسس في 2016 وكان وقتها فكرة داير رجعنا لزانترفيو متاع الدورة الأولى. أول حكاية عملنا طابلو غوند في باريس. هل كسكسي إسك هو طبق مغاربي وإلا شنية أصله؟ ما قلناش مغاربي قلنا شنية أصله.
0: أي
1: وكان ميكرو تروتوار مع بعض الإعلام العربي في فرنسا وفي باريس تحديدا. إضاء لاحظنا اللي اشتر الناس يقولوا الكسكسي إيطالي مش مغاربي.
0: ايه
1: ومن هنا تطرح الموضوع في التابلوغون في أحد المطاعم في الضاحية في أحد ضواحي باريس. وقتلنا حس التذوق وقتها تونسية جزائرية وقلنا لو الكسكسي مغاربي وعرفنا به وتكلمنا عليه في الإعلام وكانت معناها الحكاية خذت حظوة كبيرة في 2016. مباشرة بعدها تطرح موضوع تسجيل الكسكسي في اليونسكو.
0: بالضبط هذا هو أهم حاجة. أي.
1: في 2021 تسجل الكسكسي كتراث لمادي مشترك بين أربع دول اللي هما تونس المغرب الجزائر وموريتانيا. ونحن كجمعية نكهة بلادي قعدنا نقولوا علاش ليبيا ما دخلتش معانا وعليش
0: بالضبط أي عليه.
1: وذي الأخبار الحلو برشا وبمناسبة العيد زيدا خنقولوه. ليبيا قدمت أخيرا ملف الترشح للالتحاق بهذا التسجيل مؤخرا. هي في الحقيقة بكل بساطة اكتشفنا في حين وفي 2021 اللي ليبيا كانت تنقصها
0: الأمن والاستقرار.
1: يعني لا لا لا لا مش في علاقة بهذيك. كانت فما معاهدة سنة 87 اليونسكو مع الدول على التراث اللامادي. ليبيا ما كانت صحت فيها وقتها في 87 يعني حكاية تاريخية قديمة وتنسيتها طبعا. لكن وقع بالعكس المجتمع المدني الليبي والسياسة الليبية توجهت أنها سعات وصحت في الاتفاقية 87 ديجا صحكوا من عمناول ولا من متعمناول جمهورتين بلوت. وطوى سنة 2025 قدموا المطلب و 2026 سيئة باش تطرح الموضوع. وبالطبيعة نحن كمجتمع مدني فرصة بالنسبة لنا أول حاجة باش نحيوا فرع نكهة بلادي في ليبيا. وثاني حاجة باش ندعموا هذا الترشيح هذايا وما يخفيش على الناس الكل اللي ليبيا معناها زاخرة بتراث كبير في الموضوع. ما نحكوش على التراث المادي طبعا، باش نحكو على التراث المادي وخاصة في أكلة الكسكسي. ونحن كمهرجان مغاربي شاركت معنا دولة ليبيا في دورتين من دورات المهرجان، وكانت ديما مشاركة ناجحة بتقييم الجمهور. وتنجموا ترجعوا الفيديوهات وتشوفوا معناها الحضور متاع العباد والتقائهم بأكلة الكسكسي الليبية وتقييمهم لها بأنه طبق لذيذ ومختلف عن التونسي. حتى كان في بعض الأحيان التسميات راي تشبه لبعضها.
0: لكن الدورة التاسعة شو جديدة مقارنة بالدورات السابقة؟
1: الدورة هذية هي هو نبز شوية المهرجان، خاطر نورمالمون الدورة العاشرة وتعرف فما عام ما صار حتى شيء
0: كورونا.
1: دونك احنا تو في الدورة التاسعة، لكن المهرجان نعتبره عمره 10 سنين. في العشر سنين قررنا باش ناخذ منحة جديد. احنا خدمنا برشا الولايات، خدمنا من الشمال للجنوب. الدورة هذية اخترنا 3 ولايات باش تكون ولاية جندوبة، ولاية تونس الكبرى، وتونس غادي ولاية تونس وولاية مدنين. عندنا برشا حكايات.
0: مدنين يظهر لي باش يتقام فيها المهرجان.
1: هي مدنين باش يتقام فيها المهرجان. بالنسبة لتبرقة باش تكون فيها المسابقة الوطنية للكسكسي في ولاية جندوبة، ولاية تونس باش نعملوا فيها حصص تذوق والكونفيرانس دو بريس او الندوة الصحفية لهذه الدورة. اردنا زيادة تشريك المجتمع المدني الليبي معنا من خلال هما زيادة يحبوا يعبروا على رغبتهم في
0: الخمسة بلدان موجودة يا لطيفة. مش نلقاو تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا الدورة هذه كلها؟ ما
1: شوف، هو احنا في كل دوراتنا نوجه الدعوة لكل العناصر، لكن للأسف اول حاجة تعرف جمعية نكهة بلادي لا تحظى بالتمويل العمومي ولليوم ما نعرفوش عليه. في نفس الوقت في كل دورة شكون يجاوب؟ مرة واحدة شاركوا الكل، مرة واحدة كانت في الدورة الثالثة. في الدورات توا الدورة السابقة وجهنا الدعوة للأربع دول، وفي الأخر شاركت معنا كان ليبيا. الجزائريين حضروا لكن ما شاركوش حتى على مستوى معناها سفارتهم وكل شيء، حضروا معنا. المغرب لم تستجيب وموريتانيا لم تستجيب. احنا في الدورة هذه نفس استراتيجية، نتواصلوا مع كل البلدان اللي معنية بالموضوع واللي يحضر مرحبا. لكن بالنسبة ليبيا
0: ايام 6 و7 جوان
1: عنا فرع ليبيا نقطة بلادي ليبيا اللي باش يلتحق بينا ويشارك معنا. دونك هو باش يكون من 24 ل 28 جوان، حدث في ولاية مدنين بين جربة جرجيس و بني خداش.
0: خصوصا تم تأجيله مش 6 و7 جوان،
1: لا 6 و7 جوان ما قبل الحدث باش نعملوا الكسكسي بولد البحر.
0: ايوه انا راني حضرت حاجه على الكسكسي.
1: كسكسي بولد البحر اي هو المهرجان يتواصل طوال شهر جوان باش يكون 6 تنعطيك المواعيد باش يكون 6 و7 جوان خلال مهرجان الرصيفات باش يكون تظاهرت
0: مسابقة الكسكسي بولد البحر
1: اللي تذوق الكسكسي بولد البحر ومسابقة الكسكسي بولد البحر نهارين هما 6 و7. دونك نهار لوليني باش نعديو كسكسي القرفالة بالقرنيط، وهذا كسكسي مشهور برشا في جزيرة قرقنة.
0: وهذا عندك انت الاختصاص هذا.
1: هذا اختصاص، انا حضرنا القرفالة وقرنيطنا ودنيتنا حاضرة.
0: قرنيط الشيح ولا
1: هو الحقيقة باش نخدموه بالقرنيط الحي، خاطر الشيح عنده رساتات اخرى. انا نفضل هذايا على فكرة على قصة طويلة مع كسكسي القرفالة بالقرنيط. وما زلت كي قدمت كسكسي بالقرنيط في إيطاليا والحقيقة لقى إقبال كبير. هو الكسكسي بالقرنيط بصفة عامة مختلف، معناها كل مرة نشاركوا به في أي تظاهرة وطنية ولا دولية تلقى ديما نقطة انتباه من عند الناس عليه،
0: محل اهتمامي.
1: أول حاجة في التراث المغاربي كان يظهر لي كان تونس. ما نجمش نقول لك 100% خطر لحد الآن ما قابلتش كسكسي بالقرنيط عند عبيد أخرين. في إيطاليا لقى إقبال غريب، معناها وقت اللي مشينا عملنا التذوق عملنا عشاء بليتو العبيد، بعد عملنا عشاء نهار الاولاني بالقرنيط، والثاني والثالث بالحوت. العبيد رجعوا للقرنيط، وكي جاوا لتونس بعد ليفينمون هذاك جاوا الطليان شيفان وكل شيء هنا لتونس، طلبوا الكسكسي بالقرنيط. دونك لقيت اللي فما حكايه بنينه معناها الكسكسي بالقرنيط هو الحقيقه.
0: نودك ولا نشهيك بعد الحيمة العلوش ونودك ولا نشهيك بكسكسي بالقرنيط.
1: ايوه زاد احنا حبينا نبداو في الاجواء الصيفيه، وهذا مهرجان الرصيفات، مهرجان عريق في دورة الثامنه زاد هو. احنا جمعيه نكهه بليدي عندها معاه شراكه منذ سنوات، وقررنا باش نقدموا زاد كسكسي من بنزرت، ومعنا مدام هاني الغربي كاتبه العامه لجمعيه نكهه بليدي باش تقدم لنا كسكسي بالبوري من بنزرت، وزاد كسكسي بنزرت ما
0: يا عيني لا يعلى عليه.
1: ومعنا السيده ناديه باش تقدم لنا كسكسي بكعبر السردينه، اختصاص هي اصيله تبرقه، واختارت الموضوع نتاعها
0: ملا زرده كامله بالكسكس.
1: زرده بالكسكس بولد البحر.
0: ونبدو
1: عنا المسابقة كما قلت لك، بعد نمشي ونهار 14 طب شكمل لك برنامج المهرجان
0: به بسرعة دقيقة
1: لتبرقة. نعملوا المسابقة الوطنية نهار 17 في تونس العاصمة، الكونفيرونس دي بريس شو كوكينغ، حصص تذوق لمختلف أنواع الكسكسي، ومباشرة من 24 ل 28 ولاية الاتجاه نحو ولاية مدنين. متحمسين، عنا برشا ما خدمناش في ولاية مدنين خدمة كبيرة، دونك راجعين رجعة قوية. نحب نوريو أسعنا كتوانسة من تراف، وإن شاء الله نشوفوا ليبيا زادة أكدوا حضورهم معنا، ونشوفوا البلدان الأخرى اللي باش تلتحق بنا في إطار هذا المهرجان
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة لطيفة، موافقين إن شاء الله في الدورة هذه التاسعة للمهرجان المغاربي للكسكسي، أكيد مجهودات كبيرة لتثمين التراث المادي وترويجه مع بقية الدول.
1: ولا مادي
0: أكيد طبعا، مادي ولا مادي طبعا. خلي كلمة الختام. نعم
1: شكرا لك مدام ريم، نشكرك برشا، ونلتقي إن شاء الله في مصافحة أخرى، وإن شاء الله تابعونا في خلال أحداث المهرجان
0: إن شاء الله. شكرا لك مراد. شنو حضرت لنا النغم؟ نغمة قصيرة ونرجع نختم اللقاء هذا.

عيني قدامي صحفة مرق وصلاطة مشوية وشيش كباب اتحرق وشكشوكة نية

0: قصعة فخار منها طالع البخار، قصعة فخار منها طالع البخار، في وسط الدار نبرك حتى على البرنوس.
1: زردة زردة بالكسكس. نحب نحيي طبعا الناس الكل اللي تواصلت معنا واللي قدمت معايدتها مع المعذرة لبقية المكالمات الهاتفية اللي كانت بكثرة. على قليلة نقرأ شوية من الكومنتير اللي وصلتنا. تحية المسار دربيل، تحية هشام بلعج، عبد العزيز الرجاعي، سيدة ترودي أسيلة الويتة من السعودية تقول نعيد عليكم على الأهالي والناس الكل بالويتة، خاصة فاطمة وأخواتي وجيراني واللي يعرف الناس الكل. السيدة صلاح الحمامي تحياتي ليك، تحية الهادية أبو عصيدة، أسماء العموس الفخفاخ تحياتي الفاطمة فاتومة، زميلتي سرور ريما، جيهان الفقي تحية ليك يا جيهان، كل عام وانتي حي بخير. سي سمير فروة مبروك الوحيشي كل عام وانتي حي بخير. سليم السماوي، سناء طقطق، مجد العفاس الجريبي، روضة السلامي، سمية، أحمد حاج عمر غربي كلثوم، عيدك مبروك. منصورة جويدة كل عام وانتي حي بخير. علي بوخريس كل عام وانتي حي بخير. وحيدة الوحيشي، رياض العفاس، شكري دمق، عيدك مبروك. كيف نقول حمادي المعالج، عيد اضحى مبارك. سميح سموحة، عادل دربيل، فاطمة الجراتي، هند عبيد، احلام المعالج، عيد مبارك ليك انت. شكون هذي؟ عليا، عليا سلامي كمون، مبروكة هادي، سعاد قوبعة، فوزية سويح، هاجر داود، مفيدة العموس، احمد العفيس، محمد كمون. مجموعة كبيرة اخرى من المساجات اللي وصلتني في الحقيقة، ما سامحوني ما نجمش نقرأ كل الكومنتير اللي وصلتنا. نحييكم الناس الكل من الاعماق، شكرا لكم على التفاعل، شكرا على محبتكم، ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. سهرة طيبة للجميع. اجمل تحية ريم، مراد، فيصل اقبل مراد، اسامة وكل الفريق، وسهرة طيبة مع النغمة هذه. توصلنا للموجز الاخبار 8 متاع الليل، ليلتكم زينة، بحذا حبيبتي تحضر السهرية، وأكيد زيارتكم مزيد متواصلة ومعاداتكم في اليوم الثاني لهذا العيد المبارك.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويتوفد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج، يليه السعي بين الصفا والمروة. دعا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريح للأخبار المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ووضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض، منتقدا تعمد البعض إلقاءها عشوائيا. بلغت نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس إثر عودة حملة التثمين بعد توقفها خلال السنة الماضية، بلغت هذه السنة وفق تقديرات أولية نحو 40%. تنتهي غدا آجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. في العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إنه لم يتم وضع الصيغة النهائية لنص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة حتى الآن، خلافا لما تدعيه مصادر غربية. وأضافت أن إيران ستعلن عن الأمر للوسيط الباكستاني وللرأي العام عند إتمام الاتفاق. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 3324 لبنانيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 10,000 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. أنتم على موجات إذاعة صفاقس

ونعيش في ظله ساعة سرور نسوى حياة العمر كله. لاشي الأوهام هو الاستسلام الشدة تزول وتتعدى مع الأيام. لاشي الأوهام

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم وبينهم الحجاج التونسيون والأيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر ميناء غربية السعودية تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. تنتهي غدا أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الإدارة العامة للأداءات. دعت تونس خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة ببرازافيل إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. في العالم، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قال إن إيران أعلنت شروطا على واشنطن أن تقبلها ومنها الإفراج عن الأصول المجمدة في المقابل. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب يراجع أحدث نسخة من اتفاق محتمل مع إيران من شأنه أن يطلق محادثات بشأن البرنامج النووي، ولم يصادق ترامب على الاتفاق بعد وفق قولهم. هذا وأشاروا إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما. في لبنان استشهد 23 شخصا وأصيب أكثر من 20 اليوم في 97 هجوما صهيونيا على جنوب ووسط وشرق لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

يؤمنوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: سماح.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم حيين بخير. ولا كلام بعد السلام إلا بعد إن شاء الله رفع أذان صلاة العشاء تصليه ونرجع مع بعضنا الأحكي يا زمان حتى نص الليل. مرحبا بالناس الكل، نستنيكم بعد الأذان إن شاء الله، وبعد نغم نصليه فيه على سيدنا النبي، نرجع ونقضي مع بعضنا إن شاء الله أحلى سهرة. تحية لكم.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يتقبل صلاة الجميع. نبدأ توا في أحكي زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. نحييكم الناس الكل اللي تتابعوا فينا، كل إرسالياتكم توصلنا وكل كلامكم الحلو يوصلنا، وكل كل كل متابعاتكم احنا معاها لحظة بلحظة. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايمة، إن شاء الله تلميتوا في الخير، لمت الحباب، إن شاء الله النغم هذية بعد شوية باش نسمعوه، تلمت الحباب، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. حبيت بداية قبل ما نقدم محتوى الحصة نحب نحيي كل من اتصل بي شخصيا في العيد وهنيني بالعيد، بارك الله فيكم. على رأسهم شكون؟ على رأسهم شكون؟ على رأسهم يا سيدي خليني، هما برشا ما شاء الله. الحاج بعزيز تحية ليك، الحاج بعزيز تحية ليك وتحية المدام شريفة زوجتك، وينعاد عليك بالخير إن شاء الله، وكل عام وانت حي بخير. تحية أيضا العم منصف النصري، تحية ليك. واليوم زيدة الليلة اقترح علينا ثلاثة تشنشينات كيف ما العادة، حاضر ربي متعه بالصحة، وهو يسلم عليكم سلام حار ويقول لكم إن شاء الله سنين دايمة. كذلك زميلنا الحبيب العقربي تحية ليك، وكل عام وانت حي بخير. وفي الحقيقة لقيت العديد من الاتصالات، فوتاش تعرفوا عيد كبير، نسي كلنا نعتذر من اللي ما تمكنتش اني نجاوبهم، تعرفوا حصة العيد وذي معناها معروف. على كل اللي انا حبيت الليلة في من خلال الفضاء احكي زمان عايد عن الناس الكل بدون استثناء، والناس الكل حبيبات، والناس الكل ربي يفضلكم، ربي يفضل أمي فاطمة إن شاء الله تكون بخير، أمي مجيدة، نورة، وسي يوسف زوجها ربي إن شاء الله يمتعكم بالصحة، كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا على أحكي زمان على إذاعة صفاقس وبانوراما، أيضا عم عبيدي تحية ليه. على كل حال المستمعين اللي متعودين ديما يكلمونا وديما حاضرين بصواتهم، نحييكم الناس الكل، ما نجمش نسميكم بالاسم بالاسم، ولكن انتم ما تعرفوا اللي تمنياتي لكم كبيرة، وكل عيد ان شاء الله وانتم بصحة وسعادة، وكل عيد واحنا الى المولى اقرب وبذكره حريصين على ذكره، حريصين على انه كما قلوا احنا بالعامية متاعنا الشدة فيه والتوكل عليه لغيره. هكا ولا عايزت نبدأ بالتشانشينات، حاضرين؟ باه حاضرين، حاضرين للتشانشينات. شكون نسيت؟ نسيت جماعة الصفحة، صفحة إذا تصفيق زيذوكم الخير والبركة أيضا، عيدهم مبروك. وإن شاء الله طوى نرجع نعيد عن الناس الكل على صفحتنا، صفحة راديو صفاقس. شكرا عايشة بيار على الإخراج الجميل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شكرا ليك على الصورة البيبليكاسيون، خذيت كما نقولوا حنا حضور في العيد مع كبش العيد، كان تدخلوا طول لصفحة راديو صفاقس. على كل تحية لها عايشة المجتهدة دائما عايشة بيار. عايشة نمشي ونبدأ بالتشانشينات، نسلموا على مراد الحاج قاسم أيضا، نقولوا له عيدك مبروك في الإخراج الفني، وسامع بيبسية زيدا في استقبال وتوزيع مكالماتكم الهاتفية. تشنشينا الأولانية إيش تقول؟ تقول على عدة بعد عدة، الحكاية فيها حسبة، على عدة بعد عدة، متقاسمين نفس المدة، واحدة يحبس فيها الخير والأخرى تجيب الفرج بعد الشدة. نعاود، على عدة بعد عدة، متقاسمين نفس المدة، واحدة يحبس فيها الخير والأخرى تجيب الفرج بعد الشدة. هيك تجي تشوف هذا هو حال الدنيا، ساعة بساعة نهير شمس وضوايا، ونهير غيوم، ونهير كل حال الدنيا ديما متقلب ومتغير. نمشي للثانية،
الثانية شو تقول؟ على أنثى جميلة وساكنة روس العلالي. على أنثى جميلة وساكنة روس العلالي، بنات جميع القصور، وإذا غابت يصبح القصر لطف يا ربي خالي. نعاود، على أنثى جميلة وساكنة روس العلالي، بنات جميع القصور، وإذا غابت يصبح القصر خالي. الثالثة، كان قاري وفهام وتفهم زادة، امبيني علي تبدأ بالقاف والشعر داير بيها، تشرب وما تاكلش ولا دم ولا لحم فيها. نعاود، كانك قاري وفهام وتفهم امبيني، حاجة قديمة هذه شوية، ربما ما زالت موجودة ما نعرفش. كانك قاري وفهام وتفهم امبيني علي تبدأ بالقاف وشعر داير بيها، تشرب وما تاكلش ولا دم ولا لحم فيها. هاي سيدي، هذو ما تشانشيناتنا، واحنا بعد تلمت الحباب باش نقول لكم محتوى الحصة الليلة كيفاش باش يكون.

أهلا وسهلا بيكم، مرحبا بالناس الكل في أحكي يا زمان. أجواء الأفراح اللي هي بديت على بكري، معناها توا في العيد، فما برشا مناسبات سعيدة، فما الخطوبة، فما عريس، هذا فما ناس تبرمج في الوقت هذايا. إن شاء الله يا ربي يتمم هنا وفرح الناس الكل بخير، إن شاء الله نفرح وإحنا للي يفرح، ونتمناو الفرحة باش ربي إن شاء الله يرزقنا الفرحة. وقت اللي تشوف خير الخير عند غيرك، وتشوف غيرك في صحة ولا فرحان ولا قاعد يحتفل بمناسبة سعيدة، افرح له من القلب. هيك الفرحة هذيك صحيح تأثر عليه، هو يقول والله فلان فرح لي. أما ما تصورش وقت اللي تفرح من القلب قديش يرجع لك هذيك، قديش يجيك الفرح. حتى كان يوخر شوية لازم إن شاء الله بإذن الله، هذا وعد ربي، لازم إن شاء الله يجي الفرح، وكل واحد يتكيف على قد قلبه. هيك علاش كلمة يعطيك على قد قلبك قديش تخوف، تخوف بطبيعة اللي يحسها واللي قلبه، أما اللي قلبه صافي والله يقول لك إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيني على قد قلبي. ما عمره الإنسان بيزكي نفسه ويقول أنا ما عندي حتى شيء، راه ما عنديش ذنوب وما عندي حتى شيء وما عمري ما نغلط. لا لا، ناس الكل تغلط، ولكن فما ناس خوفهم الكلمة هذية. ربي يهدينا جميعا إن شاء الله. عايزتي بعد ما قلنا على التشنشينات الثلاثة وبلغنا سلام عن منصف النصري اللي هو شو نقوله، احنا نتمنيه له ديما وندعيه له كان بالصحة، ونقوله ربي ان شاء الله يزيده في الشفاء، ونحييه ولده محمد وبنيته فاتر، ونقوله لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، خاطر هما لهين بالوالد نتاعهم ومش مزية، هذا واجب، ولكن هو ديما يحب يحييهم ويشكرهم، ومحليس هذا بر الوالد، والوالد أيضا يبر في أولاده، يعني الحاجة متبادلة، البر متبادل هنا، محليها هكاك. آي سيدي، مواقف وأمثال هذا ركن تعودتوا به في قبل رمضان، خدمنا على المواقف والأمثال الشعبية. شنو هو الموقف اللي مريت به وشنو هو المثل الشعبي اللي يوافقه؟ تذكرتوه ولا؟ هاي ديك هو الليلة باش نرجع للركن هذي ونتذكروا مع بعضنا المواقف اللي مرينا بها في العيد، مواقف مفرحة ومواقف دون ذلك. خلينا باش ما نقولوش العكس، باش نحكيوها ونحطوا عليها مثل من الأمثال الشعبية اللي بتبيع في بلاصتها. وقلنا الأمثال الشعبية راي فيها يلزمها غربالة، نعرف الكلمة الموزونة، الكلمة السمحة اللي تأدي المعنى في أمثالنا الشعبية. مثلا عندي مستمعة كريمة سامية تقول من المواقف اللي نتعرضوا لها في الأعياد وفي المناسبات وفي اللمة، إنه فمن بعض الأشخاص في العائلة ولا في العائلة الموسعة تمشي تعيد عليه وقلب فرحان لازم باش يمزك، شبيك ضعفت، شبيك سمنت، وقتاش تلقى خدمة، وقتاش ولدك يلقى خدمة، وقتاش بنتك تعرس، يا اخي التو ما جاوهاش شكون يخطب، ما جاهاش شكون يخطب. يعني تمشي انت باش تقول عيدك مبروك تتلقى الهجمات. هالناس هذوما اللي ما يخمموا كان في السلبي، ساعات يقولك ليه والله ما نقصد حد شيء، انت جيك انسان باش يعيد، يعطيك الصحة يا سامية، انت جيك انسان باش يعيد باش يقبل باش يفرح بهالمناسبة باش ينور لك دارك،
وإلا أنت زادة ممكن أنت زادة قصدت ومشيت تعيد عليه. فش قام؟ فش قام تجبدله في الحكايات هذه؟ ما هو إذا كان قالك أنا راني لقيت خدمة، ولا ولدي لقى خدمة، ولا راني حليت المشروع الفلاني، ما هو كان تكلم تكلم ما تكلمش. علاش هذا كل؟ قول أنا والله نسأل على الأحواء. ليه أنت تسأل على البسباس ومن كله غراس؟ أنت تسأل تحب تبتبت، تحب تلوش، أو تحب ترمي سهام متاعك، ترمي السهام متاعك. اتقي ربي في نفسيات العباد أيامات العيد. علاش هذا الكل؟ يعني أنت تشوف الراجل دويرته منورة، زوجته ما شاء الله، ربي أكرمه أنعم عليه، دور عينيك معناها في الدار وفي كذا، بعد لازم باش تشوف له النقائص. أي اللي هي ساعات داخلة في مكتوب ربي وفي الأرزاق اللي لهو ولا غيره يوزعوها، يوزعها الرزاق. علاش انتي تسأل عليه؟ وعليش انتي تبربش عليه؟ وعليش شبيه ضعف شبيه ضعيف؟ وعليش شبيه سمين؟ وعليش شبيه ليه ليه ليه؟ مش هذا العيد، ومش هذه المناسبات اللي نجبدو فيها حكايات كيف ما هكا، ومش لازم نجبدوه. حاجة ما تعنيناش، تيقف أمورنا وسألتنا على الحكايات اللي تخصنا. أما أني نمشي باش ننتقد، أو خلينا نقولوا نغص، والله هذيك هي الكلمة، هذيك هي معناها أنا عانقيت نغص. أي فما ناس راهو عندهم اختصاص التنغيص، شبيه هذي هك مش يبارك لك على حاجة، يشوف مثلا كرهبة ولا حاجة، لا لا لا غشوك، لا النوع ذا خير، لا النوع اللي نعرفه أنا خير. حتى في أبسط حاجة فما ناس هكا بالله يردوا بالك، بالله راهو فما شكون يقيد، فما الكتبة، فما شكون قاعد يكتب ويسجل في كل صغيرة وكبيرة. تقيوا الناس في تقيوا الله في مشاعر الناس. هذا عيد عايسج. إذا كان أنتم مريتوا بنفس اللي مرت به المستمعة الكريمة، تحية لها وإن شاء الله كل عام هي حي بخير. عليها مثالش نحكيوا في الموضوع، نحكيوا زيادة في الجانب السمح والجانب الباهي، والناس اللي تقولك مرحبا وزارتنا البركة، ومتخلي ما تخرج، ومتخلي ما تضيف، ومتخلي ما تقدم على الطاولة. وحتى كان أنت فيك حاجة لا يقولك والله لبس عليك ما شاء الله عليك تبارك الله عليك، حتى أنت تشكو من هيك الضعف، وإلا أنت تمر لقدر الله بمرض معين، قلك لا والله منور ما شاء الله عليك تبارك الله، ربي يحييك لمثاله، مازلت البركة ما شاء الله عليك، قمت بعيدك وبين صغيراتك وما شاء الله تبارك الله عليك، والله أنت امرأة يضرب بيك المثل. شفتوا الكلام؟ الكلام والكلمة الطيبة صدقة كبيرة، لكن للأسف ما ناس هكا ترتاح تتفرهد وقت اللي تنغص بالكلام وترشق سهامها في الآخر. على كل هذية قوس وما عملتش عليه مثل شعبي، تحبوا تعملوا مثل شعبية سيمي تنتظر فيكم، وحطوا عليه مثال الأمثال الشعبية اللي تراوها صالحة. نمشي ونغام من بعد نبدأ واستقبال المكالمات الهاتفية من الساعة الأولى، نبدأ خلي مجال أكثر للمكالمات الهاتفية الليلة. هذا المراد

0: كل مرحبا بالأصدقاء سكان صفحة راديو سفاكس، تحية لكم وعيدكم مبروك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير، محلى كلامكم ومحلى معايديتكم. شهيدة جديد مسرة دربال على الاسكندراني، كل عام وانتم حيين بخير. محبوبة أيضا منال فراتي، تحية ليك وكل عام وانت حي بخير. نادي العياتي، تحية ليك، تحية الفهم الشاوش، تحية للعائلة الكل، وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير ويرحم عم عليه. رجاء خليف الرقيق، تحية ليك، تحية الأمير الخرات، مريم الحمامي، كل عام وانت حي بخير إن شاء الله. أيضا حماد يرويد، أم منظر، تحية ليك وتحية كل المستمعين. فطوم الدير، شكرا ليك على التحية والتهاني، وانت زادة بالأمثل. هربي سعاد، أهلا وسهلا بيك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ما غير ما ننساو عيادة نعمان، تحية ليك يا عيادة وانت وكل أهالي جبنيانة. ونحيي زادة نور الدين حمزاوي، تحية ليك نور الدين، تحية لنجاح المنصر وأحمد حاج عمر مستمع الوفي، ودرة ددو، تحية ليك يا درة، شكرا ليك، حتى أنا نحبك يا درة، محبة متبادلة. هاي نمشي ونستقبلوا الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. ألو
1: ألو
0: ألو، عسلامة
1: عسلامة يا زهيرة،
0: أهلا سهلا، مرحبا.
1: أول مرة نكلمك أنتي، لو حالة فرحانة برشا، أنا راني نسمعك، لو تنكونوا أنا راني وفية برشا، نحب الحكايات، نسمعك الحكاية بتاعك المزيانة،
0: عيشك زينا يامك،
1: المستمعين الكل محلهم الكل وكل شيء اللي كيف الكل، تحية لخونا في الصندار، الفريق الكل،
0: يعيشك. شكون شكون الساعة صديقتنا؟ شكون
1: صديقتك؟ فايزة.
0: فايزة فايزة شكون؟
1: بن رمضان.
0: بن رمضان، فايزة انت كلمتنا قبل في برامج بتاع مسابقات ولا؟
1: انا نحب المسابقات للأمانة، مغرومة الله غالب ربي.
0: مغرومة بالمسابقات، جاي الصيف يا فايزة.
1: الحكايات والمسابقات.
0: الحكايات والمسابقات الباقية ليه؟
1: ونسمع الحق باش ما نخبيش عليك، نسمع ونبدا مستمتعة اني نسمعكم وكل شيء. الحوارات هكا شوي شوي، ماني مش انا ما عنديش غرام برشا، المرة هذيا قلت يلزمني نتكلم.
0: نتكلم والله، ساعة صوتك إذاعي، ابتسامتك محلاها، قديش فما قديش فما معناها، خليني نبعد انا على كلمه طاقه وما طاقه، لا ما نحبش نستعملها، اما قديش هكا فرحه، قديش فما بشائر في صوتك وفي ضحكتك يا فايزه. هاي ترى فايزه عن
1: كيم، شفتي نبدا نسمع اكثر حاجه نسمع، فهمتي نسمع، راني نسمع
0: كيعطيك الصح،
1: والكلكم الكلكم محليكم للامانه، وراه غرمني باللي ذاع، راهو راجلي، راني انا هكا كنت شويه.
0: تحيه لي عاد، نقدموا له تحيه مادام غرمك باللي ذاع.
1: هو مشى لدار عمتي يعني حماتي، على بالنا ما نجمش نمشي معاه، ما بنتي تقرا وحانيت وكل شيء في القروينه، تحيه لهم الكل، عائله راجلي، والله
0: تحيه ليهم.
1: رحم حمويا، مات في العيد الصغير،
0: الله يرحمه، الله يرحمه وينعمه،
1: الله ربي يرحمه. وكهو اول عيد هما وكل شيء، جيت مع بعضها يا
0: ومقرايه وامتحانات. في الحقيقه اسمعني، التونسي راهو محليه، يقدهم الكل، الوقت اللي تجتمع عليه كل شيء، يعمل عيد وزيارات وامتحانات وكل، ربي يكون في العون ان شاء الله، والله والله ربي يكون في العون. اي فايزة، عندك إجابة على التشنشينات ولا تحب تمشي طول طول؟
1: التشنشينات انا اخذي، بابا مغروم بالتشنشينات، ما كلمتوش، واصلا الحق ما ركزتش برشا على
0: مال. شنو اللي خلى فايزة بعد استماع طويل ومطول دليلة تكلمنا، عندها موقف صار في العيد؟
1: اي فما موقف حبيت نحكيه، لما حالة الموقف ده وخايب، هو
0: ما يسالش، ما هو هكا الدنيا هكا ولا يا فايزة؟ هكا الدنيا،
1: انا سانتا مش نعرفك بروحي، خاطر انا اول مره بسمع كلمتك.
0: اي
1: نسمع كما اول مره الحق، نهز التليفون و...
0: مرحبا مرحبا، والله يسعدنا.
1: يعيشك يعيشك يا زهره، انا باجية من بيجا،
0: مرحبا من زيت البركه، بيجي وحلو عاد هذيا. فايزة حلوة مالا. هيك هاو محليهم البيجية. أنا عندي أصدقاء وزملاء أيضا من بيجة، تحية ليهم تحية كبيرة والله.
1: عيسك يا.
0: وقديش عندهم محبة البيجة يا أخي، قديش عندهم محبة البيجة وتراث بيجة، وحاجة تعمل 66 كيف.
1: مسابقات على بيجة ومرحلة.
0: أي أي أي والله.
1: حسين وشدوا الليلة الله وشدوا محمد رسول الله. سنين التالي وقت اللي كنا العيد وكل شينا بابا بحكم ما نضبح يعني ما يعرفش يذبح معناها في العيد وكل شيء، وخواتي وقتها مازالوا صغار. وهو يقول لك الجار للجار رحمة نورمال ما يعني هذيك هو يعني موجهرين نذبحوا لبعضنا وكل شيء.
0: أي هذا مفروض.
1: هو وقتها نتذكرها كي تو خويا الكبير وقتها بشي سكر العشرين ولا سكرهم ولا الحق نسيت ما استحضرش العمر بالضبط.
0: أي
1: مش لدرجة أنه بشي يذبح فهمتي.
0: فهمتك.
1: عادوا بابا مشي الجار ما يخلي حس وما حدش يجي فهمتي. أنا على فكرة بابا ما يراجع معناه ذاك على ما يذبحش معناه. حسيلو عاد قال له توا تذبح العلوش صوري انت خويا معناها راهم كيفاش يذبحوا. اما ما
0: هو مشى لجاركم يا اخي، جاركم ما حبش
1: مش ما حبش هو كل اللي حس وما حبش ما نعرف.
0: فهمتك. المهم ما ابداش استعداد خلينا نقوله وي
1: بابا تغسس فهمتي.
0: اي
1: انه هو
0: عزت بيه نفسه معناها. اي هي
1: خويا ذبح العلوش عز بيك العلوش الطعامه
0: تخلى عليه عن جهل معناها بدون سبق معرفه. اي
1: بابا كان شي قلقه وتذبح العلوش تريدهم كيفاش يذبحوا كي يجونا وكل شيء.
0: اي
1: مره تذبح المهم ما نعيدوش هكاك معناها انت تذبح العلوش. اي تصور انت كي ذبح خويا العلوش بالحق قدش كل لحظة هذيك بالحق. أما هي كنت هذيك أول مرة ولتو ما شاء الله أخويا توا
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: هو وقتها يمكن حس روحه كبر سنوات في كالنهار هذيك.
1: هو وقتها أخويا خايف مش نورمال. أما في نفس الوقت قوى قلبه فهمتي.
0: أي.
1: نفك اللحظة أنا قلت لك حاجة خايبة وبيه في نفس الوقت.
0: أي.
1: مرة وهو يذبح ساعات كي يجونا في العوام اللي قبلها.
0: أي.
1: يعاون وكل شيء. أنا مش لدرجة أنه فهمتي بشي أنه يمد يده يذبح اللحظة وبيه. أنا مجلس نتذكرها ومجلس جلس يمقي لتوه فهمتي.
0: وقت اللي تتلمدوا تذكروها الحكاية هذه قات راسخة في البيت يعني. الله ليه حوجنا لغيرنا معناها إن شاء الله كان في الخير.
1: أمين. لحظة صعيبة وكل شيء. أنا الحمد لله هو لما حالة الحقيقة يعني بارسة ناس بيها وكل شيء. وأنا ديما ساعات تصير هكاك
0: إيش نقول وإحنا ما نقعدش تحت رحمة الغير معناها ما ديمني قادر وعندي ولدي ما شاء الله عازم
1: ما شاء الله.
0: أي. أي.
1: وخلطت عليه خويا الصغير من بعد
0: تشجع
1: بعد خويا الأصغر منه يعني تو تبارك الله هما روا واحد من عام واحد من عام 80 والآخر 81 يا ربي. يعني الكبيرة دي اللي قاعدة نحكي عليه باسم خويا. وأنا عندي أربع خويات يعني زوز
0: ما شاء الله
1: أخرين وزوز رجال ما شاء الله
0: تبارك الله
1: يعني كل شيء. خويا اللي من عام 90 زاد ولا يعرف ولا حتى يمشوا للناس وما شاء الله.
0: بلي شنو شعور الوالد وقتها؟
1: ليه عاد من بعد
0: ليه احكي لي احكي لي.
1: بابا عاد هو علي اسمه بابا عمك علي.
0: اي عم علي
1: اسمي بابا. أي. وعنده باس وما عنده بيقول في الالغاز ما الغالبين يا صغيره على قد ما اسمي. وكي تبدا مسابقه هكا نتذكر جمعتي لي شاركت مع حنونه.
0: اي
1: تحيه وربحت معها الجائزة وقتها. بابا هو اللي عاوني في السؤال.
0: هاي زيت البركة
1: عنده ذكرى ما شاء الله.
0: لو بركة الله عليه
1: عمك علي خسارة تيكا هو مع مسكين الكبرى ما يحب الحكاية تضم هلا الغاز ويبدأ ما شاء الله يعمل عليهم كيف.
0: هاي زيت البركة
1: عيشك يا زهرة. نقدم تحية لكم الكل
0: يعيشك
1: بالحق الكل اللي
0: يعيشك يا فيزا
1: المدير كلكم الكلكم باش ما ننسى حد معناه.
0: بارك الله فيك.
1: وتحيه للي اخونا اللي في التليفون
0: اسامه عبيب سيم.
1: اسامه نقدم له تحيه كبيره بالحق على الاخلاق العاليه. تحيه للي كيف الكل
0: يعيشك.
1: تحيه للمقدمين اللي معك الكل.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فيزا
1: شريفه. لي انا اول ما تكلمت جيت لهنا في تكلمت شريفة.
0: تكلمت مع شريفة. تحية لي يا شريفة، وإن شاء الله كل عام هي وصغيراتها بخير وصحة إن شاء الله.
1: أمين يا رب.
0: شكرا ليك يا فيزا، يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما نسمع صوتك إن شاء الله.
1: ونحب غنية مزيانة. شنية كيفك هكا؟
0: شنية شنية قول لي شنية.
1: قولوا زينة التونسية، أنا نحب صوت فيها.
0: زينة التونسية مالا اتفقت أنت يا أبو سخليفة اللي من هولندا. باهي تو نختاروا لزينة حاجة. شكرا ليك فيزا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على المشاركة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو على السلامة.
2: مساء النور. مساء الورد.
0: مساء النور مساء الورد، وخليني لك شو وقت. كل عام وانت حياة بخير نزير نحوالك.
2: طب التقتيل مش نحكو فيه.
0: كيفاش؟
2: التقتيل مازال وقبل الأخبار مش نحكو فيه.
0: التقتيل نحكيو فيهم اللي كتب ربي. شفت ماي فيزا أول مرة تكلمنا تحلينا معاها في الحديث. هاي في نزير شو نحوالك؟
2: والله لاباس.
0: عندك إجابة على التشنشينات ولا؟
2: لا لا
0: باه نمشي طول الموقف نختصر ونحاول. وانت نعرفك
2: انت ذكر حكيت عن المجتمع الثاني.
0: ارفع صوتك شويه، ارفع صوتك شويه في نزيهه.
2: اي لا انا كلمة قلت الله لا هنا بحوايجني
0: بالطبع
2: والله العظيم.
0: اي اي
2: خطر ساعات كما قلت انت تمشي تعمل مبادره باش تعيد والعيد ما هو تآزر وموده ورحمه والناس تفكر بعضها.
0: صحيح
2: ساعات الناس اللي تنسي برشا ساعات تسالك في حاجات تتجاوز انك بيت ضعيفة ولا بيت
0: قيمة.
2: بس اللي تعمل سؤالات تخص في العائلة مثلا.
0: مثال.
2: انت ما تحبش تحكي فيها. صراحة خايبة برشا. صراحة تلقى ما تجاوب.
0: ايه.
2: حقا تلقى ما تجاوب معناه.
0: والله انا ما نحبش نكبر الحكايه، ولكن هو نوع من امراض القلوب الواحد ماذا به يداويها يعني. وكاو
2: لا ما يسمى ناس عرفت ما ناس عايشه معانا تحب من فيها شيء وتعرف كل شيء من اجل شيء.
0: صحيح صحيح. ناس ناس نسميهم، خلينا نسميهم بس
2: انا تنسنيس يعرفوا كل شيء ويلزم يفوتهم شيء ولا ويلزمك تجاوبهم راح.
0: صحيح
2: وكانه انك بتجاوبهم حق مكتسب.
0: ايه ايه عندهم طرق خاصه معناها متدربين جيدا على انهم يقتلعوا منك الحكايه والكلمه ويستفزوك يعني.
2: يقتلعوا منك الحكايه صحيح. والكلمه ويمشوا
0: يحكيوها ويجدوها مفوق. لطف يا ربي. يا نزيها نخليك هنا ويعطيك الصحة. اللي علقت على الموضوع هذية. نعمين في الانتظار باش يقدم لكم نشرة الأخبار. احنا نرجع بعد الأخبار إن شاء الله وبعد النغمة.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكريم والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
5: في عمرنا هذا وانا نفكر في CNSS.
6: صناعية هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملو هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. في أول أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات. بلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى وضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة لها لتثمينها. نشر أعداد المراقبة المستمرة للتلاميذ البكالوريا بداية من الرابع من جوال القادم. في العالم الوسطاء ينتظرون موافقة ترامب على خطة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وفي لبنان 23 شهيدا على الأقل بنحو 100 هجوم صهيوني. نستهل النشرة من البقاع المقدسة، فقد بدأ اليوم حجاج بيت الله الحرام وبينهم الحجاج التونسيون أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج. بدأوا برمي الجمرات في مشعر ميناء غربي السعودية تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاثة بواقع 21 حصاة، تبدأ من الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل منها. والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر ميناء وتعرف أيضا بالأيام المعدودات. ويمكن للمتعجل من الحجاج الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج. بخصوص الحجيج التونسيين، أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أنهم بخير باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد، وأضاف أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة لوضعيات حجيجنا الميامين. في الشأن الجهوي، ومع عودة عمليات رفع النفايات المنزلية إلى نسقها الطبيعي، دعا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريح الأخبار، دعا المواطنين إلى وضع الفضلات في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ووضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة للغرض، منتقدا تعمد البعض إلقائها عشوائيا.
3: نعرف احنا بلدية صفاقس عملت برنامج وخطة عمل لرفع الفضلات خلال فترة العيد اللي هي تتكاثر معناتها وتتراكم بصفة كبيرة. حاجة الباهية انه تقريبا احنا معناتها الحاويات اللي تم توزيعها اللي هي 22 حاوية اللي جمع الجلود، 18 حاوية كانت تمت العملية بنجاح، وتقريبا هي تمثل نسبة 80% من عدد الحاويات اللي كانت 100% هي للجلود. البقية الأربع حاويات الأخرى معناتها الحقيقة ما كانتش معناتها مستغلة للجلود، فقط للأسف المواطنين معناتها حطوا فيها فضلات أخرى منزلية وشبيهة. بالنسبة زادة لرفع الفضلات اللي هي انطلقت تقريبا من ليلة العيد حسب البرنامج متاعنا من الثامنة مساء، العملية نجحت والحمد لله. معناتها كنقولوا احنا نوصلوا نسبة 80-85% تعتبر ناجحة بالنسبة لنا احنا، ولكن مازال نعولوا على وعي المواطن، خاطر كي نشوفوا احنا معناتها المواطن الحاوية بحثها على بعد 100 متر وهو يحط الجلد متاع الأضحية متاعه وإلا الفضلات متاعه معناتها على قريعة الطريق، لازم مواطن يعاوننا في المجال هذا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى تكون نسبة نجاح معناتها نقولوا احنا 100% إن شاء الله.
2: ورغم تحديد بعض بلديات صفاقس عدة نقاط لتجميعها، تبرز ظاهرة إلقاء الجلود عشوائيا وبين الفضلات المنزلية ما يحول دون حسن استغلالها وتثمينها، وتعكس الظاهرة وفق عدد من المواطنين الذين استجوبتهم الزميلة زهور الحبيب نقصا في الوعي والحس المواطني.
4: يا عقلية قبل كل شيء، وإحنا العقلية متاعنا أغلبيتنا ما يطيشوش في البوبيل، ما نعرفش علاش
5: كده الزبلة مطيشينها من اللوطة في تحت البوبيل، البوبيل فارغة واللوطة معبية، يبخل مش عاود يرجع مش يزي يطيشها في البوبيل. المواطنين يا ما يشوفوش بالباهي يا من العرش
0: قلت وعي ومسؤولية
6: نرى هذا كله ما لمبولايات العباد هكا قلت وعي
4: سيرتو إذا كان عجيت كيما هكا عادي طيش لك في القاعة عادي نورمال
0: هي بلدية صفاقس باللي عاملة المواطن عنده 70%
7: مواطنين مثلا يطيشوا في الزبلة في في في أماكن ماهيش مخصصة لها أو عشوائية
6: وترك كرهبتك فهمتني ولا في قلب الكياس وتطيش الشيء ما هذه قلة وعي في العباد
7: تعطيه يتخلص من زبلته المفيد معناتها يبعدها من قدام داره هذه قلة وعي
2: في سياق متصل على إثر عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية بلغت نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس خلال السنة الحالية وفق تقديرات أولية نحو 40% حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب واقتصرت الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي هذه السنة على ولاية صفاقس ومنوبة حسب ما أفادنا به المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود وقيمتها الإضافية بالنسبة للاقتصاد الوطني
8: حملة اقتصرت على ولاية صفاقس وولاية منوبة والحقيقة احنا في سنة 2023 توقفت على خاطر جامعي الجلود الخام وإلا المدابغ فرضوا كونه يخدموا في أيام العيد ويقع تثمين الجلود على أن يقع تمكينهم من رخص التصدير نسبة التثمين وصلت في فترة معينة إلى 38% لكن اللي لاحظوا في السنوات الفارتة خاصة عيدي 24 و25 كونه معناتها وقع إلقاء الجلود هذه الملقات ووصلت تقريبا 490 ألف جلدة اللي هي وقع إلقائها في الطبيعة وهي ثروة كان من الأجدى كونه يقع توجيهها إلى المدابغ لعملية التثمين وعملية كونه يولي جلد معناتها يستعمل في جميع المجالات الصناعية.
2: تربويا أفادت وزارة التربية اليوم بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 يمكنهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة أي المعدل السنوي رمز السيرة المعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم وإلى غاية يوم التاسع من جوان عبر الموقع edunet.in ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة وفي حالة خطأ ما يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه التاسع من جوان القادم. في بقية الشأن الوطني تم مساء اليوم بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري بأنه تم نقل المصابين 7 إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة ويخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. أسفر حدث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جدة عشية اليوم بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت. في بقية أخبار النشرة استؤنف اليوم تشغيل الخط الجهوي الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026 وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافر بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. دعت تونس خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة ببرازافيل دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظة تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وأوضح بوهلال أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يستوجب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. إلى أخبار العالم، والبداية بالملف الإيراني. قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن إيران أعلنت شروطا على واشنطن أن تقبلها، ومنها الإفراج على الأصول المجمدة. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس ترامب يراجع أحدث نسخة من اتفاق محتمل مع إيران من شأنه أن يطلق محادثات بشأن البرنامج النووي. ووفق قولهم لم يصادق ترامب بعد على الاتفاق، وأشاروا إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما. وبالتزامن مع هذه الخطوات، قالت وكالة أنباء مهر أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مساء اليوم نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة بالقرب من مضيق هرمز كانت تعتزم العبور من دون تنسيق مع القوات الإيرانية المسلحة. إلى ذلك أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر عسكري إيراني باعتراض مسيرة أمريكية في محيط محافظة بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي. أيضا قالت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم أنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفنا دولية. في لبنان استشهد 23 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 اليوم في أكثر من 97 هجوم صهيوني على جنوب ووسط وشرق لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. في أول أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات. بلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى وضع جلود الأضاحي في الحاويات المخصصة لها لتثمينها. نشر أعداد المراقبة المستمرة لتلاميذ البكالوريا بداية من 4 جوان القادم. في العالم، الوسطاء ينتظرون موافقة ترامب على خطة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وفي لبنان 23 شهيدا على الأقل بنحو 100 هجوم صهيوني. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
9: إذاعة صفاقس.
10: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
9: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

تحية لكم من جديد ونسلموا على الناس الكل اللي تتابع فينا. أهلا وسهلا بكم في أحكي يا زمان حتى نص الليل معاكم مع الحكايات والتشنشينات. هاني باش نعوضهم التشنشينات، أصبروا عليا شوية. وموضوعنا الليلة هي مواقف وأمثال شعبية، يعني صار لك موقف خاصة في الأيامات هذية نتاع العيد. العيد شنو؟ العيد فرحة، العيد زيارات، العيد فيه برشا مواقف وبرشا ناس ما نشوفوهم كامل عيد للعيد. تحصل بعض المواقف الإيجابية وبعض المواقف أيضا السلبية. خلينا نقوله احنا باش نذكروا الموقف هذايا نحكيوه وناخذوا عبرة منه ونحاولوا نلقاو المثل الشعبي اللي يتماشى مع هالموقف هذايا. تحية للناس الكل، تحية للفريق اللي معايا الليلة. نعاود نسلم على مخرج الحصة تيمراد الحاج قاسم وأسامة عبابسية في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. نعاود تشنشينات ثلاثة وعندنا دفعة من المكالمات الهاتفية في الانتظار. التشنشينة الأولانية اش تقول؟ تقول على عدة بعد عدة متقاسمين نفس المدة، وحدة يحبس فيها الخير والأخرى تجي الفرج بعد الشدة. نعاود على عدة بعد عدة متقاسمين نفس المدة، وحدة يحبس فيها الخير والأخرى تجيب الفرج بعد الشدة. الثانية على أنثى جميلة وساكنة روس العلالي بنات جميع القصور، وإذا غابت يصبح القصر خالي. سنة الحياة. الثالثة كانك قاري وفهم وتفهم أمبيني على اللي تبدأ بالقاف وشعر داير بيها تشرب وما تاكلش ولا دم ولا لحم فيها. هذو ما تشنشيناتنا، وانا نحب نقدم التحية للناس الكل اللي تتواصل معانا على صفحة راديو سفاكس، كذلك بالاستماع أصدقائنا اللي شاركوا معانا، تحية ليهم فيزا برمضان ونزيها من قفصة. ونحب نقدم تحية خاصة وخاصة

0: تقبيل المكالمات الهاتفية نمشي للمكالمة رقم 3. ألو.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: أهلا أختي زهرة.
0: أهلا سيدي هادي مرحبا بك.
1: وأنا كنت لاباس.
0: الحمد لله إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
1: يحيي الكلام فعلا.
0: يعيش. يعيشك.
1: وأنا لاباس. العائلة كل لاباس.
0: الحمد لله.
1: على شي محمد عزيز وعلى عائلة كل.
0: شكرا ليك. شكرا ليك. بارك الله فيك.
1: الجامعة.
0: هاي وسيم هو قاعد يسمع فينا وسيم مراد هاي
1: شي منصف شي منصف من سناب قفشة
0: يعطيك
1: الصحة ربي يهديك الليلة صعبت علينا ما بغاش يستعرض بالبيت
0: زعما صعبة أنا في بالي ساهلين الليلة ساهلين على الأخر
1: الله يكاك زهرة
0: باهي هات مثالش نسمعوا تراها الإجابات سيدي
1: نمشي المثل الشعبي احنا وبعد شي
0: لا لا عاد نمشي بالترتيب خلي
1: نمشي للتشنشينات
0: اي خاطر موضوعنا الليلة هيك المواقف هذيك بعد الموضوع نمشي بعد التشنشينات
1: التشنشينة الأولى ما عرفناهاش
0: ما عرفناهاش
1: الثانية يمكن العين
0: العين أي ثالثة
1: الثالثة في بالي القربة
0: باه نسجل الإجابات ونمشي وترى الموقف ممكن أنا باش نربطكم بموقف ممكن يكونوا زوز مواقف راه ما تطولوش برشا في الحكايات نختصروا ونوصلوا الفكرة ولكن ممكن يكون الموقف إيجابي وموقف سلبي فهمت تفضل لا يسأل هادي
1: الله شنو الموقف احنا في العيد مالنا كل خير ان شاء الله
0: واللي الخير نحكيو عليه علاش ما نحكيوش على الخير نحكيو عليه
1: الصباح مشينا صلينا في الجمعة من وروحنا للدار ادينا بالعلوش نتاعنا بعد علوش الوليد
0: اي ربي يبارك فيك مانيش نحكيو احنا مانيش نحكيو على اللي صار في العيد مش باش تحكي لي على يوم العيد صار موقف صارت حكايه في العيد هذا
1: ما تم حتى موقف انا شارقد
0: الحمد لله عادي الامور
1: اي كان عايز بجار ذبحت ما تجيش تذبح ذبحنا هالعلوش
0: اي مثلا موقف هذا ولا مش موقف
1: لا موقف
0: سمح نذكروه ولا ما نذكروش
1: لا نذكروه قلت له ولدي ما ناكلوا المشوى ولا ما نمشي نذبحوا له ونقطعوا له ونريد له خليته شو معنا
0: خلينا الناس اللي رفضت خلي تسمع فيك يا سلهادي الناس اللي ترفض باش تعاون ولا تقول لك ليه خويا يجعلنيش انا حد يحد روحي هو يعرف وما يحبش يقدم المساعده زيد نقولوها حكايه سمحه اي
1: لا والله لا احنا ماكلين احنا اللي ما رجلنا له باش نشوف كيف كيف
0: هي امراه معناها تسكن بحذاكم جارتكم ما عندهاش شكون يذبح
1: لا رجلها معاها وليدها معاها وليدها صغير بنيتها صغيرة ورجلها ما يذبح
0: ما يذبحش انت ايش قلت قلت قبل ما نبدا انا في العلشات نتاعي نمشي
1: ذبحت وخليت من
0: ذبحت اي
1: ومشيت ذبحت له باش ناكلو كيف كيف جيش واحد يدخل بالمشى واحد ما ياكل
0: هما ناديوك ولا انت مشيت قدمت
1: لا كل عام نمشي لها وحدي
0: ها يا بيه معناها هما يقعدوا يستنوا وما كيحشموا باش يقولوا لك عايش يعرفوا اللي انت تقوم بالواجب معناه يعطيك الصحة هي عندك شي مثل شعبي تحب تقوله معناها بهالمناسبة هذه
1: هالي معناها يقول
0: الناس بالناس مثلا الناس بالناس بالناس والله
1: يقول لك جمال ما يراش عواج كروم تيرا كان جا
0: يا خويا اللي جبت لنا هالمثل هذا بعيد على الحكاية هذي علاش الجمال ما يراش كان عواج كروم عليه
1: ما يراش عواج كروم
0: ما يراش اي
1: على خاطرك تو انت قلتي مثلا يظل يتنمر على فلان
0: على الحكايه اللي حكيتها انا على حكايه المستمعه سامي
1: اي مثلا
0: اي مش ما يمشيش يقمر لك كان ما يمشي يقمر كان الحاجه السلبيه كان الحاجه المش باهيه
1: ما راش اللي عنده يا راك اللي عنده غيره
0: شفت بالله شفت والله يلا غالب يعطيك الصحة يا سيدي هادي شكرا لك شكرا لك ليلتك زينة تحياتنا لكل العائلة نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية الو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا أختي سهرة
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: عيدك مبروك
0: يعيشك
2: إن شاء الله من العيدين الفايزين وربي يعيش لك كالنورات
0: اللهم آمين وأجمعين شكون معايا
2: منجي قلال
0: أهلا وسهلا بيك يا سيدي منجي جاني الصوت متغير شوية شنو
2: مرحبا أختي زهرة
0: إيش حالك أنت وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
2: أسامة وأنس التيمورات
0: يعيشك يعيشك
2: وربي يعطيهم حجة
0: اللهم آمين اللهم امين واجمعين ان شاء الله هاي سلمونجي نمشيو للتشنشينات
2: لا التشنشينات عديهم
0: نعديوهم ونمشيو للموقف اللي صار في العيد اي حاضر بالمثل الشعبي وحاضر بكل شيء والا موقف بدون مثل
2: المثل الشعبي
0: اي
2: النفس نفسك كل طبيبه وين تحطها وين تطيبها
0: لا صحيح لا صدقوا فيها جديدنا هذه
2: هي هذه هي
0: هاي شنو هو الموقف ترى
2: انا اخذ زهره ما غير ما نشكل لك في روحي
0: اي
2: احنا في العيد
0: أيه؟
2: عندنا في العيد الاول ما نخرجوش

0: كان الثاني عيد.
1: ثاني عيد؟
0: عيد صغير ولا عيد كبير؟
1: ايه
0: الثاني عيد الواحد يمشي يزور اقر
1: يمشي عيد وحتى اذا كان يمشيش يتكلم بالتليفون. الثاني عيد
0: بالتليفون نمشيو للجيران نمشيو للاهل نمشي الزهره في العيد هذا انا ما مشيتش على خاطر امري.
1: اللطف عليك هيك علاش انا قلت صوتك متغير.
0: امس اليوم
1: اللطف عليك لاباس
0: الزهره والجماعه الكل والجماعه الكل كلموني الله يرحم والديهم
1: الحمد لله
0: كلهم كيما خالتي كيما ولاد خالتي بنات خالتي بكلهم كلهم كلموني
1: يعطيهم الصحه
0: خاطر استغربوا
1: اي
0: منجي يزور كل حد استغربوا في هالعيد هذا.
1: اي هي هي
0: اي اختي زهره
1: انت تمشي وتواصل وتزور اي يعطيك الصحه
0: اي بس تفقدوني كيفاش المنجي ما يجيش لازم تجي. والحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: لطف انت بطمن على صحتك انت لاباس يا المنجي.
0: انا الحمد لله انا مفكر في كل حد اختي زهره والحمد لله يا ربي
1: وربي ما ينساكش سبحانه ما ينسى حد.
0: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: اختي زهره.
1: نعم
0: نحب نقدم تحيات.
1: تفضل.
0: نحب نقدم تحيه لامي زهره.
1: ايه
0: امي زهره في بير علي.
1: اي تحيه ليها امي زهره.
0: توحشت ياسر مع عرفتنا في كارفان كاتر.
1: وين في بير علي وين؟
0: في الربايع
1: في الربايع.
0: اي
1: الربايع اي الربايع
0: اي امراه طيبه هيك.
1: اي
0: معرفتنا في كارفان كاتر.
1: اي الربايع
0: التو تسهل عليا والتو نسهل عليها.
1: اي
0: لكن وزيله التحيه
1: الناس طيبين هم.
0: اي
1: والله هم اهل بير علي. ربي يبارك فيهم ناس طيبين ولكن الربايع معناها بربايع بصفه خاصه.
0: أي.
1: الناس ملاح وربي يكثر من امثالهم
0: الحمد لله. اختي زهره وتحيه لامي مجيده هيك عباره الوالده.
1: أي.
0: الوالده
1: مزيت البركه
0: الله يرحمها هيك عباره والدتي
1: مزيت البركه.
0: امس هزيت التليفون وانا على فراش المرض وكلمتها.
1: أيه.
0: الحمد لله
1: الصحة.
0: وتحية
1: صاحب واجب انت يا سمونجي.
0: لا الحمد لله وتحية الفكرية الغرياني.
1: تحية ليها فكرية. هاي مش حاضرة ليلة لا فكرية هي هو يصير تغيب فكرية. تحية ليها
0: وسعاد القلصي.
1: اي تحية المدام سعاد
0: وسي مجيد ابو عزيز والاخت شريفة.
1: يعطيك الصحة
0: ربي ان شاء الله يعطيهم حجة.
1: اللهم امين
0: يا ربي.
1: اللهم امين. وانت زيدة
0: ونسلم على زملائي الكل في الخدمة وزملائي جماعة الفانت كاتر وجماعة الفانت سانك. وحشت ياسر
1: إن شاء الله يا ربي يقيمك سالم
0: وإن شاء الله في أقرب فرصة نمشي لهم.
1: أي يمشي لهم ما لاش تعمل
0: نمشي نزورهم إن شاء الله يا ربي.
1: أي ربي يقيمك سالم إن شاء الله.
0: أختي زهرة
1: نعم
0: وتحية المدومة نتاعي. أي نقولها ربي خليك لصغيراتك وربي يخليك تاج فوق راس منجي القلال وتحية لصغيراتي ويام القلال ربي يفرحها بنيتها آمنة.
1: أي.
0: ومحمد منور ربي يعطيه القبول ومحبة الرسول ستنا سمتيعه إن شاء الله قريب.
1: ربي نجح وربي يوفق إن شاء الله هو وجميع صغيراتنا إن شاء الله
0: في توزر إن شاء الله في ليزيت متاع توزر.
1: أي.
0: وجميع توزر كرماء ربي إن شاء الله يهنيهم.
1: أيه.
0: وتحية لبنتي نصوفة وربي نجحها في الباك ونحب أختي زهرة الله يخليك هكا النورات.
1: شنو
0: دعوة أمي دعوة أمي
1: دعوة أمي جواهر
0: ماشي للباك.
1: ماشي للباك بدعوة أمي به إن شاء الله إن شاء الله نعديوها إن شاء الله.
0: الله يخليك أختي زهرة الله يخليك.
1: شكرا ليك يا سلمونجي
0: الله سنين دايما.
1: شكرا ليك شكرا ليك. في الحقيقة سلمونجي قال أكثر من موقف حكى أكثر من موقف موقف المرض متاعه في أيامات العيد. ربي يفرج على كل مريض إن شاء الله. ساعات المناسبات تعدلنا هكا الحمد لله ابتلاء من عند ربي والحمد لله ولكن هو يشكر فضل ربي ويشكر فضل زيد الناس اللي ما نسيتوش على خاطر خير وسابق عن الناس. هو اللي يسأل وهو اللي بادر فالقى معناها المعاملة بالمثل معنى العمل الإحسان بالإحسان هذا هو يشكر فضل الناس هذوما. وكذلك فما يذكر صغيرات ويذكر زوجته خاصة ها فما شكون يبدأ يقولش حتى كلمة طيبة يبدأ هكا مش حاح في الكلام قولوا كلمة طيبة لزوجاتكم خاطر يتعبوا على خاطر حتى إذا كان معناها انت مستانس اللي هي قاعده تقوم بهالواجبات هذيا كل وهالاعمال المنزليه، راهي كلمه طيبه تهون هذيا الكل هالتعب. وزيدا انت يا مدام زيدا مسالش ما فيها بيس، بارك الله على هذا هالقضيه وهالعلوش، وحتى اذا كان ما فماش العلوش السنه مسالش الفايده في الصحه والفايده في الهناء. هذا كل كلام طيب راهو هو اللي يقعد في النفوس، هو اللي يبقى ويقعد راسخ الى مدى الحياه. نمشيو بعد سلمونجي، شكون معانا؟ الو
2: تين.
1: الو عسلامه.
2: كل سنه وانتم طيبون.
1: اهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير.
2: عيد اضحى مبارك اختي زهره.
1: اهلا وسهلا بيك يا سي حاتم، مرحبا بيك.
2: الله يبارك فيك، وعيد اضحى مبارك وعيد سعيد، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركه
1: اجمعين ان شاء الله. امين
2: الكل وعلى جميع المستمعين بدون استثناء.
1: يعطيك الصحه.
2: كلمتهم امس واللي كلموني امس، واللي كانت بالحق معناها إذاعة صفاقس همزة وصل ومحبة وعائلة كبيرة بالنسبة لنا كل.
1: هذه واجبنا، وانتم بارك الله فيكم. هاي سي حاتم، العيد كان لهنا وإلا في البلاد؟
2: لا العيد فهمتني، ولا أنا مش نبديلك أنا في مدة إن شاء الله لباس، والناس كلها إن شاء الله لباس.
1: عندك في التشانشينات ولا نتعداوه؟
2: والله نفس اللي قالهم
1: سي الهادي.
2: سي
1: الهادي اي، خاطر هو الوحيد اللي يجاوب. اي
2: زوز لا ولا صعيب شوي، لا ولا ما نكذبش عليك.
1: والله نقول لكم حاجه، لو كنت تركزوا فيها اسهل حاجه.
2: بربي عاود لي اختي الزهره.
1: على عده بعد عده متقاسمين نفس المده، واحده يحبس فيها الخير والاخرى تجيب الفرج بعد الشده.
2: والله زعمش الساعة نص الليل وبعد يجي الفجر هكا، معناها القيام الليل والواحد اجتهاد.
1: اجتهاد ما لا ما هوش. هاي نمشيو للمواقف في في في العيد.
2: الثانية والثالثة نفس اللي قال عليهم
1: سلهادي.
2: المواقف مربوطة بالعيد.
1: اي بيه.
2: بالنسبة لثم كلمة قلتها أختي الباهية، قلت راه فهمت اللي واحد يقولوا له ربي يعطيك على قد قلبك يخاف مرة.
1: صحيح صحيح.
2: انا الوالدة
1: اذا كان عنده ضمير راه يخاف.
2: انا الوالدة الله يرحمها
1: وينعمها
2: وكثر قال وراه هذا بكل تواضع والحمد لله والشكر لله،
1: معناتها
2: تواضع ونقولوا الكلام هذا.
1: اي
2: تقول لي يا حاتم يا ولد ان شاء الله ربي يعطيك اكثر من قلبك واقل من جهدك.
1: اي
2: أكثر من قلبك وأقل من جهدك.
1: إيه.
2: آمين يا رب العالمين. من معناه من كل من الحكم اللي نذكرهم لها.
1: إيه.
2: والدعوات الباهية. هي الدعوة هذه ربي يعطيك أكثر من قلبك وأقل من جهدك، والحكم اللي نذكرهم لها تقول لي وصي وصي وصي نسلك، قول له يا ربي ذريه ويبر والديه.
1: بالفعل.
2: وإذا كان معناها هذوما معناها، والحكمة الأخرى تقول لي يا حاتم يا ولدي إذا كان ما تنجمش تتعاون ما تضرش.
1: هذا هو هذا هو
2: معناها. أيه. معناها بإلمام. أيه. هي برشا الوالدة الله يرحمها معناها والحمد لله ومات وزوز راضين عليا والله ورضيت
1: الحمد لله. يعني ذكرت الوالدة والحكمة متاحة ودعاء الخير
2: وحاجة. أه. اللي الفايدة عندي خوية في ألمانيا ربي خليه تيز فوق راسي، هو أكبر مني فهمتني ولا. عملول ما سهلش ربي باش نعيدوا مع بعضنا فهمتني. لا والحمد لله والشكر لله كلمني. قال لي يا حاتم فهمتني جيب حمودة، حمودة ولدي الغالي الباهي اللي
1: يقولوا
2: راني نحبك برشا وإن شاء الله ربي نجحك ويوفقك أنت وكل الكلام ذا.
1: أمين.
2: وكما قلت بكري معناها فهمتني الولي مسكين من العيد للخدمة للامتحانات
1: قدها وقدود راهو التونسي راهو ما شاء الله عليه.
2: الحمد لله نقدوها نسنوا الرقبة ونقدوها هذيك
1: والله العظيم معناها ما فماش.
2: قال لي جيب حمود دويجة، هذا أنا المثل عطيته على لمة العيد ولمة خويا كي جاء خصيصا وقال لي ايجا جيب له ليك ايجا فهمتني ولا
1: محلاها دعوة الخو. يا اكل استدعاء هذيك قديش كيكبر بيك خوك راه والله يكبروا بيك الناس اما يكبر بيك خوك يقولك ايجا
2: عندي خويا حبيب هذا حبيب البدوي هذا تاج راسي راه بالحق معناه بالحق بالحق
1: البركه والله
2: الوالد والوالده هو خويا هو عشيري هو
1: ربي يفضله
2: بالحق راه هو الكل في الكل فهمتني عاد انا قلت مثل العيله الملمومه يحيط لحجر لا يهد وريح ولا مطر
1: صحيح صحيح
2: فهمتني معناها الزهره مواقف المواقف اللي نقول نحن العيد فرحه باش نقول كان الحاج اللي تعمل فرحة مع عزها لمة ومع عزها عيلة
1: ومع وقلوب صافية
2: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اطرد الشيطان ما بيننا ولم شمل الناس الكل
1: اللهم
2: اللي يحبوني واللي يحبوك واللي يحبوا المستمعين وان شاء الله يا ربي بعد علينا الشياطين
1: اسمع اسمع معاي امين اسمع معاي سي حاتم التعليق هذي على كلامك قالك فما ناس ما تتغيرش ما تتبدلش انفوسها ديما تلقاها هكا خاصه في المناسبات راهم اعداء الفرح خلينا نقولوا لكن انت يا اختي المستمعه اللي تو قاعده تعلق هي تسمع في كلامك وتعلق فما ناس ما يتبدلوش معاها كان اما انت شنو قدام المواقف هذية معناها انت احكم على روحك وشوف انت ما تنساقش وما تنجرش للي قاعدين يعملوا فيه هما والا تحاول كيفاش هو وجعك بكلمه انت تحاول توجع بكلمه ولا لا لا لا خليها على ربي
2: العظيم
1: قدر هالمناسبه وتتعدى كل شيء
2: المناسبه مناسبات صدقني قسما بالله الواحد مرات قلبه يوجع من انه يعطي الورد وياخذ الشوك لكن ديما بالتجارب بكل شيء بحول الله الورد جاي وانا ديما نقول فيها وبكل تواضع ما دامي طيب وقلبي ابيض ونظيف وصافي لابد باش يجي نهار ونعبي ونكيل بالوافي والحمد لله مرضي والدي وربي يرضي علينا والدينا والديكم وبارك فينا وفيكم ان شاء الله ربي يشد فينا وفيكم ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله تونس ديما لاباس
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دعاء هذي ربي
2: وليدكم زينه والله يبارك فيكم
1: يعيشك يعيشك سي حاتم يفضل لك وليدك وبنياتك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى في الحقيقه روح. وقت اللي انت عرجت على الحديث على الوالده والأم بصفة عامة صديقتي وأختي العزيزة الغالية ريم بعصيدة بعثت لي حكاية ظريفة إن شاء الله تو بعد نحكيها على الأم تو تشوفوا قديش فيها عبرة وحكاية واقعية إن شاء الله تو نحكيها بعد يا ريم شكرا ليك سي حاتم شهيدة جديد تقول فما ناس تمشي بحذاها في المناسبات باش تفرح معاهم تتلموا بعد سنوات عديدة من البعد يفرحوا بيك وناس تمشي لهم يسيبوا مشغلهم مشاغلهم ويتلهاو كان في العبد هذيك شبيه ما عرسش هذيك شبيه ما نجحش هذيك شبيه ما شنية ما جيتنيش في عرس ولدي ولا في عرس فلان علاش ما تحكيش مع فلان يحبوا يسألوا على الشقيقة والرقيقة وكل حاجة تعملها يلزم تتعرف شنو تقول لهم باش ما يستغلوش الحاجه هذيك ولازم تعرف شنو كيفاش معناها تخرج من فمك كل كلمه تبدا تحسب كلام اسمع نقول لكم حاجه والله يا شهيده يا اختي اي انسان تمشي له تبدا تحسب في كلامك ماذا بيك عيد واقصد ربي ما تطولش خاطر راهو القلوب الصافيه ما تحسبش الكلام والقلوب الصافيه راهي تتكلم بكل تلقائية هذا يحكي وهيك يقبل أما اللي تبدأ تعس على كلامك اش تخرج من فمك وصحيح تعس على كلامك ماذا بيك ما تهذيش الناس ماذا بيك ما تقولش كلام مش باهي ماذا بيك ما تقولش كلام اللي يجرح ولكن إذا كنت تقعد تحسب وتقعد اش باش يقول علي كذا عيد قوم بالواجب وما تطولش هذيك هو انا اذا مبدئي ما نعرفش في الحياه وانتم ما نعرفش موافقين والا لا نمشيوا للمكالمه الهاتفيه المواليه الو
3: عسلامه
1: مرحبا
3: عيدك مبروك
1: كل عام وانت حي بخير سي عبد الناصر
3: الله يبارك لك صغيرات لاباس
1: الحمد لله نسهلوا على عليك وعلى مستمعينا في ملولش
3: يرحم والديك بارك الله فيك
1: يعيش
3: ليكم وزملائك
1: اي عيشك
3: وجميع تهاني العيد لجميع الاحباء والاصدقاء
1: اي وأحبائك برشا يا سي عبد الناصر.
3: يا ربي يستر. وكلمت عم المنصف عن التعليق جماعة برشا جماعة.
1: الصحة يبارك فيك. يعطيك الصحة. هاي سي عبد الناصر عندك إجابة؟
3: لا بالنسبة للتمثيلات الحق ما عنديش إجابة.
1: هاي ما تدللتش هكا على عم مصف وقلت له اعطيني إجابة ولا اثنين.
3: عملت العشية طلبت عيطت عليهم حكى حالته الصحية قال لي مستمر شوية.
1: ما صحيح تعب شوية ربي يفرج عليه إن شاء الله.
3: هاي.
1: يفرج عليه يفرج على كل مريض. هاي عندك شي موقف صار لك في العيد تحب تنوه به تحب تبرزه وإلا تعمل ملاحظة باش احنا الكل نصلحه من أرواحنا ونتجاوزوها الحكاية هذه على خاطر معناها ساعات كما قلت معناها نغص فرحة العيد شوي. تفضل سي عبد الناصر.
3: شكرا بارك الله فيك. ما بالنسبة الواحد يمشي يعيد
1: أي.
3: لكن ما يطورش علاش؟ هي ضد التبرديش. منحب تبربش عباد منحب عباد تبربش.
1: اي اي
3: منحبش منحبش. هو خما كلمة يقول لك من تدخل ما يعنيه سمع ما يرضي.
1: ما لا يرضي صحيح. من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. اي اي
3: صراحة ماذا بيه ديما نتجنب ديما نتجنب التبرديش وديما نتجنب نتجنب برشا برشا برشا خاطر مفيش عمل معناها ما
1: وساعات يقول لك تحت غطاء يا سي عبد الناصر يقول لك انا ماني نسهل عليك انا كيفاش نعرف ماني نسهل عليك ماني نسال انا وكل لا فما السؤال البريء تو انا نجي مثلا سي عبد الناصر نقول له شنحوي صحتك شحال وليدك شحال بنيتك لباس اما مش نقول شبيه ولدك ما عملش كذا شبيها بنتك كذا شبيك انت عامل هكا شبيك شاري هذه وعليش شاري هذه هذه أسئلة راهي ماهيش ما تليقش معناها بالمناسبات وغير المناسبات كيفاش سي عبد الناصر
3: قلت لك ضد الشيء هذاك ما نحبش مش مين الواحد يدخل في شؤون العباد والعباد تدخل في
1: شؤونه خصوصيات كما قالت ليمونه الفراتي خصوصيات هذه
3: حتى ما تبربش على الخير تقول لي فلانه شنو يدين فلانه معناها ذنب الركبه الروحي والركبه مش معقوله
1: صحيح. ساعات الناس تنسى اللي هو عيد الاسلام وراهو قدم الأضحية متاعه معناها القربان هذي ربي سبحانه معناها حاجة عظيمة ويوم عظيم وأيام عظيمة خاطر حجاجنا الميامين في مكة المكرمة فما أدعية وفما أجواء معناها روحانية كبيرة أيام نستغلوها هذي مش أنا نجي هكا في قاعدة وكويس تي وإلا يجي واحد يعيد عليه نشد معناها نبدأ فرعس له أموره بحكايات زيدة وإلا بأسئلة ما تخصوش معناها ما لا مش هذا العيد ومش هذا حتى غير العيد. شكرا ليك يا سي عبد الناصر بارك الله فيك. شكرا ليك. منال الفراتي تقول يقاس رقي الإنسان بتقلص مساحات الفضول لديه. أي أقل ما تكون فضولي معناها ناس أكثر ما تكون راقي يعني تمتع بالرقي كما نقولوا إحنا شخصية نبيلة فما نبل فما رقي تبعد على خصوصية الناس تفاصيل حياتهم هيك اللي بربشوا في كل شيء بابتعاده عن حشر ذاته فيما لا علاقة له به من شؤون غيره ما يصبش اهتمامه فيما لا يعنيه ما يتغذيش على اخبار الناس يتغذى على اخبار الناس سمحة وحلوة الكلمة هذية يجي لهنا تعيد تهز حكاية من هنا تحطها في الدار الاخرى دار هيكي تهز منها حكاية تحطها في الدار الاخرى وساعات يا لطيف تقدح النار بيناتهم تقي وربي في كل نهار وفي كل يوم عادي فما بالك في ايام الاعياد عندنا مكالمة نواصل استقبال المكالمات الهاتفية سني أحمد كل عام وانت حي بخير المكالمة السابعة ألو على سلامة
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام وكل عام وانت حي بخير
4: كل عام وانت حي بخير بارك الله فيك قال ربي يخليك سعد العزيز
1: عايشك سعاد المرحبا بيك
4: إن شاء الله فرحة حجة إن شاء الله
1: يا يعيشك ان شاء الله اجمعين. وانت زيادة بالامثل، انت لاباس عادل، طمن على صحتك.
4: الله الحمد لله، الحمد لله ربي ان شاء الله يفرج على كل المسلمين.
1: الحمد لله الحمد لله.
4: حي خويا اسامه وربي ان شاء الله يعطي ما يتمنى، واختي سماح.
1: امين يا رب العالمين.
4: سماح زوج، وان شاء الله ربي يبارك لي.
1: امين.
4: ان شاء الله ربي يبارك لجميع المستمعين والمستمعات والعاملين والعاملات في الاعصاب.
1: بارك الله فيك. عايشك عايشي عادل، نمشي وترى التشنشينات. انا نعرفك عاد في التشنشينات ما شاء الله عليك.
4: يظل لي ما شاء الله، يظل لي هذه في الطلع.
1: هاي هات الاولانيه ترى.
4: الاولانيه الزمه والمطر، المطر بعد الشده يجي الفرج. المطر
1: الزمه والمطر، الزمه والمطر. والله تعرف ايش معناها؟ قربت قربت قربت قربت. ها
4: وحدي وحدي حتى كلمت
1: قربت على الاخر معناها. اللي يعرف اللي يعرف كلمه على عده بعد عده متقاسمين نفس المده يعرف الاجابه. والله سهلت لهم انت. انت كان ما لقيناش اجابات باش نعتبر انت اجابتك الصحيحه. الثانيه ترى على انثى جميله،
4: هذه كما قال العين.
1: العين ماهيش العين، باش مش ما نضيعكمش، انا خليكم في العين. لا لا ماهيش العين، على انثى جميله وساكنه روس العليلي. انتم ضيعتكم شويه روس العليلي. لا لا لا بنات تجمع القصور، واذا غابت يصبح القصر خالي. هو العين ممكن، اما القصر خالي علاش؟ لا لا لا لا لا اذا كان اذا كان انسان فقد البصر بالعكس تتحرك فيه مواهب مواهب اخرى خير من المبصرين الف الف مره.
4: بدل الاجابه لصور العلم والجهل.
1: نبه سجل الاجابه الثالثه.
4: الجهل شوي.
1: الثالثه
4: القربه، اذا مش يقولوا قربه ولا حلقه قربه.
1: لا لا هي القاف والجا معناها هي القاف معناها ما في طريقه النطق. بين سجل لك الاجابه. سجل لك الاجابه. يا سيدي نمشي وترى الموقف من المواقف في العيد هذايا، اما عجبك ولا ما عجبكش؟
4: والله ما عجبنيش.
1: ما عجبنيش
4: خاطر سبحان الله احنا ست اخوه. ثم موقف اخر كان احكي لي بعد التليفون. احنا ست
1: اخوه.
4: اي تحسي هم بداوا يتفرقوا شوي، وامي بدات تتقلق من كل ست اخوه يصير كل حد يجيب العلوش نتاعه. ناس عندنا زويز ولا كما نقولوا ثلاثه جبدوا رواحهم.
1: جبد رواحهم لظروف معينه والا
4: شنو؟ لا لا لا والله ما سمح حتى ظروف، خاطر امك انت امك موجوده
1: وامك هي الوالده ما زالت على قيد الحياه معناها
4: تحب تشوفك وتحب تشوف لك على اللوت وتشوف لك صغيراتك. وانا اصبر
1: أي.
4: اصبر حتى كانت تحب تشد دارك اصبر. يعني امك تفرهد تشوفك تشوف صغيراتك وتشوف على اللوت وتشوفك انت كيفاش تصبح كيفاش تصلح كيفاش فهمت هذه. الحاجة الثانية سبحان الله من التفاجئ العلوش من بسرعة غالي ياسر ما نجمش أنا.
1: أي توا مثال يا سي عادل.
4: لا الحمد لله جاني علوش
1: صحيت
4: جاني علوش حتى باللي جاب لي العلوش ولا ما ندري عليه.
1: والله أنا بالنسبة للغلاء صحيح راه هو هذي أمور اقتصاديا تناقش اجتماعيا تناقش، ولكن في الأضحية صحيح فما غلاو برشا برشا برشا، ولكن طول يعني اللي شرى الأضحية متاعه ما عادش يحكي على فلوس. والله يرجع له يرجع له يرجع له قدرة ربي. واللي غلى واللي غلى واللي خلينا نقوله ما نقولها نحبش نقولها أنا الكلمة ما نحبش ماشي تشمت وإلا استغل وإلا أكيد راهو ربي قاعد يشوفه يا رب معناها معانا.
4: قلت لك على الحشاف كيفاش
1: أيه؟
4: عندي المدام مدام على البريش طبعا أيه؟ عندك علوش ماشي على اساس قلت لك ترى عندك علوش اي حضر روحك
1: حضر روحك راني كل عام ان شاء الله بقدره ربي فما العلوش وفما الاضحيه. ربي يشدك بالصحه ان شاء الله.
4: ورا الحكايه ما فيها انسان انسان يتقي الله في ايامات تهليل وتكبير مش ايامات نميمه ولا كما قلت انت تظل يدخل يتجمع الناس سبحان الله أعوذ الله الرجيم. واكترام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. إنسان يجمعوا العباد ماذا بيه
1: يتقي ربي في الأيامات هذوما صحيح.
4: هذا اللي بالذات خطرة الأيامات هذولا بالذات رام أيامات تهليل وتكبير.
1: تهليل وتكبير وتعظيم شعائر المولى سبحانه معناها. واللي عظم الشعائر راهو حاجة كبيرة برشا.
4: عبارة في الحج.
1: بالفعل.
4: عبارة في الحج بكس يكون ربي يكتب لك حجك تعتبر عبارة راحك في الحج تبقى تنزل ما عندك ما عندك شهور تحج بس. عبارة تتكلم وتكبر وتعمل سميع
1: معنى علاش هالأيامات هذوما معناتها الواحد يخليهم علاش ما يخليهمش صافين لله خالصين معناها بالأعمال الصالحة وبالدعاء
4: كنت رسول الله موجودة في الوجه في أي حاجة في الضحية في سبحان الله راحت اللي ما عندهاش ضحية راهو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بالفعل
4: أنا إنسان رانا أم رحيمة أم مرحومة سبحان الله أم مرحومة رانا الحمد لله.
1: تو الموقف أنت حكيت زوز مواقف اللي زوجتك معناها خلينا نقول وإحنا هي أضحية صحيحة ما خذلتهاش يعني جبت لها العلوش وضحيت وربي يتقبل منكم إن شاء الله ربي يتقبل منا إن شاء الله جميعا. لمت على أخواتك اللي سحبوا من اللمة العائلية
4: بالضبط.
1: حسيت معناه فما حاجة ناقصة الوالدة أي جي وبعد عيدوا ولا
4: لا جو عيدوا تحس تحبهم وديدينها كنت بحذيها خاصة المريضة شوية بالقلقة حس ولا
1: ما فيها بس لكن معناه فما ناس يقولك أنا ممكن ربما أرتاح له في داره ربما صارت في اللمة حاجة وإلا ما يصير شيء في اللمة
4: لا
1: بس
4: ما يصير شيء
1: الحمد لله
4: تم جو تم بالعكس تم ظروف لما حاكم كل
1: عام شنو العذر متاحهم شنو اللي قدموه
4: كل خطر بصغيراتهم واحد
1: امتحانات مثلا
4: احنا بعض فرد مكة واحدة بديارة تانية
1: وانا نلقاه واحنا عذر للناس هكا
4: لا واحدة ام الواحد يحاول يغيرهم عذره
1: عطوا نحكيوا على الميمة بعد لميمة ما كيفاش على كل حال كما قلت لكم وعدكم بالحكاية اللي بعثتها لي ريم إن شاء الله ربي يبارك فيها شكرا لك
4: ريم ياكي وردة المصبح قالت اسمها هي ألفة قالت ريم وردة المصبح وما أنا دارت ذكرى آسر سميتها أول واحد
1: ما نعرفش أنا الحكاية أم على كل حال شكرا ليك يا سي عادل وشكرا لكل زميلاتي وزملائي شكرا ليك عنا مكالمة وإلا به نواصل استقبال المكالمات الهاتفية اللي لو عدكم مش استقبل أكثر ما يمكن من المكالمات ألو عسلامة
5: ألو عسلامة
1: كل عام وانت حي بخير
5: عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير تحياتي للعاملين بإذاعة الطاقس تحياتي للمستمعين
1: يعيشك شكون معانا
5: وربي ينصر المقاومين في غزة وفي لبنان والمجد والخلود للشهداء
1: شكون معانا
5: معك زهير البعثي
1: سي زهير
5: البعثي
1: مرحبا بيك سي زهير أول مرة تكلمنا
5: أول مرة
1: مرحبا بيك مرحبا بيك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
5: عايشك شدك صح
1: عايشك وانت زيدة سي زهير تشنشينات عندك إجابات ولا؟
5: لا ما عنديش تشنشينات ما عنديش
1: موقف من المواقف خاص أنت عشته وي؟
5: أنا عشته نعم عرس عندي تو 26 سنة أربع سنين التالي
1: ما شاء الله
5: مشيت قبل بجمعة شفت عن زار بعيد شوية خذيت من عنده علوش خليته عنده ليت العيد في الليل هكا مع العشاء مشيت باش ناخذ من قاع صغار نلقى ولدو رمالي العلوش في الكهرباء الغدوة الصباح أب بعد ما صلينا بدينا ذبحتو أنا ذبحتو دبي ذبحتو التليفون ضرب الله يرحمه هو توفى ناول يا سي زهير يا سي زهير راك عندي تسطيمة بوب قلت له هيك اش كاتب لي كيفاش الحكاية المرأة يلزمها ما تفيقش انا قديش من عام تقول لي هز الزطة نقول لها لا نقطع وحدي نهارتها هزيته في بان وبوش للزطة قلت وما سمعتش به حتى قالت لي المخصم تاعي قلت لها نسيته هيك الموقف اللي حبيت نحكيه
1: رضيت رضيت بلي قسمه لك ربي.
5: لا ما تاكل كامل
1: اللي كتب لك
5: ربي. هذه واقع وهذه شيء.
1: هما نفس السوم معناها ونفس الثمن.
5: حتى قال لي ناهد أما أنا قلت له هيك كتبت لي. وما خذيت حتى فرنك الله يرحمه فرحان وواحد وهيك اللي كتب لي. وأول مرة صير في حياتي.
1: والله والله يا سي زهير معناها الحمد لله. والله كي نسمع أمثالك نقولوا الدنيا بخير معناها النية.
5: أما سنكلم على الوالدين.
1: أي تفضل.
5: أنا تو عمري 66 سنة.
1: أي ما شاء الله ما زلت صغير عاد 66 سنة.
5: أي عندي تجارب. راهو اللي عاصي والديه واللي بار والديه راهو في الدنيا يلقاها في ذريته ولا في صحته.
1: زيد عليك.
5: من ذهنه.
1: صحيح.
5: راهو حاجة مقدسة. أنا نقولها للمستمعين ولا هي. أنا حتى المرسي نقولها الموت عند الكبير عند الصغير.
1: صحيح.
5: ما تعرفش ما تقولش الناس اللي توقف مش تقبل العذاب يا ريتني ما شريت يا ريتني ما عطيت ويا ريتني راهو هيك الكل ميدومس. وأنا عشت أنا توك توفت له كنت مغطي. نحس كتافي تعرف.
1: صحيح.
5: وهذا اللي ما عايش بحد أمه مهما كانت المبررات مهما كانت المبررات. أنا ماتت أنا بوي ما تقبل بعد أمي دي 6 سنين ما عايش كان بحد أمي. حتى عامت اللي ماتت وواحد دارنا مسكرة هزيت علوش يمشيت حليت دارنا الحمد لله. يعني فهماش يعني مبررات أن الأم والبو مهماش حتى مبرر ما نشوف لا جوزة لا
1: صحيح مدام الأم موجودة.
5: أنا مرتين قلها أمك وبوك قبلي أنا هميش حاجة مقتل
1: مزيت البركة لهم. والله مزيت البركة فيك والله. فمشكون سيدة فمشكون يشوف والديه والدين مرته معناها حاجة عادية ولا أهل مرته حاجة عادية هو يبر والديه ولكن زوجته
5: أنا نقوم الصباح بكري نسكن 11 كيلومتر بعيد على الساقس نمشي نجيني تاكسي باش نمشي ننظف البوية الخمسة من بعد نمشي لخدمتي بعدها تو ساعة نقولها إنساني في الماكلة أمها مريضة إنساني أمك قبلي أنا هذا وحتى نهار ما تعرفش على الدنيا على الموت تبدأ مرتاحة أنا قمت بواجبي أنا أبوي الله يرحمه يعني تو كلام نورمال منتقص مين نظف له ولا حاجة حتى أي يعني أي نبدأ شيء إيه وحد له لفما الناس بعد يقول يا ريتني ما عملت يا ريتني ما شريت كل ميدوم وراه والله والله
1: أنا قد ما تعمل معهم شوية
5: اللي تعمل به تلقاه في صحتك وفي صغيراتك خطر حياة وضف ومصادفة واحد واللي تعمل شو تلقاه في والديك هذا مقدسة هذا بس الناس تفهم مش مش لعب الوالدي مش مبررات ما هو زوجة ما هو ما نشوف شيء قدم الوالدي
1: صحيح. احنا ساعات نقولوا علاش انا توا حكيت مع سي عادل على ربما فما ظرف فما مرض مانع قوي انا نقول ولكن هو قال ما فماش كل مانع القوي القوي على كل حال يرجعوا فما ترجع نادم من بعد تقول يا ليت معناها يا ليت
5: قد ما تقعد معهم قد ما تعمل معهم تقول ما عملت شيء
1: وانت قلت كلمه توا محلاها وقويه على الاخر اللي الكتاف اللي تعراو ساعات فما شكون يقول لك كتاف يطيحوا وقت الوالدين يمشيوا على رواحهم ربي ان شاء الله يجعلهم في الجنه.
5: انا عندي 5 سنين كل جمعه نمشي للمقر كل جمعه انا وقتي كل جمعه
1: احكي لنا على الوالدة انت تو حكيت لنا على البر وربي يتقبل منك صالح الأعمال لكن هي كيفاش كانت زيدة زيدة نحكيه على الجين
5: ياسر. انا بويا وامي انا بويا في صحته في غنزريته عام 96 مازال بكامل عنده 8 سنين يعمل لي توكيل مفوض ويقول لي اعدل لي في خواتك فهمت ولا عنده
1: فيك.
5: عينين ومخ انا الكبير عندي 3 أولاد انا والوالده يعني الناس كل يعني طيبه ومتنحبش العدويه ومتحبش يعني فما كان زوز خزارة يعني خزارة فما زوز يجيوا للحومة وتقضي كل يا هوك ساعات خويا كل هوك عندك عندك وكل لا يسخفوني ما عاش يجيوا للحومة هيك بس فما من اللي توفيت يقولوا لي الحومة هيك
1: ما عاش يدوروا بها من اللي هي توفيت
5: ما عاش يدوروا بها مشيت الوالدة والإنسان
1: تسخى حنين قلبه حنين
5: والإنسان يقع كان الفعل. وانا نقول لكم زاد حتى اللي مات الوالدين انتاو علم صدقة جارية. صدقة جارية راهو في وش علم صحيح
1: بتصدر
5: الناس او حتى نرجع رأي واحد كيف انا ساعات نمشي الباب الجبلي ولا متعدي رجل كبير هز خوفة كبيرة نلصق نقول له راني أستاذ سمتنا نحب نعانك ماذا بي كل نهار من مرتين ثلاثة واربعة نسمع الرحمة الوالدية يعني نهار ما نسمحهاش هذا نقصتني وش نتعمد
1: سي زهير انت شنو تعمل في الدنيا
5: انا كنت 40 سنة تعليم 40 سنة و17 يوم تعليم
1: أستاذ شنو
5: تكنيك
1: تكنيك
5: قريب في الحي في الحبيب في الحي كنز الحمد لله يعني حتى 40 سنة تعليم 3 سنين في الحي 89 2017
1: أكيد فما تلمس تكتوي سمعوا فيك
5: يعني التكريم من التلامذة متاعك وواحد يعني شيء كبير أنا عمري ما عقبت عقاب إداري تلميذ ولدي بنتي خويا الصغير عمري ما مديت ايدي باش ناخذ حتى 100 فرنك فوتوكوبي على حسابي نقول له ما كان مديت ايدك باش تاخذ فوتوكوبي ولا ايتيد فهمت حاجه الاحترام والقدر رفع الحمد لله شنو العلاقات شنو العلاقات خليت علاقاتي باهيه مع التلامذة مع الزملاء مع كل شيء
1: مش غريب هذي انت تربيت عند ملكه ربيتك ملكه ربي يرحمها وينعمها
5: يرحم من
1: المؤمنين معناها في الحنية وفي المخذة بالخاطر
5: أنا الحياة شيء ميدوم علاش يقول لك حتى الفيلات وكلهم تاع ربي بعد 500 سنة كدار تسكن فيها لسكون ثم الناس تتابد وكيما الفترة هذية فهمت الله مافيات وعصابات فهمت الله على كيلو الفقوس قبل بجمعة فهمت الله بكان بدينار بعد نال وقفة 4500 كيف تخور
1: هاكم عبيتوا لجيوبكم
5: والله منع وفي بالهم مش يرفوا للمجموعة الوطنية التضخم هذه تقدم تزيدوا المواطن يجب يستهلك ويجب يفضل يستهلك باش الحركة يدور ويفضل خاطر الطبقة المتوسطة تفقر أنا دخلنا فيه بس يفضل أكل 203 في الشهر بس يبدل غلاف الصالون وبالريدوات يبيض بس يخدم من صغرة قاعد أوكي مصر ما نعيش ماشي بالبلاد ربي يقدر الخير
1: الخير إن شاء الله ويصلح منفوس احنا تو من موقعنا هذي 12
5: مليون ربي أعطانا موقع جغرافي وأعطانا كل شيء
1: ربي حنن القلوب سزهير أنسني الليلة ونورتني
5: والله
1: قديش حسينا من حضورك ومن حكاياتك ومن نبرة صوتك اللي أنت معناها ولد الأصل معناها هذا هو ولد الأصل بعثت برشا رسائل إيجابية للمستمعين ليليانا للمستمعين للناس الكل معناها تفاعل كبير معاك وإن شاء الله ديما تشارك معانا ديما يكون حضورك في أحكي يا زمان والله شكرا لك المربي الفاضل سي زهير بعتي شكرا لك مواصلين المكالمات ناخذوا شوية تعليقات من عند أصدقائنا هند عبيد تحية ليك يا هند المستمعة الوفية دائما هادية بسيطة أيضا سي منذر جلولي نور الدين يحيى تحية لسي محمد القراتي مرشد خريفش تحية لكم الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك نسمعوا نغم ومن بعد باش تحكي لكم حكاية ريم هذه اللي بعثتها لي ونكملوا نستقبلوا المكالمات الهاتفية

وسهلا بالناس الكل، مرحبا بيكم وبتعليقاتكم. وعدكم قبل الغنية لسي محمد العش، إن شاء الله كل عام هو حي بخير، وإن شاء الله ربي يشده بالصحة. الناس ما زيد تطلب أغانيه وتحبه، وإحنا زيدا كذلك نحرسوا على أنه نقدموا الأغاني متاعه. آي سيدي، نمشي للحكاية اللي بعثتها لي ريم بعصيدة، تحية لها، وتصب في الإطار هذية معناها نتاع الأم والتنافس في بر الأم وبر الوالدين. الحكاية صحيحة واقعة صارت في الدنيا، معناها ما هيش من وحي الخيال. في دولة من الدول العربية تعرضت أغرب دعوة قضائية، ترفعت أمام المحاكم. الدعوة هذه شكون رفعها؟ رفعها الخو الصغير اللي عمره 60 عام، خرج التقاعد، معناها دوب ليش خرج التقاعد. على شكون رفعها الدعوة هذه؟ على خوه الكبير اللي عمره 65 عام. السبب ما كانش فلوس ولا كان عقارات ولا ممتلكات ولا إرث، خاطر العادة المحاكم مليانة بالقضايا هذوما، نزاعات عائلية في الإرث بين المنقول والعيني. والغريب في الدعوة هذية إنه الخو الصغير كان يحب ياخذ أمه من عند خوه الكبير، أي خاطر هي عند ولدها الكبير قعدت معاه 30 سنة، وهو كان في مدينة أخرى من هالدولة هذية. الوليد هذية الصغير وقت اللي تقاعد ارفع الدعوة هذية قضائية، خاطر طلب مقوه بالسياسة، قال له اعطيني أمي، راني أنا مش بعتش بها، أنت تو 30 سنة عندك كهو يزي فيها البرك، انا تو باش نتفرغ لميمتي نشبع بيها وعندي شكون يتلهى به. نحكيو على الظروف، معناها ساعات الظروف تحكم، البعد، العمل. علاش انا ساعات معناها ديما نلقى عذر للناس، اما كيما قال سي زهير مع الوالدين راهو الواحد يحاول قدر الامكان وربي يعلم اللي في القلوب. قلنا الخو الصغير هذا يتقاعد وعنده عائلة تساعده باش يرعى أمه. هاي سيدي رفعت القضية بعد ما رفض الخو الكبير، وقال الخو، قال والله لو كان تنتزع مني روحي، لو كان تنتزع مني روحي أهون عليا من أنك تاخذ أمي اللي أنا توا نرعى فيها 30 سنة. القاضي يقول لنظر في الدعوة بالطبيعة، في اليوم المحدد للجلسة حضروا الأخوات الزوز ومعاهم ميمتهم. باختصار يقول القاضي أنه بعد ما استعرضوا الملابسات نتاع الدعوة وسمعوا الأطراف الكل والأم، اصدر الحكم لصالح الولد الصغير كونه يستحق حضانة أمه، خاطر تحرم منها فترة طويلة وعنده أسرة ويمكنه باش يساعدها معناها ويتحمل معها الأعباء، علما وأنه الخو الكبير كما قلوها في رعاية أمه. مرت عليه السنوات وما تزوجش وما كونش أسرة، وهذه لهنا مربط الفرس، قال وين عندي عائلة ونجم نقوم بها وكهو، حقي أنا أمي مش بعتش منها وكهو، ونحب حكمة المحكمة لصالحه. القاضي حكم لصالح الخو الصغير، هما هكاك في المحكمة وما يسمعوا كان
في هيكل خول كبير يبكي بالقوي بالصوت. أعرفوا انتم اش معناها راجل يبكي بالصوت؟ بحرقة. خسر له الخو صغير كما قلوها معناها أهبط على سقيه. وقتها فيق معناها حس الليل إيه همي من حقي، ولكن شنو هالحاجة حتى هو عنده حق يعني يطلب الصفح والسماح من خوه الكبير. وهالدعوة هذية صنفوها المحاكم، صنفتها المحاكم القضائية كأغرب دعوة في البلاد هذية. خاطر احنا نقولوا اللي أعظم صحيح معناها غريبة ولكن زادة نبيلة، يتنافسوا في محبة الأم، شكون يرعاها؟ يلي ساعات الأم تتسكر البيبين قدام وجهها، ولدها الفلاني يبعثها لولدها الفلاني، ولدها هذا مش يصيف، ولدها الآخر عنده ما يعمل، وتلقى روحها تدور في تاكسي من بلاصة لبلاصة وحتى حد ما لهي به. لهنا رافعين دعوة، رافع دعوة على أخوه باش ياخذ أمه عنده. والله حاجة يعني تقشعر لها الأبدان، حكاية نادرة بالفعل في ظل حكايات غريبة وعجيبة. أنا ما أقول هذه من المفروض ما نستغربوهاش يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، معناها لهنا قاعدين يتنافسوا على بر الأم. ولكن الغريب أنه ما نعتنيوش بيهم وبأحاسيسهم وبمشاعرهم. ربي يجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من اللي راضين عليهم والديهم واللي راضين عليهم أمهاتهم، وإحنا صنيعة أمهاتنا يعني أخلاقنا وتربيتنا وهذيك اللي غرسته فينا الوالدة والوالد. صحيح الوالدة تبقى عندها مكانة خاصة، وربي يجعلنا إن شاء الله من البررة، وربي يجعلنا إن شاء الله من اللي يردوا الجميل. رد الجميل واجب للوالدة والوالد، وربي يطول في عمر الأحياء إن شاء الله. واللي عنده ميمته حية واللي عنده بو حي، والله والله والله نقول ونحلف معناها صدق، خاطر اللي فقدهم صاروا عند المولى إن شاء الله يا ربي في جنات النعيم. هيك الدعوة وهيك الإحساس وهيك اللي يقولوا ما يحسوا بيك، ما يحس بيك كان الوالدين، حسوا بيك هم الأقرب. اللي بعد الوالدين معناها راهو المنزل والدار متاحهم والسكنة متاحهم راهي تفقد كل روح، لما تفقد كل روح مهما تقولي معناها مهما الوالدين وحدهم ربي يفضلهم. صعاب كاسحين صاحبهما، والله باش تربح مفتاح كل باب مغلق، كل باب مغلق راهو مفتاحه رضا ربي ورضا الوالدين ورضا الأميمة. نسمعوا الأغنية ونواصل استقبال المكالمات الهاتفية.

0: تحية لكم الناس الكل، تحية لكل من تفاعل مع الحكاية مع مختلف محاور برنامجنا، وتحية خاصة لمدام سعاد قدسي اللي تقول الغنية هذية ضربت على الوتر الموجوع، مش الحساس، تقول الموجوع، بغيب أمي الله يرحمها، ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله، أمي زهرة ربي يجعلها في الجنة. تقول لنا في العمر هذايا نحس روحي يتيمة على خاطر دار الوالدة بيبها تسكر. صحيح، هو اللي تمره هو إحساس. ساعات يبدأوا الوالدين حيين وإنسان يشعر بليت موجود، وفما شكون حتى كبير قلت لي كبرت ليه، فما أحاسيس راهي تقعد لداخل للوالدين، فما شعور بحاجة ناقصة اللي قالوا سي زهير، الأكتاف اللي تعرات. على كل حال احنا بفضل ربي وبرحمة المولى سبحانه ندعو لهم، وشدة في ربي ما نكبروا حتى إنسان مهما كان على المولى سبحانه، خاطرنا الكل راجعين عنده. ربي صبرك مدام سعاد. فكرية أيضا ذكرت الحاجة حبيبة ربي يرحمها ويجعلها في الجنة، تقول وحشة كبير وربي يرحمها إن شاء الله وينعمها. تحية لنجيح جاموسي، تحية ليك روضة سلامي، ألفة بن سالم تحية ليك، تحية ليك وإن شاء الله كل عام أنت حي بخير يا ألفة. تحية للناس الكل اللي تبعت لي على الخاص، شكرا لكم. ونواصل استقبال المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة،
1: مرحبا بيك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عشان عيدك مبروك يا أختي زهر.
0: يعيشك. شكون معايا؟ الصادق معايا؟
1: لا،
0: سي بشير.
1: أخوك عيسى من جلمة.
0: أهلا وسهلا بيك يا سي عيسى، مرحبا.
1: ريتي نقول راي أختي
0: إن شاء الله زهر. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا خويا عيسى.
1: حياتك اليوم إذا قفصة.
0: يعيشك. إن شاء الله عيدهم مبروك كل زملائي وزميلاتي في إذا قفصة.
1: ريم قلت لي سلم اللي عليك، كان مش نشارك، كان مش نكلم تسلم.
0: يعيشك، وانت زادك تكلم سلم عليهم، سلام حار ناس الكل. عيسى عيسى، عندك إجابة على تشنشينات؟
1: شنشينة الأولى أنا في بالي قلت ما حسب مخي، ما أنا قلت العيد الكبير والعيد المولد حسب التقليد أنا.
0: به سجلك الإجابة. به ونمشي
1: والثانية الدنيا قلت الدنيا معناها الدنيا معناها ملا حالي دو.
0: به ما سألش اجتهاد، بالعكس من اجتهد وأصاب. هاي كانك قاري وفهم وشنية ذيك وتفهم أمبيني علي تبدأ بالقاف وشعر دير بيها تشرب وما تاكلش ولا دم ولا لحم فيها.
1: تجيش البلومة تاع البلومة تاع الحبار
0: تاع البلومة تبدأ بالقا، هي البلومة.
1: والله ما نعرف،
0: حتى كانها بالعربية نقولوا ريشة. تذكرت يا سي عيسى كل البلومة العربي والبلومة السوري. يا حسرة عليها، يا حسرة. والمحبة يا
1: زهراء في عدل درك يعد ونصلي على النبي عليك لك يا اختي الغالية.
0: بيه يا سي عيسى، هاي ترى نمشيوا للمواقف في العيد، خذي لنا موقف من المواقف نحكيوا فيه الليلة.
1: والله العيد هو الوالدين كل بي كل معناها الفلة جاتهم تتامشوا ويقول كيف وطاح على ضربه الوالدين. الوالدين معناها فلت أن تقعد بينا. والله يختي ظهر الصوت بيك عاد حام في وزني وانا نسمع فيه توفى عاش
0: الله يرحمه.
1: والوالد عاش 98 بعد المطعم الأول. الله يرحمه. الله
0: يرحمهم جميعا.
1: بنمشوا للدار نتلموا في الدار كيف العيد كافيه هكتار بظل الرحمة عليها.
0: أي دار؟ الدار ما زلت محلولة، معناها شكون فيها الدار؟
1: دارها كلها معرسنا وثلاثة أولاد وزيز بنيت أنا معناها معرف عيد تلموا فيه طيب
0: معناها ما خذيها حتى واحد، قاعدة
1: قاعدة معناها
0: للناس الكل،
1: نظفوا فيها ونبخروا فيها ونتلموا فيها في العيد كافيه نتغدوا فيها
0: العيد
1: معناها نصبر واحنا ونشوف نعملوا بيه الطير وكذا.
0: على رحمة الوالدين إن شاء الله ربي يرحمه.
1: الوالدين الوالدين وبشي وبابا الله يرحمه تصطيب إيش خلانا الخير والبركة.
0: هل الجمعة هذية وهل لم الشمل هذية الوالد والوالدة معناها غرسوه فيكم؟
1: الوالدة والوالدة
0: ما جيش من فراغ هذية على خاطر
1: نحن جوز بنات جوز بنات
0: اي
1: نزلنا كلمة واحدة معناها
0: اي
1: حتى الزباحة معناها نذبحوا ويجب نتقابلوا بعضنا نسكنوا مع بعضنا و... ونقطعوا مع بعضنا و... ونعملوا جو مع بعضنا و...
0: نزلت البركة
1: حتى ولاد عمي زينا نحن معناها فرقة برا نسكنوا في الريف
0: اي
1: معناها قاعدين ومعنا ولاد عمي ولاد
0: محافظين على أواصر ال...
1: هم أربع
0: الأخوة وال... والقرابة اي
1: بي أربع خيوة معناها هم خيوة بي
0: شنو شنو سعيسة اللي نجح اللمة هذية شنو اللي نجحها
1: لما القدر
0: يعطيك الصحة
1: القدر والنساء النسوين كي يبدو متفاهمين مع بعضهم
0: اي
1: ويبدو الخير ويتركوا والنساء حتى يصبوا ما بنفهم كلمة ما يعودوش للرجال
0: اي ما يكبروش القلوب ما يكبروش النفوس
1: أنا يبدأ تبدأ بحاول الله يبدأ زيت فوق الماء يبدأ غيبتي يبدأ معنا ويترك معنا حتى واحد يترك اسمع حاجة يحكي يقولوا هذه هي معنا ما يعملش لها رسمية
0: الكلكم الكلكم فردا فردا كل واحد يحب ينجح اللمة هذية يخليها لمة سمحة
1: والله يختي زهرة
0: اي وهذه راهو تغرسوه في نفوس الصغاركم من غير ما تشعروا حتى هما يورثوا هالحاجة هذية
1: والله يا اختي زهرة
0: اي
1: الاولاد عندي انا فهمت يا رب اولادات وزوج بنات
0: ربي يبارك فيهم ان شاء الله
1: والله خليتهم كل واحدة شاشة علاش البنات حبيت نرفع لهم روسهم ما خذينا براينية شوي فهمتني
0: تو اي اي
1: خديتها من بعض تملم معناها والولاد باش الاولاد علاش حبيت الاولاد باش معناها يتعلموا الشجاعه
0: فهمتني
1: اللي اختك ما تنساش راهي عندها حق عليك وراهي عندها كذا فهمتني اختي معناها كيف ما ورونا نحن بي
0: هي هي سي عيسى محلاها محلاها دورة الخو على خواته البنات راهو المفروض معناها الخو هو اللي يستفقد ويمشي ويزور ويطل قولوا احنا يكبر بوخيات وقدام لنسيب هكا وتكون معناها عندها تبدا عندها ها حظوة صحيح راو فما حاجات تقولوا ايه لا هذه عفا عنها الدهر وما ولا وما عادش وندرى شنو وكل واحد قيمته من نفسه والله العائلة عندها دور كبير كبير كبير برشا
1: تسمعي في اختي زهره
0: اي تفضل
1: لا نتكلم انا بعد عقل 12 مليون يسمع بي حبيت نعمل كيف ما يعمل البي باش ما نقعدش باش مره اخرى يقول والله البي انا وقتها مثلا ما بغضهاش كان فهمتني يبقى عندها ولو حتى واجد رجلها واش طالبين ونحن بنت شريك
0: صحيح
1: فهمتي الاخت
0: صحيح
1: يلزم هي الخو يجب كيف كيف مش ولا اي طفل تكي غادي لا
0: اي والا رجلها ما يعجبنيش والا اه ولا ما نتفهمش انا وياه كل حاجه في بلاصتها يعطيك الصحه يا سي عيسى
1: والله يا اختي زهره اسمي والله نعزك يا سي نقدرك
0: يعيشك
1: خاطر علاش ديما نقولها مرا يا اختي زهره كنت الدنيا حكايه
0: يعيشك
1: سامحيني فيها الكلمه
0: يعيشك يعيشك يا سي عيسى يعيشك بارك الله فيك شكرا ليك شكرا ليك يا سي عيسى وكل مره يدخل فيها في الحقيقه فما اضافه ليلتك زينه سي عيسى نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه الو
2: الو عسلام
0: عسلام اهلا وسهلا مرحبا
2: انتي عيدك مبروك كل عام وانتي حيه
0: كل عام وانتي حيه بخير يا فطومه
2: يعيشك يعيشك
0: عايش نحوالك
2: يعيشك تحيه ليك وتحيه
0: لسام
2: وتحيه لل
0: سي مراد حاج قاسم اي
2: والله
0: هاي فطومه ترى احنا ما في كل في الدفعه الاخرانيه نتاع المكالمات نولي نتجرى نبداو على الاول هكا بشوي وبعد نبداو احنا والوقت هاي فطومه عندك اجابه على التشنشينات
2: تشنشينات واحده برك
0: هاي مسالش
2: من اللي قلتها في بالي ال حاشا المستمعين كل هو كل ما شيلها في بالي الروح كي تخرج من المنادي
0: الثانيه
2: الثاني
0: به والثالثه
2: لا الاخرين
0: ما عرفتهمش.
2: ايوه ما هذيك في بالك.
0: به به يعطيك الصحه يا فاطمه. هاي ترى نمشي والموقف من المواقف اللي نعرف المواقف تتعدد راهو. أما أعطيني موقف مسك أنت في العيد هذا.
2: والله برشا مواقف في العيد ولا تحكي على
0: لا في الموضوع العيد. لا في الموعود. لا في العيد في العيد هذا يا موقف أنا معناها هذه مستمعة قالت على التنمر والواحد وكذا في العيد والناس اللي ما معناها ما تقدرش حرمة
2: العيد هذا اللي تعدى ولا في سير العياد.
0: تحب انت في سير العيد والموقف يتكرر مثالش.
2: لا ما تكررش الحق.
0: لا يبيه هيت مثالش هاي هاي فاطمة.
2: مسني لوقت اللي وقت قلت لك اني عندي كين ولادي ومعناها اول مرة نذبح في العيد. وهذه قلت حتى مع اخويا قيس مشيت لجارنا قلت له اخوي بالله تعالى اذبح لي هالعلوش. وحيد الصيد شي خذيت على وقتها ولدي عمره 13 عام. كيف قلت لولدي معناها مش يعني مش ما أما ما عطيتش النهائية. قلت لولدي صغير خليني نقول لجارنا تو يجي يذبح لي. كيف بعد ما قلت لجارنا قلت لولدي من اللي حاله قال لي يما امال انت على من شكون معامله كيفاش تقول لجار.
0: قديش عمره هو ما شاء الله؟
2: عمره 13 عام.
0: قديش؟
2: 13 عام. والله 13 عام يا اختي زهره. وذبحه وصلخه وما شاء الله. وجي جارنا مسكين جاي الحق وقدام ربي جاي لقاه مذبوح ومصلوخ.
0: ما شاء الله. علاش كنت تعلم هو علاش كنت تعلم؟
2: لا هو ما شاء الله عليه في ديه ما شاء الله
0: نبيه ما شاء الله.
2: كله بالنسبة لحي البرة في الريف اختي زهر يرفع كله يصفه الأغلبية قلة تجيب.
0: وهو اللي ما يعرفهمش هذو مزوز معناها ذبيحة والسلخان خلينا نقوله ما معناها يكون محل استهزاء من المجموعة
2: بالحق.
0: أي نعرف اللي الصغار ما شاء الله يحس روحه كبيرة كهو
2: وموقف
0: في عمر معين يقول لك أنا نعمل كيف من دادي وكيف أولاد عمي. أي
2: وموقف آخر مرة مشيت نطلع على واحد والله هذه على سبيل وهي صحيح يلزم الواحد كيف يمشي يطلع حتى على حد مريض ولا يلزم يرفع له معنوية مشي مشي حتى يزيد عليه حتى لكن عارفة هو ما عارفة تعب ولا حاجة. مرة مشيتني واحد نطلع على واحد مريض مسكين بك المرض الخبيث هو الله يرحمه توفى. لكن جاه ما هو يقول وهم قال لك الغارق
0: يشد حتى في صحيح.
2: قال له أخوي فلان والله أنت لازمك حناش يجيبه لك باش تاكل. قال له ليش بيني وهم درقين عليه ضرري فهمتي. وما قالهاش حتى طبيب رقم اللي عندك المرض هذاك. قال له ليش بيني لأني مريض بالمرض الخايف إني والله حد ما دخلت ويشهد علي يا ربي حد ما دخلت قلت له ولا سيديني سيد فلان والله هات لبس عليك ولا ما شاء الله لبس عليك. وبعد تالي روح الرجل هذاك وقعدنا نتحدث في نظراريه وقال لي تو هكا موقف يقوله قدام باباي وبعده معناها
0: فما ناس هكا ما تعرفش ما تدورش لسانها سبع مرات.
2: يعطيك
0: طول يعطيه كلمة معناها يقعد هكا الإنسان يخمم فيها يقول علاش علاش معناها علاش
2: كيف جيل واحد جيل واحد نقول له هات لبس عليك ما بيك حتى شيء.
0: والعمار بيد ربي ما تعرفهاش عندي المريض ولا عندي اللي زور فيه ما تعرفش
2: تاين والله أمس يا زهرة أختي واحد والله عيد وكلي لربعة مات.
0: لا يرحمه وينعم
2: الله يرحمه
0: وينعم. يعطيك الصحة يا فاطمة هذه ملاحظة جيدة وربي فضلك وليدك
2: يعيشك وإن شاء الله عيدك مبروك
0: يعيشك.
2: عيد ميلادي أسمع عيد ميلادي أمسني
0: أي سيدي شاء الله كل عام ودي حي بخير.
2: يعيشك ده 27 ماي أمس بتاع العيد أول مرة يصادفه العيد.
0: أي هو والعيد وبرشا عيد وعيد ميلاده
2: وإن شاء الله على أخوي وسام إن شاء الله عيد مبروك هو عائلته كل
0: يعيشك. شكرا ليك فاطمة الغالية. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية ما نعرفش نحكي الحكاية ولا ما يبقى ليش وقت. على كل حال نحاولوا نرضيوا الناس الكل. هاي المكالمة الموالية. ألو عسلامة.
3: ألو
0: عسلامة عيدك مبروك.
3: عيدك مبروك إن شاء الله بالأمثل.
0: يعيشك مرحبا بيك.
3: مرحبا لك. مدام زهرة.
0: مرحبا. فما رجع صوت على كل حال، ممكن الراديو بحذاك؟
3: لا والله لا.
0: بليكوتور؟
3: لا.
0: باه ما لابس.
3: عندي ناحيته.
0: باه مثال شاي. شكون معايا؟ شكون؟
3: مدام سعاد معك.
0: سعاد؟
3: ايوه
0: سعاد، مدام سعاد
3: ترابلسي.
0: ترابلسي مرحبا بيك.
3: يعيشك.
0: هاي سعاد اول مره تكلمنا؟
3: اول مره نكلمك.
0: مرحبا بيك.
3: معك.
0: مرحبا بيك يا سعاد.
3: هاي عجبني الموضوع. انا ما سمعتش.
0: ما يسالش اعطينا، ما يسالش اعطينا ترى الموقف اللي صار.
3: انبه
0: خاطر هاللي كلموا اول مره راهو استفزهم الموضوع. هاي نعطيهم الاولويه للحديث. تفضل.
3: اي عايشك. والله صار لي موقف. انا عيد الايد مش العيد هذا.
0: اي مثالش.
3: صار لي موقف سيدي بسيدي. ما عندي جارتنا عندها شرط علوش، ما تفهمش، حابة تربطه في زلوزة. بابا قال لها ما تربطش في زلوزة جيبوها عندي. قالت لها نسيلش ما يقعد بابا. هيا ربطته. كيف ربطته؟ قاعد يدور يدور يدور تخنق.
0: أوه.
3: والله نهار العيد عصبح جيتنا تجري حافية. شبيك شبيك لبيسة شبيك يا فايزة شبيك؟ قلت له شي ميتو تبكي بالعمل مفيكنا. والله سخفتنا وقفهم بالله العظيم. روح قلب ما يدنا قلبي جاني فهمتي. تفجانا جيتنا تجري تفجانا. يحيي قالت قلت انا توا كاميش بش نعيد. قال بابا وعنا علوشنا ويجا يجيب الصغار ويجا يعيد معنا. راه ما عندي حتى مشكل. انت بنتنا ما انت هي
0: نعمل جار.
3: اي هي جارتنا ما عندها تمشي وتجي، معناتها كيف اختي يعني فهمتي.
0: اي وحده من الدار معناها.
3: قال انت وحده من بناتي راه.
0: تي صحه
3: والله العظيم اقسم بالله. راه مش فرحت مش فرحت. ومن بعد كي جبت عاد جبت المعون نتاعها وكل شيء وقعد عاد نجحوا وهي عاد هكا ولات تضحك وتفردت فهمتي. قال لها مثالش هو العلوش هو اللي نحنا ولي لك انت كيف كيف كيف كيف. راهو عباره ما ثم حتى مشكل يعني عباره.
0: إذا بوك هذا شخص معناها عطاكم درس انتم زاد في الحياه الله يرحمه.
3: والله العظيم اقسم بالله. وقعدت معناها تحكي بها تحكي بها. راهي راهي معناتها ما تنسيش هيك الموقف هيك ما تنسيش.
0: وديما وانت تذكره ترحم عليه. واحنا شنو نحبوا بعد عمر طويل غير الانسان معناها بعد العمر اللي كتبه ربي نحبوا كان الكلمه والذكر الطيب وكهو معناها.
3: يعطيك
0: الصحه يا سعاد.
3: يعيشك.
0: شكرا لك وربي يرحم الوالد ان شاء الله.
3: يعيشك.
0: ربي يفضلك وديما شارك معانا.
3: يعيشك.
0: الله يرحمها الله يرحمه ان شاء الله في جنات النعيم ان شاء الله. نمشيوا للمكالمه الهاتفيه الاخيره. الأخيرة نخذوا معها الحلول متاع تشانشينات. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا
4: وبيك عايشك.
0: أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
4: اسمي بشير.
0: بشير مرحبا بيك. بشير مين تكلم فينا؟
4: تكلم فيك من صفاقس.
0: من صفاقس. أول مرة تكلمنا؟
4: أول ما حين بالنسبة لك أنت أول مرة. ما أنا مشارك وفي مع شريفة ومع قيس رقاز الاولاد
0: مع قيس القار. هاي مش قيس رقاز. قيس القار. مرحبا بيك سي بشير. مرحبا بيك.
4: حتى النوم ما خفينا حس
0: والله. شوف هكا هو عاد قريب نص الليل وقيت بعد يعيشك. كل عام وانت حي بخير
4: ان شاء الله. العيد كام عيد مبارك على
0: ان شاء الله. ربي يتقبل منا جميعا.
4: كامل الكيوب بدون استثناء.
0: يعيشك سي البشير.
4: كامل الكيوب نتاع الاذاعه من اعلى مسؤول ادنى مسؤول. كل ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله
0: العيد الله فيك. بارك
4: مبروك
0: الله.
4: على الامه الاسلاميه وعلى جمهوريه تونس.
0: اللهم امين امين.
4: وعلى ولدي وعلى اخوتي وعلى اهلي وعلى أمين. كل من يعرفني.
0: امين. هاي سي بشير ترى نمشي للتشانشينات وناخذوا الاجابه معك.
4: والله التشانشينات حسب الاجتهاد معنا.
0: اي مثال
4: التشانشينه الاولى هي تقريبا الفصول الاربعه.
0: لا على عده بعد عده متقاسمين نفس المده. واحده يحبس فيها الخير والاخرى تجيب الفرج بعد الشده. هي السنوات اللي ذكرت في القران في سوره سيدنا يوسف.
4: عليه السلام.
0: سبع سنوات إيجاف وبعد
4: سبع سنين
0: إيجاف. أيوة سبعة بالضبط. ب الثانية الثانية فيها إجابة صحيحة. الإجابة من عند فطومة. أعطيني أنت الإجابة نتاعك. ترى
4: العين ولا القربة؟
0: الروح.
4: الروح
0: أي. والثالثة
4: القربة في بيت.
0: صحيح ديك الصحة هذيك هي. هاي نمشيو للموقف نختمو بيه باش نخلطو. والله صعيب باش نخلطو نحكيو الحكاية. الناس اللي تحب الحكاية يقولوا لا فيسع فيسع.
4: الموقف مواقف ياسر عديدة لا تحصى لا تعد. لكن باش ناخذ موقف أنا مثلا قصدتني مرت ولد عمي قالت لي باش تربح لي وإحنا عندنا ثلاثة على ليش في دار الوالد. فهمت لا كملت مشيت على أساس إني باش نربح لها شوية نلقاش كون جي يربح لها. حزت في نفسي شوية معناها قلت يا ريت أنا سبقتها مثلا قبل علوشي أنا ولا قبل علوش بابا ولا
0: ما يصير. شو اللي صار خير واني مديم انت عندك النية طيبة هذيك
4: هون. انا خدمت الكهرباء ومشيت لها قلت لي جينا فلان اذبح لنا وبارك الله فيك كثر. قلت لها مغير مزي بعد ما مشيت حسيت بحراج معنا قلت
0: قلت يا ريت راني سبقتها
4: يا ريت انا مثلا ما بيني على ليش نعمل نعلوش هي.
0: فهمتك
4: وطابت الخواتر وكل شيء
0: هكا هاو ميسيرش
4: على خاطر احنا منطقة ريفية في دير علي معناها في حي شعبي واحد كذا تقول لك انا قصدت ولد فلان ومقبلي
0: في بير علي. بير علي تسكن سي بشير
4: في بير علي في بير علي على كيف
0: تعرف. تحية للأهل والمالي غادي تحية ليهم ربي يفضلكم الناس الكل.
4: انا والله وقت طلبتكم وقت طلبتكم مروح من بير علي.
0: ايوه
4: وقت طلبت الإذاعة مروح من بير علي.
0: تعيد غادي
4: نعيد غادي
0: شكون معناها بقى في دار الوالدة الوالد
4: في دار الوالد الله يرحمه وقعدت لنا الوالدة وتلمد
0: ربي يفضلها ربي يفضلها.
4: ونعم جو جو باهي وخايب.
0: كيفاش
4: جو ايجابي وسلبي
0: كيفاش
4: تتلم العائلة تتلم المشاكل تكثر شوية حديث منه
0: والله هذاك هو
4: وارك حانة وانت شو عملت هذه وانت شو عملت هذه وانت شو مغتلت الدوارة وانت شو مغتلت الراس
0: وتجبد المخبل في كبة وكل عام وكل عام وكل عامين هذاك الحال كيف نبدع ليه احنا ذي
4: الواحد اللي ما يحبش يغتل الدوارة يقول لك انا مش خطع السلطة
0: اي
4: اللي ما يحبش يشوت الراس يقول لك انا باش نشوي الحم
0: لا هذي عاك خفيف
4: واللي ما يعرفش يسلخ يقول لك انا باش
0: لا لا ما تسميش ما تسميش هذي ما تسميش مشاكل
4: العائلة حلوة ومرة حلوة ومرة
0: ما يسالش هو بحلوها ومرها. المهم المهم نتلمدوا على ما يرضي ربي تو على حكاية غسلين دوارة وإلا تقطيع سلاطة
4: لما باية
0: لما باية بالطبيعة. المهم يكون لمتنا فيها ما يرضي ربي. ما اختلفنا على بتغسل دوارة تشوش تراس ولا
4: لا لا ننصح العائلة التونسية
0: عندي حكاية هذه فارغة معناها
4: في العياد كلها تتلم في دار
0: الكبير إذا كان موجود وإذا كان الكبير هذا يلم ما يفرقش
4: الكبير في العائلة إذا كان البابا متوفي ولا متوفي في دار الخو
0: في دار الخو
4: بإيجابياتها وبسلبياتها لكن حلوة.
0: وشدوا روحكم شوية على المشاكل حتى إذا كان شخصيتك أنت يا أخويا عدو الأعياد وعدو الفرح يا أخويا شد روحك شوية.
4: كشيت لا ولدي شبيك أنت كشيت لا بنتي
0: والله ساعات تكبر
4: لا أعطيني كعبة جازوز فانتا لا خرجوا لا أنا عندي كالكوكا
0: هاي واقع عملت إشهار للزوز يا سي البشير يعايش كاس البشير نحبوا ديما نسمعوك معانا واهلا وسهلا بيك.
4: انا مشارك وفيه مع اختي شريفة
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيك عندي ولا عند شريفة ولا عند قيس كل كيف كيف
4: كامل احتراماتي لله نحترمه وكل شيء وان شاء الله كل عام بخير
0: يعيشك امين يا رب العالمين
4: وكل كيب كامل كامل
0: يعيشك وبارك الله فيك وهكا مع سي البشير طولنا الحديث والحكايه نخليوها للجمعه الجايه
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله بقدره ربي. نحيي كل من منال حرقافي تحيه ليك يا منال عيدك مبروك وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله ويفرح قلبك يا منال الباهيه على خاطر انت قلبك باهي ونتمنى لك كل خير ان شاء الله. نتمنى لكم زيد انتوما انكم تعيشوا الفرحه من غير حتى تبغبيش من غير حتى ضباب خليوها فرحه اكبحوا جماح المشاكل والتعليقات المش باهيه وهاو مازال عنا مازلنا نعيدوا ثالث عيد الرابع عيد ما يسالش ها نمشيو بحاجه اللي ترضي ربي ونطيبوا خاطر الناس يرجع لنا راه باهي. شكرا ليكم ونشكر ليكيب اللي معايا مراد حاج قاسم وسامع بيبسية وزهرة تقول لكم ليلتكم زينة. ناخذ شوية من زينة تونسية طلبتها فيزا إن شاء الله نوعدها إن شاء الله في حصة أخرى نقدمها كاملة إن شاء الله. ليلتكم زينة

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يواصل حجاج بيت الله الحرام وبينهم الحجاج التونسيون مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 يمكنهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم وإلى غاية يوم التاسع من الشهر نفسه عبر الموقع edinet.ca. في العالم، أفاد مصدر في مستشفى ناصر بارتقاء 3 شهداء وجرح عدد آخر من الفلسطينيين إثر قصف مسيرة صهيونية حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لقيام الرئيس ترامب بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، وقال فانس أنه تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات وهناك أخذ ورد بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية، فيما لا تزال هناك خلافات مع إيران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وفق تعبيره. في لبنان استشهد 28 شخصا وأصيب أكثر من 42 أمس في أكثر من 100 هجمة صهيونية على جنوب ووسط وشرق لبنان رغم وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات سنعزفها جميعا لنداريا الوحشة في المساء البعيد. نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتر الماء. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.